إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكتاب.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في المحاضرة الماضية في قصة نبي الله موسى إلى الآيات القرآنية المباركة في قول الله سبحانه وتعالى: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وتحدثنا في آخر المحاضرة الماضية عن كيف كان اهتمام نبي الله موسى عليه السلام، وكان همه أن يحظى بالمغفرة من الله سبحانه وتعالى في ما حصل في موقفه من نتيجة غير مقصودة، وليست حتى في عداد الجرائم قد يعتبرها خطأ في أسلوب العمل فيما نتج عنه بشكل غير مقصود. وهذا يدل على حرصه الكبير واهتمامه البالغ في أن يكون أداؤه العملي على نحو صحيح فيما يخدم الموقف الحق والقضية العادلة ويرضي الله سبحانه وتعالى، وعلى حرصه أن يكون منضبطا في أدائه العملي وفق ما يوفقه الله له ويهديه إليه. هذا كله ما قبل بعثته بالرسالة، فهو كان وليا من أولياء الله يحمل هذا الحرص وهذا الإيمان وهذه الاستقامة العملية، ولذلك لم يكن قلقه فيما يمكن أن ينتج عن ذلك فيما يؤثر على وضعه الشخصي في مسألة أمنه، في مسألة ظروفه ووضعيته التي كان فيها سابقا، في النعمة المادية، في نعمة فيما يتعلق بالمقام الرفيع والوضع الاعتباري في المجتمع باعتباره كان محسوبا على أنه ربيب قصر فرعون ويحظى بالاهتمام نتيجة لذلك فيما هيئه الله سبحانه وتعالى، والمنة لله جل شأنه. فما يمكن أن يترتب على الموقف من مخاطر على حياته، من خسائر في التعبير الشائع، يعني من تضحيات فيما يتعلق بظروفه المعيشية وظروف حياته واستقراره وغير ذلك، ليس هذا هو مصدر القلق لدى نبي الله موسى عليه السلام، فهو كان جاهزا في إطار الموقف الحق أن يضحي بكل شيء، وإنما كان همه ألا يحصل في موقفه خطأ حتى غير مقصود وتكون نتيجته بتأثير معين حتى على مستوى الحصول على المغفرة من الله، ولذلك لجأ إلى الله ليطلب منه المغفرة، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. والحالة التي وصل إليها بعد ذلك الموقف هي مرحلة جديدة وحساسة في نفس الوقت، ومرحلة مفاصلة بكل ما تعنيه الكلمة، وبين مفترق طرق، يعني الوضع لم يعد كما كان سابقا يمكنه أن يستمر في نفس الوتيرة والعمل في وضعه هناك بين ذلك المجتمع. الفراعنة سيحسبون ألف حساب لما حدث، ويتجهون إلى إجراء عمل حاسم للتخلص من موسى عليه السلام إن كان سيستمر في هذا الطريق في الاهتمام بأمر المظلومين والمستضعفين والسعي لخلاصهم والاهتمام بهم. فهو بين مفترق طرق، إما أن يواصل هذا الدور ولكن في ظل ظروف مختلفة ووضعية مختلفة، وبين أن ينتقل إلى وضعية أخرى، وبين أن يعتذر ويرجع عن هذا الطريق ويحاول أن يسترضي الأطراف تلك، يسترضي الفراعنة، يسترضيهم ويسعى للاعتذار منهم وإلى معالجة ما حصل بالتودد إليهم وبالتخلي عن النهج الذي هو فيه والموقف الذي هو عليه والاهتمامات التي يتحرك على أساسها في العناية بالمستضعفين والسعي لخلاصهم وإنقاذهم. فالمرحلة مرحلة مختلفة عن كل ما قد سبق، والحادثة بنفسها حادثة فاصلة، ما بعدها سيختلف عما قبلها. فكيف كان توجه نبي الله موسى عليه السلام؟ كان توجهه هو كما ذكره الله في الآية القرآنية، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. كان موقفا عظيما، ويدرك كل ما يمكن أن يترتب على ما قد حصل من نتائج فيما يتعلق بالتركيز عليه لاستهدافه في حياته، فيما يتعلق بتغير وضعه بشكل كامل. لم يعد بإمكانه أن يتحرك بشكل آمن ومن دون استهداف ومحتميا بما كان عليه من حماية سابقة، ولا أن يتحرك بنفس الطريقة التي كان فيها سابقا ويتاح له المجال من جهة الفراعنة، واصل الاهتمام بأمر المستضعفين بتلك الطريقة السابقة. الوضع أصبح وضعا حساسا. المرحلة هي مرحلة سيتجه فيها الفراعنة إلى اتخاذ إجراء حاسم ضده، وهو سيضحي بكل شيء، بأمنه، برفاهية حياته، بظروف معيشته، بالمخاطرة حتى بحياته، مع كل ما هو في إطار الثمن لهذا الموقف الذي وقفه، وهو موقف حق، فإنه كان في اعتزاز تام وثبات تام على موقفه. وقال هذه الجملة العظيمة المهمة للتعبير عن ذلك، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذا يعبر عن التجائه إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه أيضا قطع وعدا وعهدا على نفسه بينه وبين الله في الثبات على موقفه ضد المجرمين. هذا يدل على ارتباطه القوي بالله سبحانه وتعالى واعتزازه العظيم بموقف الحق الذي هو فيه. فهو لم يندم على أنه قد وصل إلى وضعية مفاصلة تامة بينه وبين الفراعنة، يعني الحالة من بعد تلك الحادثة هي حالة حرب بينه وبينهم، هم سيركزون على أن يستهدفوه في حياته وأن يتحركوا ضده كعدو بكل ما تعنيه الكلمة، وسيتعاملون معه على هذا الأساس كعدو يحرصون على استهدافه بكل طريقة. فتلك الوضعية التي قد يراها البعض وضعية خطيرة وضحى فيها بأمنه والظروف السابقة التي كان فيها في حياته ومعيشته وخاطر فيها حتى بحياته، قد يراها الكثير من الناس أنها وضعية خسارة وأنها وضعية خطيرة وأنها ورطة حسب التعبير السائد عند الكثير من الناس في توصيف ثمن الموقف الحق الذي يكون أحيانا في إطار، حتى في إطار أحداث عابرة أو أحداث مرحلية يهيئ الله ما بعدها متغيرات كبيرة، لكنهم يعتبرون ذلك ورطة وخسارة وعبرة لغيره كأن يحذر من أن يقف موقف الحق كما وقف هو، وأدى هذا إلى أن يضحي بتضحيات كبيرة من جوانب متعددة مخاطرة بحياته ومشاكل على وضعه، وكذلك استهداف لظروف حياته المعيشية وغير ذلك. نبي الله موسى عليه السلام في ارتباطه القوي بالله سبحانه وتعالى اعتبر ما هو فيه من الموقف الحق والمفاصلة مع الطغاة والمستكبرين والمقارعة للطغيان والمباينة للمجرمين أنه نعمة عظيمة، وما أهله الله به من مؤهلات لهذا الموقف الحق، وفي نفس الوقت التوفيق من الله له بأن يقف هذا الموقف الحق. اعتبر كل ذلك نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر، والشكر كيف هو؟ شكر عملي في الثبات على الموقف وفي الاستمرار في الطريق وفي مواصلة المشوار في مواجهة الطغاة والمستكبرين والظالمين. هذه الجملة العظيمة المهمة التي تضمنت وعدا وعهدا قطعه على نفسه بينه وبين الله لشكر نعمة الله عليه بالمباينة للمجرمين، أن يكون مباينا لهم وعدوا لهم، قال عنها شهيد القرآن أنها من أجمل ما قاله الأنبياء عليهم السلام، يعني كلمة عظيمة لأنها تعبر عن أشياء كثيرة، تعبر عن ثبات على الموقف الحق، تعبر عن اعتزاز بالموقف الحق، وهذا ما يجب أن يكون عليه كل الذين يستجيبون لله سبحانه وتعالى ويتحركون في إطار الموقف الحق والقضايا العادلة المشرفة العظيمة. حينما تقف الموقف الحق تكون معتزا بذلك، وإن لامك اللائمون في عصرنا هذا تتجه حملات اللوم في الدعاية الإعلامية الهائلة بما يمتلكه أعداء الحق من إمكانات إعلامية متنوعة ومن أبواق كثيرة ومن جيوش إعلامية من الموالين لهم حتى من الوسط العربي والإسلامي، ويتوجهون باللوم بكل أشكاله والتوبيخ والتشكيك والإساءات ليلا ونهارا لا يفترون، يعني بمثل ما هناك في مقام إيماني عظيم ورفيع ومشرف لملائكة الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فعلى العكس من ذلك تتجه الأدوات الإعلامية والأبواق الإعلامية والأقلام الدعائية السيئة الموالية للطاغوت في تعظيم موقفه وخدمة موقفه الباطل الإجرامي الظالم، وفي اللوم للمستضعفين والمؤمنين الذين يقفون الموقف الحق والإساءة إليهم والتشكيك بموقفهم ومحاولة إثارة الشبهات حول موقفهم ليلا ونهارا، الليل والنهار لا يفترون. مهما كان لوم اللائمين ومهما تنوع خطابهم وأساليب لومهم، كانت متنوعة ما بين من يتكلم باسم الدين، ما بين من يتكلم باسم المصالح، لغة المصالح المادية والاقتصادية وغير ذلك، ما بين من يغلف كلامه بالحسابات السياسية، كل الاعتبارات والخطابات والعناوين التي يوظفونها في اللوم لا ينبغي أبدا أن تعطيها أي قيمة إطلاقا حينما توجه ضدك، لأنك وقفت الموقف الحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى والذي يخدم قضية عادلة واضحة. أنت تستند إلى قضية عادلة ثابتة وموقف حق واضح لا لبس فيه، وبالتالي أنت ترضي الله سبحانه وتعالى فوق كل اعتبار، وتثق حتى بحسن العاقبة تجاه ذلك، وأنك مع الله سبحانه وتعالى وباستعداد للتضحية. يعني نبي الله موسى عليه السلام قال ذلك وهو في مقام الثبات على الموقف الحق والتضحية في نفس الوقت، لم يكن في حالة ندم على أنه قد خاطر بحياته وخسر وضعه السابق الذي كان فيه في وضعية آمنة وظروف معيشية جيدة ومرتاح هناك، يحظى بمقام رفيع وحماية معينة وغير ذلك. مع كل التضحيات التي هي في خدمة الموقف الحق، كان في غاية الاعتزاز بذلك الموقف. هذا يعبر عن انشداد عظيم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان المؤمن يحسب حساب موقفه بالدرجة الأولى فيما يتعلق بمرضات الله. هل هذا الموقف يرضي الله سبحانه وتعالى؟ عندما تدرك أن ذلك الموقف الحق هو من أعظم ما تتقرب به إلى الله، من أعظم ما يرفع منزلتك عند الله سبحانه وتعالى، تعطي لذلك قيمة فوق كل اعتبار، فوق كل أهمية. ثم في نفس الوقت الوعي بقيمة الموقف الحق، أنه الموقف الصحيح الذي يمثل حلا للناس والاتجاه في إطار الحل، حتى لو لم يكن حلا سريعا، لو لم يكن إلا أن تحدد المسار في إطار الاتجاه الصحيح وتقدم النموذج المؤثر المقنع الملهم، ثم يكون لذلك أثره في وقت ما، مع أن الله هو الذي يكافئ على الجهود وعلى التضحيات ويهيئ المتغيرات ويصنعها، ويتولى هو سبحانه وتعالى تثمير المواقف والتضحيات العظيمة وكتابة النتائج لها وتحقيق نتائج عظيمة لها. الله يتولى هو برعايته عباده المؤمنين في تضحياتهم، في استجابتهم له، فيما يقدمونه، يكافئهم على ذلك المكافآت العظيمة. هو أيضا يدرك أهمية ذلك الموقف في نتائجه وآثاره وما يترتب عليه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أنه حينما يرضى الله عنه سيمده بالمزيد من الهداية والتوفيق وغير ذلك. هذا شيء مهم جدا، كيف يمتلك الإنسان وعيا راسخا بقيمة الموقف الحق. كما أن الإنسان المؤمن زاكي النفس أيضا على مستوى مشاعره الإنسانية يرتاح، لأن الموقف الحق في إطار قضية عادلة يريح الضمير، تشعر أنك لست مقصرا، لست مهملا، أنك قمت بما عليك أن تعمل في مستوى استطاعتك وقدرتك، فيرتاح ضميرك لذلك، لأن الإنسان المؤمن هو زاكي النفس من ما يقترن، مما يقترن بالإيمان مع الوعي مع الفهم، زكاء النفس. في حال الزكاء النفس يرتاح الإنسان حينما يقف الموقف الصحيح. هذا يعبر أيضا عن وعي راسخ، عن توجه جاد ومسؤول في إطار ذلك الموقف، عن مرتبة عالية من الوعي لا يمكن أن يزحزحها أي مخاطر أو ضغوط أو تحديات أو لوم أو أي شكل من أشكال الضغوط التي تؤثر على البعض من الناس أو إثناء عن ذلك الموقف من أي طرف، فهو لا يحس بأي حرج من الموقف الذي هو فيه، لأنه تحرك من منطلق غيرته على المستضعفين وكراهيته للباطل واعتزازه بالموقف الحق، ورأى نفسه في مواجهة كافرين مجرمين طغاة ظالمين سيئين، فقطع على نفسه هذا العهد: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون مساعدا ولا معينا للمجرمين طيلة حياتي. رأى نفسه أنه أصبح في موقف حق، في عمل حق، وأنه وفق لأن يكون ممن ينطقون بالحق ويعملون بالحق ويهدون بالحق ويعدلون بالحق، فقطع على نفسه هذا العهد مع الله تعالى. بعض من الناس يعني قد لا يشعر بهذا النوع من النعم، كيف تقييم الناس للنعم؟ الكثير من الناس النعمة عنده عندما تكون مثلا مكاسب مادية تحققت له، عائد مالي من مزرعته أو متجره أو مكاسب معينة أو وظيفة معينة، قد يشعر بأنها نعمة، يحمل مثل هذا الشعور بأن التوفيق لأن تقف الموقف الحق تجاه مظلومية كبرى وقضايا عادلة وفي إطار ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أنه نعمة عظيمة لما يترتب عليها من نتائج، لما لها من أهمية، لما يمنحك الله إياه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وأيضا في أثرها في النفس هي الشرف، ولها أثر في سمو النفس وزكاء النفس. هذا درس مهم جدا. فنبي الله موسى عليه السلام لم يعتبر نفسه في ورطة كما قد يشعر البعض حينما ينظرون فقط مثلا إلى المشقة إلى المخاطر ويحسبون الأمور بهذه الحسابات ويصبحون قلقين، يحاولون بأي طريقة أن يتخلصوا من الموقف الحق الذي هم فيه، كيف يحاولون أن يخرجوا من ذلك بأي شكل من الأشكال. فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وفعلا كان مباينا لهم، صدق في ذلك واتجه لمباينتهم. هنا يبرز أمامنا عنوان مهم، عنوان هو عن الجرم الرهيب في الإعانة للمجرمين، لأن الكثير من الناس يتورطون في ذلك، تستقطبهم قوى الإجرام والشر فيعملون لصالحها بأي شكل من الأشكال. البعض قد يتجند مع المجرمين عسكريا، يقاتل معهم، يقاتل في خدمتهم، يقف ضد أهل الحق، ضد المستضعفين الذين في موقف الحق والمظلومين. البعض قد يتجند مع المجرمين للخدمة في المجال الأمني، إما استخباراتيا أو معلوماتيا أو لتنفيذ جرائم لخدمتهم، والبعض قد يتجند معهم إعلاميا، بعض قد يتجند معهم سياسيا، بعض قد يخدمهم ماديا، في كل شكل من أشكال الإعانة للمجرمين يكون الإنسان مجرما بذلك وشريكا لهم في إجرامهم. يعني حتى الذين قاموا من أبناء هذه الأمة، من المنتسبين للإسلام، من يعتبرون أنفسهم عربا، قاموا بالتعاون مع العدو الإسرائيلي إعلاميا، هم يشتركون معه في كل جرائمه، ما قاموا به من تبرير لإجرامه، من تثبيط للأمة عن أي موقف حق، من معاداة لمن يقف موقف الحق ضد ذلك العدو الإسرائيلي وضد جرائمه تلك، هم بتعاونهم مع المجرم اشتركوا معه في إجرامه الرهيب. الجرائم الكبرى حينما تتحرك قوى متمكنة مثل ما عليه حال اليهود الصهاينة بأذرعهم من القوى الدولية المتمكنة، أمريكا وبريطانيا وعدو الإسرائيلي، يرتكبون بإمكاناتهم بقدراتهم جرائم رهيبة جدا، جرائم كثيرة جدا وفظيعة للغاية، وأسوأ أنواع الجرائم يرتكبونها. فمن يؤيدهم بأي شكل من أشكال التأييد ويتجه ضد من يقف الموقف الحق في مواجهتهم هو شريك لهم في جرائمهم. ومن أهم ما يركز عليه القرآن الكريم أن يحمي الإنسان المسلم من التورط في كل أشكال الإعانة للمجرمين، ولذلك ويحرم الولاء لهم تحريما شديدا، يعني من أشد المحرمات، من أشد المحرمات. عندما نقرأ في القرآن الكريم في الآيات المباركة فيما يتعلق بخطورة هذا الجانب، إلى درجة أن يقول الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، تحريم بشدة، منطق رهيب جدا التحريم، يعني كاف في الزجر لمن بقي في قلبه ذرة من الإيمان. حينما يقول أيضا ومن يفعل ذلك، يعني في التولي للكافرين، فليس من الله في شيء، يعني تشديد كبير جدا جدا. وكم من آيات قرآنية، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون يعني الميل اليسير، كل أشكال التعاون مع أعداء الله مع الطغاة المجرمين هي خطيرة جدا، تجعل الإنسان شريكا معهم في مختلف جرائمهم، ويحاسب يوم القيامة معهم، يبعث معهم، يحاسب معهم، يحسب منهم فيما هم عليه من إجرام وطغيان. لهذا في هذا العصر للأسف الشديد هناك تورط بكل ما تعنيه الكلمة من أنظمة وحكومات كثيرة، ومن نخب في الشعوب، نخب سياسية، نخب إعلامية وغيرها، وكثر من أبناء هذه الأمة يتورطون بكل ما تعنيه الكلمة، ليس فقط في التعاون مع المجرمين من أبناء هذه الأمة من الظالمين منها، بل مع أسوأ المجرمين في كل التاريخ، مع اليهود والصهاينة ومع أنصارهم وأعوانهم. البعض يقدمون الدعم السياسي، البعض يقدمون الدعم المالي والاقتصادي، البعض يقدمون الخدمة الإعلامية، والبعض في الخدمة الاستخباراتية والمعلوماتية، هكذا أشكال كثيرة جدا. ولهذا حينما قال الله في القرآن الكريم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعتبر الإنسان شريكا معهم في ظلمهم وهو أسوأ ظلم أصلا. لهذا في العودة إلى قصة نبي الله موسى عليه السلام نجد في أيضا في كلامه هذا في التجائه إلى الله وفيما قطعه على نفسه من عهد ووعد ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أنه حسم خياره ومساره بعد ذلك الموقف الفاصل ودخل في مرحلة جديدة وحساسة، ولو كان الثمن أن ينتقل إلى وضع صعب وحالة خطرة، وهو يدرك ويعي ما ترتب على ما حدث من ردة فعل من جهة الفراعنة مع قسوتهم وجبروتهم واستكبارهم، وهم من لا يرحمون حتى الطفل الرضيع، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. إن شاء الله نتحدث على ضوء الآيات المباركة في المحاضرة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. آفاق اف ام. آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد عشرة. ورد العدد عشرة مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال 10، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
1: الله قال لنبيه وهو خاتم النبيين سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يعني لما صبروا عليه وهو رسول الله، لما قدروا له أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لما تحملوا. وفعلا البعض في موقع مسؤولية معينة قد يكون لديه مهارات في مجال العمل، وإنسانا ناجحا من حيث خبرته العملية في عمل معين، لكن لا يطيقه الناس ليتواجدوا معه، ليتكاتفوا معه، لينشطوا معه، ليكونوا ضمن عمله. لماذا؟ لأنه سيء الخلق، لأنه فظ غليظ في أسلوبه في التعامل، وإذا فعل لا يتحرج من أي إساءة، وسريع الغضب وسريع الانفعال وبطيء الرضا وكثير الجفاء. الإمام علي عليه السلام قال كلمة جميلة: من لا نعوده كثفت أغصانه. الإنسان المتواضع المحترم للآخرين الصبور الحليم يحبه الناس، يألفه الناس، يجتمع عليه الناس، حتى عندما يكون في إطار مسؤولية يرتاح الناس للعمل معه، والبعض يكون حتى العمل معه متعبا. إذا كان الحال أن الناس ما كانوا ليتحملوا حتى رسول الله لو كان فظا غليظ القلب، لكن فبما رحمة من الله لنت لهم. فكيف بالإنسان في أي موقع من مواقع المسؤولية ثم البعض يلوم الآخرين أو يتهمهم؟ هو منفر بطبيعته، منفر بأسلوبه، منفر بفظاظته، بغلظته، بسوء خلقه، ثم يشك في الآخرين أنهم السبب في أن لا يرغب الناس في أن يبقوا حوله، في أن يكونوا معه، في أن يكونوا ضمن مهامه أو عمله، في أن ينسجموا معه، مع أن الحقيقة أن الناس ينسجمون تلقائيا أصلا. إذا كان الإنسان بالذات إذا جمع بين مهارة عملية في مجال عمل معين وبين حسن خلق يرتاح الناس له كثيرا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

تحية فيها سلام. ألم ترى كيف

الله الذي

أخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن

ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: وأمثاله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في كلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
0: وسبحوه بكرة وأصيل.

عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أتمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرحمة.

0: أخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

ولو أن

وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 37 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 70 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هنا يتحدث الله سبحانه وتعالى ويخبر المشركين حينما يؤمر باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإيمان بما جاء به، أي إذا قال لهم أي قائل اتبعوا ما أنزل الله، لأن كل ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى واجب اتباعه. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، مع أن الشياطين هم الذين أغووا آباءهم وهم الذين يزلونهم، يأبون إلا اتباع آبائهم الذي كانوا أتباعا للشيطان الرجيم، أتباعا للشيطان الرجيم. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، هنا ما ألفينا أي ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والأوثان واتباع عادات الجاهلية التي كانوا يعتادونها، التي كان يعمل بها آباؤهم. أجاب الله عليهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اتباع الآباء والأجداد حميد ومحمود إذا كان اتباعهم في محاسن الأخلاق ومكارم الخصال والإيمان الحق، فهو فضل لا فضل آبائهم. لكن هل يتبعون آباءهم ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا وليسوا على أي هدى من الله، بل كانوا على ضلال وجاهلية، يتبعونهم فقط لمجرد أنهم آباءهم؟ لا، ينبغي أنهم لا يتبعونهم لهذا الاعتبار، بل يتبعونهم إذا كانوا على هدى وكانوا على عقل وبصيرة، فلا مانع من اتباع الآباء. فمعنى هذا أنهم لا يريدون الحق، وأنهم رضوا لأنفسهم بالباطل، وأنهم لم ينصحوا أنفسهم، فكيف وقد جاءهم النذير ينذرهم عذاب السعير؟ فهذا العذر لا ينفعهم عند الله بأنهم متبعون لما ألفوا عليه آباءهم، وآباؤهم لا يعقلون، كانوا لا يعقلون الحق ولا يتبعون الهدى ولا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، فلا ينفعهم اتباع آبائهم، بل يجب عليهم أن يتبعوا الحق والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى يشبه حال الكافرين بحال بمثل كان يمثل به العرب. قال: مثل الذين كفروا في عدم قبولهم لما يتلى عليهم من آيات الله وفي إعراضهم عن هدى الله فهم لا يهتدون، مثلهم في هذه الحال وهم باقون على الكفر وعدم الاهتداء بهدي الله وعدم الاستجابة لنداء الله وداعي الله وتوجيهات الله. قال: مثل هؤلاء في تلك الحال كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. والنعق هنا عند العرب كان الزجر، هو الصوت الذي يزجر به الراعي غنمه حينما يريد زجرها. نعق الراعي بالغنم هو إذا صاح بها ليزجرها ويردها عن مكان ما أو عن مكان معين. وفي معنى هذه وفي تفسير هذه الآية قال العلامة الشرفي في المصابيح عن الإمام إلى يحكي قول الإمام الهادي سلام الله عليه في تفسير هذه الآية. قال الإمام الهادي عليه السلام: أما قوله سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فهو مثل ضربه الله لهم بغنم راع سامت هذه الغنم فظلت وتتابعت فذهبت فأراغها صاحبها، يعني أراغها طلبها وبحث عنها أين يجدها حينما ظلت، فلم يجدها فعلى شرفا من الأرض لها، يعني ارتفع صاحب الغنم وراعي الغنم في مكان شرف، يعني مرتفع في مكان مرتفع، وأقبل يصيح وأقبل ينعق بها وهي لا تسمع، ينعق ويصيح لعلها تهتدي بدعاء بصياحه ونعاقه وصوته وهو في دعاء ونداء، وهي سائمة ترعى لا تبالي بدعائه ولا بنداءه ولا بصياحه ولا نعيقه، ولا تجب له صوتا ولا تألوه فوتا. فهكذا شبه الله حال الكافرين في بقائهم على كفرهم وعدم سماعهم دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوة الهدى، كمثل هذه السائمة من الغنم ظلت مكان رعيها وضيعها وظلت عن راعيها، فهو يصيح بها ويريد أن تعود إليه ولا تبالي بصياحه ولا نعيقه. فهذا مثل من ضمن الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن ليصور لنا التصويرات البديعة التي يجعلها أكثر قبولا عند الإنسان وأكثر تصورا وتخيلا لبشاعة هذه الحال التي هم عليها الكفرة المشركون بالله سبحانه وتعالى، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يسمع صوتا فلا يستجيب له ولا يبالي بالاستجابة له، صم بكم عمي. إذن حالهم في عدم سماع داع الله وعدم الاهتداء بهدي الله كمن كالأصم الذي لا يسمع، صم الأصم الذي لا يسمع، والأبكم الذي لا ينطق، والأعمى الذي لا يبصر. إذن كمثل من فقد هذه الحواس الهامة التي هي وسائل هامة للهداية، هذه الجوارح السمع والبصر واللسان جوارح هامة لا يستطيع الإنسان أن يهتدي بدونها جميعا، وإن كان سيهتدي بوجود بعضها وفقدان بعضها، لكن أن يفقدها الإنسان وأن لا توجد معه نهائيا لا سمع ولا بصر ولا لسان لا يمكن أن يهتدي بهدى، لأن البوابات الهدى ووسائل الهدى منسدة منقطعة عنه السمع والبصر واللسان. فحال هذا الكافر الذي هو باق على كفره ولا يهتدي بهدى الله كمن فقد هذه الحواس والجوارح الضرورية، فأصبح أصم أبكم أعمى لا يسمع ولا ينطق ولا يبصر. وفائدة هذا هو التصوير، التصوير من الله سبحانه وتعالى بأن الذي عدم النطق هو مبالغة في أنه لا يمكن أن يحصل على فهم إذا عدم النطق، لأن من ينطق قد يسأل ويبين وجه الخفاء عليه، فقد يمكن تفهيمه من طريق اللمس أو الجس أو غيرها من الوسائل، لكن أن يفقد كل هذه الحواس لا يستطيع أن يهتدي إلى هدى ولا يهتدي إلى فهم. يا أيها الذين آمنوا بعد فهم لا يعقلون، إذن فهؤلاء الذين لا يستعملون جوارحهم ولا يهتدون بهدي الله لا يعقلون، لا يستعملون عقولهم، أما العقل فهو موجود لديهم لكنهم حين لا يستعملون عقولهم كأنهم فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هنا ينادي الله سبحانه وتعالى هذا نداء، يا أيها الذين آمنوا ينادي عباده المؤمنين ويبيح لهم، يبيح لهم الأكل من طيبات ما رزقهم الله، فالأمر هنا بالأكل من الطيبات هو للإباحة، بمعنى لا تجتنبوا الأكل من بعضها لأجل تحريم الجاهلية، لأن الجاهلية وأهل الجاهلية حرموا بعض الطيبات وأحلوا بعض المحرمات، قلبوا الأمور. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لا تستجيبوا ولا تنساقوا لتحريم الجاهلية لبعض أهل الجاهلية لبعض المأكولات وبعض الطيبات، بل كلوا من طيبات ما رزقناكم، فما أحل الله تعالى إلا الطيب تحقيقا لاستحلاله، أو بمعنى وجوب الأكل من كل نوع رزقه الله سبحانه وتعالى على بعض قول أهل التفسير. إذن ولا واشكروا لله، كلوا من طيبات ما رزقناكم، أباح الله لكم الطيبات، تأكلوا ما تشاءوا، ما قد سهل الله لكم أن تحصلوا عليه من أرزاق من الأرزاق الطيبة. هذه إباحة من الله سبحانه وتعالى لعباده بأن يأكلوا من الطيبات التي أباحها لهم. ولكن هناك أحيانا أمور تقتضي الاقتصاد، تقتضي عدم التوسع. ليس يعني هذا كلوا من طيبات ما رزقناكم للإنسان أن المؤمن أن يتوسع في أكل المأكولات بدون ضابط، ولا بل هناك ضوابط، ليس على سبيل التوسع التام كلوا من طيبات ما رزقناكم، بل ينبغي الاقتصاد كما لأن هناك أدلة. أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتصاد في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن التوسط في هذه الطيبات، التوسط في الأكل منها، ألا يغرق الإنسان المؤمن في البحث عن الطيبات لأنها كثيرة، لأن الطيبات كثيرة. إذا أراد الإنسان أن يحصل على كل طيب من الرزق يقضي أيامه ولياله وكل وقته في البحث عنها وجمعها، لأنها تحتاج إلى كلفة ومشقة في الاكتساب واستغراق من الوقت. فالله سبحانه وتعالى لا يريد من عباده المؤمنين هذا الأمر، بل أراد منهم الإباحة، أنه ما سهل الله لهم منها فإن لهم أن يأكلوها، والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله أيضا في الرزق حدود وضوابط، ما منها وأمر من رزقه الله رزقا كثيرا بأن يعود بالفاضل منه على الإنفاق في سبيل الله على الفقراء والمساكين بعد إخراج الزكاة الواجبة منها من ما رزقه الله سبحانه وتعالى. وفي الاقتصاد ذكر العلماء رضوان الله تعالى عليهم من أهل التفسير أنه يتبين حسن الاقتصاد في ما رزق الله سبحانه وتعالى عباده بأن يقتصدوا وأن لا يتوسعوا وأن لا ينشغلوا بطيبات الرزق عن طاعة الله، لينشغلوا بطيبات الرزق باعتبار أن الله قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويعتذر ويعلل لنفسه أنه إذا كان منشغلا في التمتع بالطيبات أن الله قد أحل ذلك وقال كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالأدلة كما ذكرنا تقضي بحسن الاقتصاد، لأن في الاعتدال في الأكل من الطيبات وعدم الإسراف والتوسع فيها فوائد كثيرة. الأول الاقتصاد، الفائدة الأولى يحصل بالاعتدال والتوسط في كسب الطيبات والتمتع بها والأكل منها الاقتصاد، هذا فائدة عظيمة في عدم التوسع. الثاني خوف التعود، إذا تعود الإنسان على الملذات الواسعة يحصل معه مفسدة على الإنسان عندما يتعود على مأكولات كثيرة ولو كانت حلال. الفائدة الثالثة في التوسط، في عدم التوسع في التوسط في الأمور الحلال من الرزق، الاشتغال بما هو أهم من الأكل. إذا توسط الإنسان واكتفى بما يكفيه من طيبات الرزق سيكون هنا سيتفرغ إلى طاعة الله، وسيبقى له كثير من الوقت في طاعة الله وإعلاء كلمة الله، لأن الانهماك في الطيبات بصورة واسعة سيشغله عن هذه الأمور. الأمر الرابع والفائدة الرابعة الاقتداء به، لأن المؤمن ينبغي أن يكون قدوة، فإذا رآه أهل الإيمان خصوصا من أهل الفقر والحاجة وهو يقضي أوقاته وهو منهمك في التوسع في الملذات والطيبات من الرزق والتوسع فيها سيقتدي به ويقلده، وإذا كان عكس من ذلك كان مقتصدا وكان زاهدا سيقتدي به أيضا المؤمنون ممن هم دونه. أيضا الفرار من الكسل والنوم، عدم التوسع يؤدي أنه يحصل منه هذه الفائدة العظيمة، لأن التوسع في الطيبات من الرزق يؤدي إلى التخمة، الأكل الكثير يؤدي إلى التخمة الذي يؤدي إلى التكاسل والنوم، التكاسل عن طاعة الله وعن حتى الأعمال المفيدة النافعة للمؤمنين والنافعة لدين الله يتكاسل عنها بسبب كثرة المأكولات. أيضا الإيثار، إذا كان سيتوسع في المأكولات الطيبة لن يحصل على فضيلة الإيثار، لأن الإيثار هو من يقدم غيره، هو من يقدم غيره فيما رزقه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يريد أن يتوسع في كل شيء من طيبات الرزق فلن يحصل منه الإيثار. أيضا الفرار من الدين، الاقتصاد في المأكولات الطيبة، الاقتصاد فيها ينجي الإنسان من الدين، لأن التوسع فيها والتعود عليها يجعله يستدين الديون الكثيرة، وتلزمه ديون كثيرة وفيها تبعة دينية وتبعات غير مخفية خافية على من يعرف الدين وثقله وهمه. الفائدة الثامنة الفرار من ضر كثير من المأكولات. ليس كل المأكولات الطيبة لا ضر فيها إذا أكثر منها الإنسان، فالكثير منها كما اشتملت على الدهون واشتملت على السكريات، الاكثار منها سيؤدي إلى العكس، بدلا أن تكون نافعة للجسم ستنقلب ضارة إذا أكثر منها. إذن فالاقتصاد ينجي الإنسان المؤمن من مضار الاكثار من المأكولات والطيبات. وهنا نصل إلى نتيجة أيها الإخوة والأخوات، أن قول الله سبحانه وتعالى كل من طيبات ما رزقناكم بالضوابط الإيمانية الإسلامية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في غير هذه الآية، من الاقتصاد، من الإيثار، والتوسط في الإنفاق، يعني منضبطة هذه الآية بضوابط أخرى كما ذكرناها وشرحناها. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، لأن نعم الله سبحانه وتعالى تقتضي من المنعم عليهم شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة. إن كنتم إياه تعبدون، لأن الشكر على نعم الله من أفضل العبادات عند الله، فإن كنتم تعبدونه عبادة حقة فاشكروه على نعمه عليكم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعد أن ذكر أنه أباح للمؤمنين الطيبات من الرزق، ذكر الله ما الذي حرمه على عباده، قال إنما حرم عليكم الميتة، إنما حرم عليكم أيها المؤمنون، حرم عليكم الأمور غير الطيبة التي منها الميتة. ليس الميتة أكل الميتة، الميتة ليس أكل طيب بل هو أكل خبيث. الميت، الميتة والدم هو من الأمور التي يستقذرها النفس وليس طيبا. إذن حرم عليكم الميتة، أكل الميتة والدم، حرم عليكم شرب الدم، وحرم عليكم لحم الخنزير، أيضا حيوان اسمه الخنزير يشبه الكلب، يعيش في بعض المناطق من العالم وخصوصا المناطق الباردة. هذا الخنزير حرم الله سبحانه وتعالى أكل لحمه، وحتى ولو ذبح كما تذبح بقية الأنعام فحرم الله أكله، لأنه فيه خبث واشتمل على خبث لحمه. وهناك من البحوث حول لحم الخنزير بحوث حديثة تثبت على أن فيه ضرر كبير، وما حرمه الله تعالى إلا لخبثه وضرره، وما أهل به لغير الله. هذه المسألة حتى ولو كان المذبوح أو المأكول مما أباح الله أكله من الحيوانات، هنا هذه المسألة تقتصر وما أهل به غير الله من المذبوحات، على المذبوحات، على الحيوانات التي تذبح. أي حيوان أحل الله أكله إذا ذبح وأهل به لغير الله فهنا يكون محرما حتى ولو كان حلالا في الأصل، لكن حينما أهل به لغير الله حرم الله سبحانه وتعالى ذلك. والإهلال هنا أيها الإخوة والأخوات الأصل هو رفع الصوت، ولذلك قال الشاعر لأهلوا واستهلوا فرحا. والإهلال هنا بما يذبح أو ينحر هو رفع الصوت عليه بكلمة التقرب به، فإذا تقرب به إلى الله أهل به إلى الله كان حلالا، وإذا رفع صوته وتقرب به إلى غير الله بلفظ يدل على أن هذه الذبيحة ذبحها لغير الله بإهلال بكلام تفوه به وتلفظ به عند الذبح بأنه قصد به غير الله والتقرب إلى أصنام أو أوثان أو غيرها، فإنه سيكون محرما ولو ذبحه بالطريقة التي أمر الله بذبح ذلك الحيوان عليها. إذن فهنا مسألة هامة، هنا استطرق العلماء وبعض علماء التفسير في مسألة هامة وخصوصا في اليمن. هناك ما يعرف بالمقصد أو الهجر في اليمن، حينما يحصل خلاف بين شخص أو آخر أو بين قبيلة وأخرى أو بين زوج وزوجته وغير ذلك من الخلافات التي تحصل في المجتمع، اعتاد أهل اليمن على أن من يريد أن يعتذر إلى من وقع خطأ في حقه أن يذهب إليه بشيء من الغنم أو البقر أو غيرها من الحيوانات التي أباح الله ذبحها، ويذبحها مقصد أو هجر لتطيب نفسه وإرضاء خاطره. فهنا في المسألة فيها بعض النقاشات، ينبغي أن يكون هذا الذبح لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يقارن الذبح أي شيء من الألفاظ التي تدل على أنه أهل به لهذا الرجل الذي يريد، أو هذا المرأة أو هذا القبيلة التي يراد تطيب خاطرها أو يراد تطيب خاطره، وإنما من باب الهدية أو شيء كما يعتاد بعض الناس أنهم يتوسطون أن يعطي الرجل مثلا زوجته الذي أخطأ في حقها مبلغا من من المال إرضاء لها، إرضاء، هذا لا شيء فيه. فإذا كان إعطاء الذبيح إعطاء الرأس من الغنم أو البقر على هذا النحو كما يعطي الرجل زوجته أو يعطي الرجل آخر إرضاء له بمبلغ يكون حكمها على هذا الحكم، ولذلك رجح بعض العلماء رضوان الله عليهم أن يسلم هذا المقصد أو هذا الهجر أن يسلم إلى القبيلة أو إلى الرجل الذي جيء للقصد لديه أو للهجر لديه، أن يسلم مقودا غير مذبوح، وحينما يقبله إذا أراد أن يذبحه هو ضيافة لمن قصده وجاء بالهجر فهذا هو أفضل وهذا هو الأحوط، أن يسلم كما هو لا يذبح حتى لا يدخل فيه شبهة أنه ذبح له ليرضى، أنه ذبح له أو ليرضى يكون فيه شبهة ما أهل به لغير الله. الأرجح والأحوط أن يسلم هكذا حيا مقادا، ويستلمه من جيء لاسترضاء وتطيب خاطره وقصده وتهجيره، ثم إذا أراد هو أن يذبحه ضيافة لمن قصده من هؤلاء المعتذرين فشأنه، وإن أراد أن يذبح غيره فهو شأنه، فيعتبر من باب التمليك أن هذا المعتذر ملكه هذا الكبش أو ملكه هذا الرأس من البقر إرضاء له وتطيبا لخاطره، كما يملكه أو يدفع له مبلغا من المال إرضاء له على طريق الصلح والتمليك، فهذا لا شبهة فيه. فينبغي على من يسعى في الإصلاح بين الناس، لأن الإصلاح بين الناس من الأمور العظيمة والذي أمر الله سبحانه وتعالى بعملها والقيام بها بين المؤمنين. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: يقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.

0: الورد اليومي جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
1: جالس مولاك في كل الشؤون.
0: الورد اليومي حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي إنتاج إذاعة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المستمعون الكرام، أينما كنتم وحيثما تكونون، أهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن في مجلس القرآن في شهر القرآن في شهر رمضان، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جعل الله شهر رمضان لعباده المؤمنين لكي يتزودوا من التقوى، لكي يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو منحة إلهية لعباده المؤمنين لكي يتزودوا من الخيرات، يتقربوا إلى الله بالطاعات، يعودون إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يكفر عنا سيئاتنا وأن يدخلنا جنته التي أعدها لعباده المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يدخلنا جنته، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ووقوفنا بين يديه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالإنسان حينما يعود إلى الله، فالله سبحانه وتعالى ينظر إليه بعين رحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، وأن يقبل منا جميع الطاعات. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في مائدة الرحمن في مجلس القرآن الكريم، نتدارس القرآن الكريم سويا. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ودرسنا في هذه الحلقة ستكون بفضل الله سبحانه وتعالى من بداية سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

0: جديدا. مرحبا أخي محمد، اقرأ من سورة الإسراء بارك الله فيك من الآية 50، تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فضلكم أول مرة، فسينقذون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو.

0: الأحسان.
1: أعد الآية. يقول التي.
0: وقل لعبادي يقول التي هي.
1: يقول التي
0: هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد

0: أيهم أقرب ويرجو أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك بالكتاب مصدورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخذتني أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا
1: أعرضتم
0: فكان أعرض

0: أن يصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا
1: لا تجدوا لكم وكيلا
0: أما منتم أن يعيدكم في تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
1: أحسنت، بارك الله فيك، نرجو أن تستفيد من الملاحظات، بارك الله فيك. الأخ عامر تفضل، بارك الله فيك، بالقراءة من الآية 70 من سورة الإسراء، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.

غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسل.

وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من

خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر

إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان

رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا

0: لمبعوثون خلقا جديدا.
1: وهكذا أيها المستمعون الكرام أينما كنتم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا خالص تحياتي أخوكم هلال صالح الكليبي، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يقبل العذر من محق أو مبطل لا ورد علي الحوض.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 44، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
2: المؤتفكات. وردت هذه الكلمات في موضعين من القرآن الكريم. قال تعالى في سورة الحاقة الآية 9: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. والموضع الثاني في الآية 70 من سورة التوبة، قال تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤتفكات تعني المنقلبات، من مادة الائتفاك وهو الانقلاب، ومنه الإفك لأنه قلب للحقيقة. والمراد بالمؤتفكات قرى صغيرة متجاورة كانت مساكن قوم لوط. أتاهم نبي الله لوط ينذرهم فعصوه. قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وقيل إن الله عز وجل أرسل عليهم جبريل عليه السلام فرفع قراهم ثم ضرب بها الأرض فأهلكها ودمرها بمن فيها. وقد جعل الله قراهم المخسوفة عبرة باقية لمن اعتبر. قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.
4: الله سبحانه وتعالى يريد لمجتمعنا المسلم المؤمن أن يكون مجتمعا تسوده الألفة، تسوده الأخوة، يسوده العدل، تسوده الرحمة، أن يتواصى الناس فيه بالرحمة. الله يقول: أذلة على المؤمنين. الله يقول: رحماء بينهم. الله يقول في صفات المتقين الذين يراعون أهمية هذه الأمور: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. بل يقول سبحانه وتعالى وهي صفة عباده المتقين بعد أن قال جل شأنه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لا تحارب لي على بزلة وتقاتل لي على قطعة أرض صغيرة، الله بيعرض لك جنة عرضها السماوات والأرض. عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فنجد من أهم ومن أبرز ومن أعظم صفاتهم الواردة في الآية المباركة قوله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ. والغيظ هو أعلى مستويات ومراتب الانفعال والغضب. الغيظ هو أعلاها، أعلى مستوى من الانفعال والغضب الشديد الغيظ. فيقول عن هؤلاء المتقين: والكاظمين الغيظ، يكظم غيظه، يسيطر على انفعاله، على مشاعره، على انفعاله. فحتى يكظم غيظه لا يخرج هذا الغيظ لا بعبارات سيئة وعبارات فاحشة وعبارات جارحة وعبارات قاسية، ولا حتى بتصرفات ظالمة أو تصرفات متهورة والكاظمين الغيظ. تعتبر هذه من أعظم صفاتهم التي أحبهم الله عليها ووعدهم بالجنة من أجلها. ثم يقول بعد ذلك: والعافين، والعافين عن الناس، ليسوا انتقاميين في كل إشكالية، في كل قضية، ومقاص في كل كلمة وفي كل شيء. يريد أن يبدل وأن يرد على الكلمة بعشر كلمات أقسى وأسوأ وأبشع وأكثر استفزازا. أريد أن يرد على أي تصرف بسيط بتصرف أقسى وأسوأ وأبشع. لا، لا يجوز ذلك. الله يريد المجتمع المسلم في داخله أن يكون مجتمعا متآلفا. إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم. الله سبحانه وتعالى يريد لهذا المجتمع أن يتواصى بالصبر وأن يتواصى بالمرحمة، رحماء بينهم، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وأن يسود فيه العفو والتفاهم وصلاح ذات البين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والإنسان عندما يدرك خطورة المسألة وأنها جرم عظيم، جرم كبير، هو يدرك أن عواقبه خطيرة ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يتوفر لديه حافز كبير للتقوى والورع وإدراك قيمة هذه القيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلنا في آخر يعني الحدود التعزي مرجعه صاحبه وهو حق له، وليس لأحد أن يطلب إلا هو، وله أن يعفو بعد الرفع قبل الرفع. تمينها يبصروا معنا. مهم جدا كتاب الجناية، كم يا جنايات وكم يا تهور، وكم إما بالسلاح الناري أو بالسلاح الأبيض أو بالسرعة الجنونية أو بالمخالفات المرورية أو عدم التعاون، أو بعضهم متكبر وبعضهم متهور وبعضهم، المهم إنا لله وإنا إليه راجعون. مع أن هذه مسائلها خطيرة، لأن لو التزم الناس لحصلت السكينة وخفت الحوادث. المهم هناك أشياء يقتص منها وهناك أشياء لا يقتص منها. طيب يبدأ علينا بما يقتص من، يعني الذي يقول يجب القصاء، ولكم في القصاء سيحا يبصروا. ما احنا هذا الآية لو يعني ترجمها الإنسان وجعلها نصب عيني يعني حقيقة. طيب أول، إذا وقعت الجناية من مكلف، أما مجنون أو صبي لا لا لا قصاص، لأنه يقولوا عمد الصبي والمجنون خطأ، وكذلك المغمى عليه أو النايم، امرأة نامت بجواره الطفل حقها فاكتلبت عليه فطفح، يعني ما يحسب خطأ سوى هذا وكثير. أما السكران يقتص منه، يقتص بعضهم يجي يقول ضلكت وأنا سكران، قلنا عد عن جلدك إذا ثبت ذلك إلى صاحب الولاية، يعني استخفوا بالأحكام. ولا يقتص إلا ممن صدر منه حال كوني عامدا. الخطأ ما فيش بالله، يعني كما قال الله ولا تقتلوا أنفسكم، بعدها قالوا ما نفعل ذلك عدوانا، بسرتوا العمدية والتعدي، عامد ومتعدي، وأن تكون الجناية على نفس، النفس بالنفس، الحر بالحر، مجمل ومبين، أو تكون الجناية على ذي مفصل، يعني يعني له مفصل، له حد، له مقدار، ومأمون الضرر، ويمكن يعني استيفاءه سواء. إذن الاقتصاص إذا من الجنايات التي تكون على سبيل المثال موضحة فيما فوق، التي تأخذ باللحم حتى يعني توضح العظ، توضح العظ، يظهر العظ، كما هذا ومطلع يعني أي جين إن شاء الله، سواء كانت في الرأس أو في سائر البدن. إذا قدرت طولا وعرضا، الآن بيفعلوا قراء يقولوا عرضها كذا، طولها كذا، عمقها كذا، هذا باهر الصدق، سواء هذا خلاص بدي يعني إن يقدروا يضبطوها، خلاص يقدروا يضبطوها. أن تكون كما قلت لكم معلوم القد، ويؤمن من الزيادة. أما إذا كان أعاذنا الله مرض السكر وكذا وما استقرش ما قد نقتصش منه ولا شيء. وهناك يعني مثل الآم في الرأ اللي توصل إلى الغشايه الرقيقة فوق الدماغ ما نقدرش يعني نقتص ممن فعل هكذا، سواء أو الناقلة أو الهاشمة أو التامية، أبلا بشرط أن تكون باسمه إن أن تكون منضبطها، أن تكون منضبطة، تمام هذا؟ طيب هيبصر كالأنف، معروف الأنف أو ماشي. طيب هذا يمكن إذا هو مأمون التعدي يمكن القصاص. وكذلك الأذن، بالأذن ما بيشو إشكال واشي، والسن بالسن قد يا الأئمة هذا الصد، تمام هذا. وكذلك اللساء والذكر أفعلوا له عملية ها قدوا إذا هو منضبط، المهم أنه منضبط بيني وبينكم، ما إذا لم يكن هناك انضباط فلا. ويعني يمكن الدعوة إلى الصلح وإلى التصالح وإلى كذا إذا رضي رضي، تمام هذا. أما دون الموضح فلا، أو وقعت للضربة ما نقول يضربه أو يلضمه، ماشي منضبط هذا ملضامه شديد وهذا خفيف، كذلك الضرب بعصا أو بكذا، إلا إذا رأى الحاكم واختيار الإمام الهادي والكل ورأى فيه هدأ للفتنة وكذا يبصر. وما سرى، ما سرى فرضا ضربه في أصبعه فأثرت إلى تلف اليد كاملة، فيلزم من القصاص من المقدار الذي سرت إليه وأتلفت، لأنه فعله. ولذا يقال يعني عيجي لكم إن شاء الله لا ينظر إليه حتى ينتظر إلى النتيجة، سواء هذا هيبسل بالعكس لو جنى على ذي مفصل فرضا كالكف ها مفهوم هذا، فجنت إلى ما لا قصاص فيه في يعني نص الساق أو كذا أو أتلف العظام ما بش قصاص، لأن السراية وما تلف كالجناية الواحدة، تم هذا. لأن لا يلزمه غرماني، لأنه هذا مع مفصل عيلزمها القصاص وما زاد فيها الأرش عيلزم غرمان، هذا بيقع فقالت خيرا. فهنا يعني باسمه يحفظ الإنسان حتى إن لا يدع يعني في غلط. هيبسر كذلك مما ينتبه له يعني هيبسر إذا وقعت الجناية يعني من أصل على فر، الأب قتل والأم قتلت ولدها ما بيش قصاص، أو مسلم قتل كافرا ما بيش قصاص، فلا يقتل أب ولا جد وإن على ولا أم ولا جده بفرع لهم ولو سفل نزل. طيب وكذلك لا يقتص كذا التينان هذا أو ماشي، وهكذا أبا حاجة إذا قتلت المرأة زوجها أو ابن ابنها أو أخ أو عمه، ولاية القصاص إلى ابنها لم يكن لولدها أن يقتلها بأصله، لأنه مثله مفهوم هذا. وكذلك إذا قتلت ولدها لم يكن لأبي أن يقتلها بل لأنه فرع فرع يحفظ. إذا كان المكتوب أولي التام فرعا بسرو، إما مكتوب الابن المكتوب هو فرع للأم أو للأب، أو كانت الولاية له فلا يجب القواد، قتلت الأم ابن ابنها بعد أن مات ابنها، فليس الأب أن يقتل الأم بابن ابنها وإن زفل وهكذا، لكن يلزم التيه والكفارة، لأن عمده خطأ في مثل هذا المسائل. احفظون هذا، بعض بيقول ها له عمد ما بيشديه كما هو الأصل، قلنا ما أنه بيكون عمده خطأ. هيبصروا العبر في القات في حق الكافر، تمام، هذا بحال الفعل لا بحال الموت، بحال الفعل لا بحال الموت. لو وقعت الجناية على كافر وأسلم قبل أن يموت، فالعبرة بحال الفعل، هو وقعت الجناية وهو كافر، تمام. هنا يقولوا سيأتي يعني يجيب في الفصل الثاني، قلنا ها هنا بحال الإسقاء، لأنه إذا كان كافرا حال الفعل فيعتبر خطأ لا عم. طيب هيا إذا قتل، إذا يعني وقعت جناية من رجل على مرأة أو مرأة على رجل أو جماعة بواحد أو واحد بجماعة، فرضا المرأة قتلت رجلا وطلبوا تقتل المرأة بالرجل، خلاص تماما، ولا مزيد على قتلها به، ما بيش. وأما في عكسه إذا قتل الرجل، إذا تقتل المرأة بالرجل، هذا ما بيش إشكال، قتل الرجل قلنا يلا تقتل المرأة، كان ما عبه. لكن العكس إذا قتل الرجل، يعني الرجل قتل المرأة، قتل بها. إذا قتل الرجل المرأة قتل بها، ويستوي في ورثته نصفته، سيأتي لكم من ورثة المرأة على رؤوسهم من أموالهم لا من مالها. أيوة، بعدها أنا قالوا ما بفرق لا بين الذكر والأنثى، بل فيهم على سواء، ولا يمكنون من القصاص إلا بعد تسليم نصف الديه، أو يرضى ورثة الرجل بالتزام ورثة المرأة. هنا الخيار لمن؟ لورثة المرأة، بين قتل الرجل قصاصا بالمرأة ويدفعون نصف الديه، وبين أن يعفوا عن القصاص ويأخذوا دية المرأة، وهكذا الحكم في أطراف المرأة والرجل كالعين واليد وغيرها. طيب احفظوا هذا، هيبصروا يعني لو قتل جماعة واحدة أو العكس، فإذا قتل جماعة اجتمعوا على قتله، ها اشتركوا على قتله، قطعوا يدك كلهم تقضى أيديهم، إذا اجتمعوا كلهم في القط يجزوها زقم وسيف ولا من شر واحد، وقطعوا فرضا سواء، حتى قطعوا لم يتميز فعل بعضهم عن بعض. أما إذا تميز بعض فعل بعضهم عن بعض، يعني يقتل يقطع واحد من جانب وغير من الجانب الآخر، وفعل واحد هو الذي قطع والثاني يعني غير قاطع، فمن قطع فهو الملزم ومن لم يقطع وفعله فعليه الأرش، وهكذا، تمام. هذا هيبصروا يعني إذا هم جماعة وقتلوا واحد وطلب الأهل فعلى كل واحد دية كاملة، إذا كان فعلك قاتل، إذا طلبوا الدية وعفى الوارث عن القصاص أو سقط القصاص بأي وجه، وهذا مهم جدا. أما في قتل الخطأ لو اشترك جماعة في يعني وقع منهم فعل خطأ سواء هذا، وقتل واحد ما بلا دية واحدة، لأن القصاص في الخطأ ساقط من الأصل، فهو عوض. احفظوا عندما المكتوب، عندما المكتوب وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله، وأهلك المعتدين ونصر المجاهدين وشفى الجرحى وفك عن الأسرى، وعلى نياتنا ونياتكم ونية الحاضرين والمستمعين شفاء ودواء وتحمل كل بلاء، فضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ومن رسول وآل الطاهري، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم برعاية الله، مع السلامة.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
7: نحن إلى جانب إيران،
8: نحن مع إخواننا في إيران، مع حزب الله.
9: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
10: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
11: لن يخضع لأولئك الطغاة،
10: المجرمين.
11: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
6: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنص علمنا.
10: لن نتزحزح ولن نهن ولن نستكي.
12: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم
13: جاهزين للقتال جاهزين للقتال جاهزين للقتال.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، حياكم الله أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج آفاق الصحافة ليومنا هذا الأحد 17 من شهر مايو للعام 2026 للميلاد، والثلاثين من شهر ذي القعدة لسنة 1447 للهجرة. نبدأ بموقع وكالة الأنباء اليمنية سبا وعنونت سياسي أنصار الله: الشهيد الحداد نموذج للقائد المجاهد الثابت ورجل حمل راية الجهاد والمواجهة حتى ارتقى شهيدا. المقاومة اللبنانية تقصف مقرين وآلية وجرافتين ودبابة للعدو الصهيوني بالجنوب. قيادي في حماس: اغتيال القائد عز الدين الحداد تجاوز لاتفاق وقف إطلاق النار. قالباف: العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد. وننتقل إلى موقع المسيرة نت الذي عنوان سياسي أنصار الله: يعزي المقاومة والأمة في استشهاد القائد الحداد ويحذر من الصمت إزاء النهج الصهيوني. مصادر فلسطينية: مسيرات جيش العدو الإسرائيلي تطلق النار بكثافة على منازل المواطنين شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة. وزارة الدفاع الروسية: تدمير 67 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات الروسية خلال ساعتين. مصادر فلسطينية: قوات العدو تعتقل شابين بعد مداهمة منزليهما في قرية كوبر شمال رام الله. وننتقل إلى موقع أنصار الله الذي عنوان: مجاهدو حزب الله يدمرون دبابة وست آليات، فيما أسراب المسيرات تفتك بآليات وجنود العدو. أيضا عنوان موقع أنصار الله: استهداف القرآن الكريم مرآة للخوف من تأثيره. خبراء ومحللون عرب يكشفون كيف تحول التفوق الأمريكي إلى نقطة ضعف قاتلة. مسيرة جماهيرية بذمار تنديدا بالإساءات المتكررة للقرآن الكريم. حزب الله: العدو الصهيوني لن يستقر أبدا فوق أرضنا بوجود المقاومة. عرض كشفي في ختام أنشطة الدورات الصيفية بمحافظة عمران. العلامة مفتاح يفتتح معرض الأنصار الأول للابتكار والتكنولوجيا بأمانة العاصمة. مجلس النواب يدين إحراق نسخة من القرآن الكريم في ولاية ميشيغان الأمريكية. وننتقل من الصحافة المحلية إلى العربية، ونبدأ بما عنونت صحيفة الأخبار اللبنانية: عز الدين يدين قرار القاضي الحاج، السلطة تدفع البلد إلى عواقب وخيمة. إيران: آلية جديدة لإدارة الملاحة في هرمز، والأوروبيون ينسفون معنا لتأمين عبور آمن. التقدمي يحيي صمود أهل الجولان في مواجهة مشروع التوربينات الإسرائيلية. وأيضا عنونت صحيفة الأخبار اللبنانية: لقاء إيراني تركي في إسطنبول ووزير الداخلية الباكستاني في طهران. حزب الله يحذر من محاولات لإعادة إنتاج ما هو أخطر من اتفاق 17 أيار. مقتل قائد فصيل في غولاني بمسيرة لحزب الله في دير سيران. مقترح وقف إطلاق النار يصل إلى حزب الله عبر بري، ضغوط أمريكية وتعنت إسرائيلي. ننتقل إلى موقع الميادين نت الذي عنوان: إغارة نارية واسعة للمقاومة على تموضعات الاحتلال في البيضة جنوبي لبنان. كتائب القسام تزف قائد هيئة أركانها عز الدين الحداد أبو صهيب. ترامب يغادر بكين بلا مكاسب، الصين وإيران تثبتان موقفيهما. شريف: نأمل بعقد جولة ثانية من المباحثات بين طهران وواشنطن ومتفائلون بتحقيق سلام دائم. جيش الاحتلال: مقتل قائد فصيل من غولاني بمحلقة مفخخة جنوب لبنان. أما وكالة تسنيم الدولية للأنباء فقد عنونت: إيران الاغتيال الجبان للقادة الفلسطينيين دليل على تخبط وعجز الكيان الصهيوني. غريب أبادي: العقوبات المفروضة على المقرر الخاص للأمم المتحدة تثير المعايير المزدوجة لأمريكا. حزب الله: شهادة القائد الحداد تؤكد رسوخ حماس بالمقاومة. رسالة من الرئيس بزشكيان إلى باب الفاتيكان بشأن المواقف غير القانونية لترامب. نختتم هذه الجولة الإخبارية مستمعينا الأكارم بما كتبه الكاتب نبيل الجمل بعنوان: ثورة المصحف الشريف والبنادق. نتابع. يقدم بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، صادر في 28 من ذي القعدة الموافقة 15 من مايو 2026، قراءة استراتيجية وتحليلا عميقا لطبيعة الصراع القائم بين الأمة الإسلامية والمشروع الصهيوني وأذرعه الغريبة الغربية والامتدادات التابعة له. ينطلق البيان من الرؤية القرآنية الثابتة التي تؤصل لعصمة المصحف الشريف وعزته، ليربط بين الإساءات المتكررة للقرآن الكريم وبين حملة عدائية ممنهجة تقودها أمريكا وكيان الاحتلال الصهيوني. ويمثل التحليل البنيوي في البيان نقلة نوعية في التعرية الخلفية الإيديولوجية والسلوكية للصهيونية، حيث يربط بين العداء للمقدسات وبين الطقوس والأنشطة الإجرامية الظلامية التي كشفت عنها وثائق جيفري أبستين وما عرف بجزيرة الشيطان. يوضح هذا الربط التحليلي أن الحرب على القرآن الكريم هي محاولة واعية ومقصودة لضرب المرجعية الأخلاقية والقيمية التي تحرر البشرية من عبودية الطاغوت والاستكبار وتمنع استعباد الشعوب وامتهان كرامتها. على الصعيد الجيوسياسي والعسكري، يضع البيان الإساءات المقدسة في سياق تصعيد ميداني شامل يعم المنطقة، ويرى التحليل أن الفشل الذي منيت به الجولة العدوانية السابقة على المخطط الصهيوني في مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران يدفع قوى الاستكبار نحو محاولة إشعال جولة جديدة من التصعيد تهدف إلى إعادة صياغة المنطقة تحت شعار تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. ويتجسد هذا المخطط عمليا في الانتهاكات المتواصلة للمسجد الأقصى واستهداف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والاستمرار في احتلال فلسطين والاعتداء على لبنان واستباحة سوريا. ومن هنا يقرأ البيان المحاولات الغربية كحزمة متكاملة تجمع بين الحرب الثقافية الإساءة للمصحف الشريف والحرب العسكرية التوسعية. يركز الملخص التحليلي للموقف الشرعي والمسؤولية الدينية في البيان على حتمية التحرك الجهاد والجهاد في سبيل الله لصد هذا المشروع الشيطاني، وينبه من خطورة التقاعس أو التفريط أو التهاون، معتبرا أن الصمت والتخاذل أمام استهداف أقدس المقدسات لا يمثل تفريطا دينيا فحسب، بل هو عامل إغراء للأعداء للاستمرار في غيهم وموجب للمسارعة في حلول العقوبة الإلهية على الأمة. وفي المقابل يطرح التصدي للمشروع الصهيوني باعتباره شرفا دينيا ومسؤولية مقدسة ترفع الأمة إلى مقام الخيرية الإنسانية وضمانة وجودية للحفاظ على هويتها وأوطانها وثروتها. وفي الختام يبرز البيان دور الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة والجهاد كامتداد تاريخي ومبدئي لجيل الأنصار، مؤكدا على ثباته المطلق في الميدان ورفضه القاطع للمخططات الأمريكية والإسرائيلية. ويتحول التحليل في نهاية المطاف إلى موجه عملي يدعو فيه السيد القائد الجماهير اليمنية إلى مواصلة الاحتشاد في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم وتأكيدا على الموقف المبدئي في دعم المسجد الأقصى ومساندة الشعب الفلسطيني وأسرى والتضامن الكامل مع لبنان ومجاهديه، معلنا رفع مستوى الجهوزية العالية لمواجهة أي تطورات أو تصعيد قادم تستهدف به قوى الاستكبار المنطقة والأمة الإسلامية بأكملها. إذن المستمعين الأكارم، كان هذا المقال هو ختام هذه الجولة الإخبارية لبرنامج آفاق الصحافة ليومنا هذا. كان معكم من التحرير والتقديم رجاء عز الدين، ومن الإخراج سوسن مجاهد. في أمان الله.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: أيدينا على الزناد
3: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
4: سنصعد عسكريا وسنصعد شعبيا وسنصعد رسميا.
5: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
6: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم، ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
7: وأننا على العهد
8: ونحن في خندق واحد.
9: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
10: وسنتحرك في جميع الميادين
11: وسنرتفع راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

0: القادة
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات.
1: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع رجاء عز الدين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، صباح الطاعة والرحمة، صباح النفحات الإيمانية التي تقترب معها أعظم أيام الله وأحبها إليه. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير وبركة، وأهلا وسهلا بكم في فترة أثيرية جديدة من الفترة الصباحية أفاق الصباح على أثير إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة. في هذه الأيام المباركة التي تسبق العشر من ذي الحجة تتجه القلوب نحو الطاعات، تتهيأ الأرواح لاستقبال موسم عظيم من مواسم القرب إلى الله، أيام أقسم الله بها في كتابه الكريم وجعل العمل الصالح فيما أحب إليه من سائر الأيام. في هذه الفترة إن شاء الله سيكون عنوانها استقبال وإحياء العشر من ذي الحجة، نقف مع فضل هذه الأيام ومكانتها في الإسلام وكيف نستعد روحيا وإيمانيا لاستقبالها وأفضل الأعمال والطاعات المستحبة فيها، بالإضافة إلى أهمية صيام هذه الأيام المباركة وبالأخص صيام يوم عرفة وأثاره الإيمانية والتربوية، إضافة إلى دور الأسرة والمجتمع في إحياء شعائر العشر وتعظيمها. طبعا حيكون معنا ضيوف الثقافي أحمد المروني والثقافي نبيل المهدي. كالعادة فقراتنا ستكون متنوعة وأكيد حتستفيدوا منها إن شاء الله، فنخرج الفاصل القصير بعده نرجع ونبدأ بأولى فقراتنا الصباحية وهي فقرة كنوز الهداية.

0: كنوز الهداية.
1: مستمعينا الأكارم، في هذه الفقرة نقرأ على مسامعكم دعاء يوم الأحد للإمام زين العابدين عليه السلام، ونبدأ يومنا به إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحان رب العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أتمسك إلا بحبله. بك أستجير يا ذا العفو والرضوان، من الظلم والعدوان، ومن غير الزمان وتواتر الأحزان، ومن طوارق الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها، وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين. فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري، وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: صحة وعافية.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم في فقرة صحة وعافية. اخترنا لكم موضوع مهم جدا، وهو عند الإصابة لا قدر الله بالحمى، ما هي أفضل الأطعمة التي تساعد على التخلص من الحمى؟ مستمعينا الأكارم، الاهتمام بالتغذية وشرب السوائل أكيد من أهم الوسائل المنزلية التي بتساعد على تخفيف أغراض أو أعراض الحمى ودعم جهاز المناعة خلال فترة المرض، وفق ما أشار إليه في موقع Very Well Health. وتحدث الحمى أو تحدث الحمى عادة نتيجة عدوى فيروسية مثل الإنفلونزا، نزلات البرد، لأنه بيرتفع فيها معدل حرارة الجسم عن الطبيعي. من هذه الأغذية التي ممكن تساعدكم على التخلص من الحمى، حساء المرق المعروف عندنا، المرق غذاء خفيف وداعم قوي للمناعة، لأن المرق بيعتبر من أفضل الخيارات الغذائية أثناء الحمى، لأنه بيساهم في ترطيب الجسم، تخفيف الأعراض مثل احتقان الأنف، التهاب الحلق، لأنه بيحتوي على عناصر غذائية مهمة بتدعم الطاقة والمناعة. أيضا ينصح بإضافة البروتينات النباتية مثل البقوليات، الفاصوليا، إلى جانب الخضروات الغنية بالمغذيات مثل الجزر، السبانخ، البصل، الكوسة، الفلفل، وأكيد لهذه الخضروات خصائص مضادة للالتهاب بتساعد أجسامكم على مقاومة العدوى. نجيل ثاني شيء وهي الفواكه والخضروات، لأنها معروفة بأنها مصدر أساسي كبير لفيتامين سي. بتلعب الفواكه والخضروات دور محوري في تعزيز مناعة الجسم، خاصة الاحتواء على فيتامين سي كما قلت، الذي بيساعد على تقليل الالتهابات ودعم مقاومة الجسم للجراثيم. من أبرز مصادر هذه الفيتامينات الحمضيات مثل البرتقال، اليوسفي، الفراولة، إضافة إلى التوت، كذلك الخضروات مثل الطماط، البيبر الأخضر، البطاطا والزهرة وغيرها. أيضا نجي ونتحدث عن الأطعمة الغنية بالزنك. هنا لما نجي نتكلم عن زنك، يعني دعم مباشر للمناعة. الزنك من المعادن الأساسية المهمة لوظائف الجهاز المناعي، لأنه بيساعد في تعزيز قدرة الجسم على مكافحة العدوى. هذه المصادر الموجودة في أو الموجود فيها الزنك هي المكسرات مثل الكاجو، بذور الشيا، بذور اليقطين، الخضر، السمسم، ودوار الشمس، إضافة إلى البقوليات، الحبوب الكاملة. وإذا جينا للأعشاب، لأنها بدي دعم إضافي للتعافي، وأنا عارف أن أنتم بتستخدموها بشكل كبير، ولكن ممكن نحن نضيف إلى معلوماتكم حاجة جديدة. الأعشاب مثل الزنجبيل والثوم بتضاف أو تستخدم لدعم المناعة وتخفيف أعراض الحمى، لأن الزنجبيل بيساعد على تحسين الهضم وتقليل الغثيان وتخفيف آلام الجسم بفضل خصائصها المضادة للالتهابات، لأنه بينما الثوم يعرف بقدرته على دعم الجهاز المناعي وتقليل نشاط بعض الفيروسات داخل الجسم. أيضا الأطعمة المرطبة للجسم، لأنها بتمنع الجفاف. إيش هذه الأطعمة؟ مثل الأشياء الغنية بالماء، نتكلم عن الخيار، عن الخس، عن البطيخ، الفراولة، التفاح، العناب، الخوخ، هذه كلها بتدي ترطيب للجسم، لأنه ارتفاع الحرارة بيؤدي إلى فقدان السوائل بسرعة. هذه الأشياء تعوض الجفاف الذي تعرض لها الجسم بسبب الحمى. إذن مستمعينا الأكارم، أكيد بإمكان التغذية السليمة أثناء الحمى أنها تلعب دور مهم في تسريع التعافي من خلال دعم جهاز المناعة، تعويض السوائل، تخفيف الأعراض. لكن التنوع الغذائي والاعتماد على الأطعمة الطبيعية الغنية بالمغذيات هي أساس مهم لاستعادة الصحة بشكل أسرع. ونتمنى لكم الصحة والعافية مستمعين الأكارم، وننتقل إلى فقرتنا القادمة بعد هذا الفاصل.

0: تاريخ مدينة.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم في فقرة تاريخ مدينة، ونحن في مدينة البيضاء التي تعد من أبرز المدن اليمنية التي تجمع بين عراقة التاريخ وجمال الطبيعة. هذه المحافظة التي تختزم في جبالها ومدنها إرثا حضاريا عظيما، وتحكي معالمها القديمة صفحات من تاريخ اليمن الأصيل. وقد شكلت البيضاء عبر العصور مركزا مهما للحياة العلمية والتجارية والاجتماعية، مما منحها مكانة مميزة بين المحافظات اليمنية. تعد البيضاء من المحافظات الواقعة في وسط اليمن، تتميز بموقعها الجغرافي المهم الذي جعلها حلقة وصل بين عدد من المحافظات اليمنية. مدينة البيضاء تشتهر بطبيعتها الجبلية الخلابة وأجوائها المعتدلة، إضافة إلى ما تتمتع به من عادات اجتماعية أصيلة كرم يمني معروف. من أبرز المعالم التاريخية في البيضاء مدينة رتاع التاريخية، وهي من أشهر المدن التاريخية في المحافظة. تضم العديد من المباني القديمة والأسواق الشعبية والمساجد التاريخية، وتتميز بطابعها المعماري اليمني الأصيل. أيضا من ضمن المعالم الجامع العامري، يعد من أبرز المعالم الإسلامية في اليمن، ويعود بناؤه إلى العصر الطاهري، ويتميز بزخارفه الإسلامية الجميلة ومكتبته العلمية القديمة. أيضا من ضمن المعالم قلعة رداع، من القلعة التاريخية الشهيرة التي كانت تستخدم للحماية للمراقبة أيضا، وتجسد الطراز المعماري الحربي القديم في اليمن. أيضا هناك منطقة تاريخية تدعى قانية، معروفة بموقعها الاستراتيجي، وشهدت عبر التاريخ العديد من الأحداث والتحولات المهمة. أيضا البيضاء بتشتهر بالزراعة، تربية المواشي، وتنتشر فيها الوديان والمرتفعات التي بتضفي عليها جمال طبيعي خاص، إلى جانب الإرث الثقافي والاجتماعي الذي بيعكس أصالة للإنسان اليمني وتمسكه بهويته وتاريخه. وهكذا تبقى البيضاء مدينة تنبض بالأصالة والتاريخ، تحمل في تفاصيلها ملامح الحضارة اليمنية العريقة، فمعالمها التاريخية وطبيعتها الخلابة ومكانتها الثقافية تجعل منها واحدة من أهم المدن التي بتعكس عمق الهوية اليمنية وثراءها الحضاري عبر الزمن.

مختارات أدبية. حياكم الله مستمعينا الأكارم في فقرة مختارات أدبية، واخترنا لكم قصيدة قديمة ترجع بنا الذكريات إلى العام 2015 بعنوان إرهاصات يمنية للشاعر الثوري معاذ الجنيد. يمن الصمود بدفنكم أحرى، فلتحشدوا العشرين للعشرة، أهلا وسهلا في مقابركم، أهلا ضيوف جهنم الأخرى، إكرامكم بالدفن واجبنا، لا نبتغي منا ولا شكرا، بالقصف زادت نار لهفتنا للقائكم، فتفضلوا برا، إن الملايين الذين قضوا يتجرعون سمومكم دهرا، اليوم ينتظرونكم شغفا متأهبين قلوبهم حرا، والشعب بعد العسر معتقد أن يسترد عسير لليسرى، صنعاء فوق القصف صامدة ستقوم من نيرانكم أضرى، لا تنحني شم الجبال وإن جئتم بعصف الحزم والصحراء، لن يشتري البترول عزتنا وإن اشترى السودان أو مصر، يا خادم الصنمين معذرة إن قطعت أذيالك الصغرى، لك من سلاح الكون معظمة لكننا من يحصد النصر، من كان نور الله عدته هو صاحب الترسانة الكبرى، الحج هذا العام في رجب سنحج كي نستأصل الشر، الركن يا أحرار لنغير التاريخ والمجرى، فأشر لنا يا رمز ثورتنا، فأشر لنا يا رمز ثورتنا، إن القلوب تقطعت صبراً.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إجابة للسيد سلام الله عليه.
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني، نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون وينشرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: أم البوارج ما يتعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، مع ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها مالش في الرياضيات، أنا أدبي
6: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50% الآن. احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وفي الأثر: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.

تتجدد مواسم الطاعات وتتكرر النفحات الربانية مرة تلو الأخرى، فمن رمضان وعشره الأواخر إلى شوال وصوم ستة أو ستة من إلى عشر ذي الحجة، وهكذا يمنحنا الله فرص جديدة للتوبة للرجوع إليه من خلال تلك المواسم العظيمة التي هي أشبه بمحطات تنقية وتطهير لأعمالنا، كما أن هذه المواسم هي ميدان رحب للتنافس للاستذكار من الخير. طبعا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إن شاء الله نحن نكون في هذا المضمار وفي هذا الميدان ممن يفوزون بالربح الكبير بالجوائز القيمة من الله عز وجل في العشر الأواخر أو العشر الأوائل من ذي الحجة. طبعا أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالمسارعة نحو الخيرات والتنافس فيها للفوز بالمغفرة والرضوان. الله سبحانه وتعالى اختص بحكمته البالغة وعلمه الواسع أزمان وأماكن بيجيه فيها مزيد من الفضل والشرف. طبعا حظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على اغتنام هذه الأزمنة المباركة حين قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. في رواية أيضا: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم إن يصيب منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. وهذه منة وهبة ربانية للأمة المحمدية، لأنه جعل لها كثير من الأعمال الصالحة التي تبارك في العمر تعويضا عن قصر أعمارها. طبعا العشر من ذي الحجة وفضلها، وبما أنه إن شاء الله ستبدأ من يوم غد الاثنين أول يوم من العشر من ذي الحجة، سنتكلم عن فضلها، كيف نستعد روحيا وإيمانيا لهذه الأيام المباركة، أفضل الأعمال فيها، وأيضا دورنا نحن كأسرة كمجتمع في إحياء شعائر العشر وتعظيمها. سيكون معنا الناشط الثقافي الأستاذ نبيل المهدي، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، وأرحب بالأستاذ نبيل المهدي الناشط الثقافي. حياكم الله سيد الكريم على أثير إذاعة آفاق إف إم.
1: حياكم الله وتحية لكل المستمعين الكرام.
0: يا سيد الكريم، بما أننا بإذن الله نستقبل 10 ذي الحجة وستكون يوم غد أول هذه الأيام المباركة، ما الذي يميز 10 ذي الحجة عن غيرها من الأيام وما دلالات فضلها؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. طبعا الأيام العشر هي عبارة عن موسم من مواسم الله سبحانه وتعالى الذي جعل من سنته في الحياة التفضيل والاختيار والاصطفاء، سواء ما بين بني البشر أو في الأزمنة أو في الأماكن. الله سبحانه وتعالى يختار ويفضل صالح الناس، هذا الاختيار هو بما يقرب الناس أكثر إلى الله، ما يضاعف الخيرات والبركات، وتأتي المغفرة وسعة الرحمة من الله سبحانه وتعالى في الأوقات التي يختارها. الله تعالى اختار الأشهر الحرم من بين أشهر السنة كلها، منها 4 حرم، فجعل هذه الأشهر لها فضيلة ولها منزلة عنده سبحانه وتعالى. فداخل الأشهر الحرم اختار الأيام العشر داخل شهر ذي الحجة، هي فضيلة داخل فضيلة، ومما يدل على فضلها أن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وأمر الناس أن يكون هناك اهتمام بها، مثلا في من يحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وحتى من لم يحج أمر الله بإكثار الذكر في هذه الأيام، كما قال المولى تعالى: ويذكر الله في أيام معلومات. الأيام العشر هي الأيام المعلومات، أمر الله سبحانه وتعالى بإكثار من ذكره، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأيضا الشعائر العبادية، بقية الشعائر من أداء الصلوات ومن الصيام ومن الصدقة ومن الإحسان وأعمال البر، كلها عبارة عن فرصة من الفرص، لأنه أشبه ما يكون هذه الأيام بمنحة إلهية وموسم للمؤمنين، أن من عادة الإنسان أن يستغل المواسم، إذا كان مزارع أو كان تاجر أو كان في أي عمل، إذا كان هناك موسم يجني فيه أرباح فهو يركز عليه يستغله. فالإنسان المؤمن مفترض أن يستغل الأوقات العظيمة التي فضلها الله واختارها الله واصطفاها الله، لأن هذا لصالح الإنسان وليس لصالح الله سبحانه وتعالى، بل من رحمته أن الإنسان لا يستطيع أن، إذا صح التعبير، أن يدفع ثمن الجنة، أن يصل إلى الجنة في عمره القصير، فجعل الله أوقات تتضاعف فيها الخيرات والبركات، يحظى الإنسان بالقرب من الله وتتضاعف له الأجور عند الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يدل على فضل هذه الأيام المباركة أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه العزيز في سورة الفجر، عندما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. اتفق الكثير من المفسرين على أن أيام الليالي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، والله تعالى لا يقسم إلا بشيء عظيم ولا يقسم إلا على شيء عظيم، فهو سبحانه وتعالى عندما أقسم بها دليل قاطع على عظمتها، على أهميتها، على قيمتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى، لكن الفضل هو لعباده، فأقسم الله بها ليفهم الإنسان أهمية هذه الأيام، يعني حتى في القسم نفسه فيه دليل على أهميتها وعظيم فضلها، ما يقول: الفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك القسم الذي حج. أن يفهم الإنسان الذي لديه تعقل وتفاهم أهمية الموضوع، هل في ذلك القسم الذي حج، وبعدها يذكر الله سبحانه وتعالى كيف عمل بالطغاة والظالمين، وأنه بالمرصاد للطغاة والظالمين في كل زمن.
0: صحيح.
1: أيضا مما يدل على فضلها وعظيم مكانتها ما ذكره الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في أقواله وما عمله في أفعاله من اهتمام بها في هذه الأيام المباركة، كيف كانت حياة النبي وكيف كان يحث الناس على الاهتمام بهذه الأيام المباركة. أيضا عندما قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من الأيام العشر، فكل هذه دلائل على أهمية وفضل وعظيم قدر ومنزلة هذه الأيام المباركة التي يجب أن يستغلها كل إنسان مؤمن وكل مؤمنة، يكون هناك تركيز كبير جدا، لأنها فرصة من الفرص في هذا العمر الذي هو عبارة عن فرصة للإنسان، عليه أن يستغل هذه الفرص ليقترب من الله أكثر.
0: فعلا، لكن كيف يقترب الإنسان المؤمن من الله عز وجل؟ بمعنى ما هي الأعمال أو كيف يتهيأ المؤمن روحيا وإيمانيا لاستقبال العشر من ذي الحجة والاستفادة من فضلها التي ذكرت كل هذه الفضائل في العشر من ذي الحجة.
1: التهيئة الروحية النفسية هي من أهم الأشياء التي تجعل الإنسان مستفيدا من الفرص والمنح الربانية، وتجعله يستثمرها أفضل استثمار ويستغلها كامل الاستغلال. ولذلك الكثير من الناس يلتهي هذه الأيام مثلا باعتبار أن الأيام العشر مبشرة بقدوم العيد، فقد يركز الإنسان مثلا على الأشياء المادية، ومع الأوضاع الصعبة لدى أبناء الشعب اليمني يهم كيف سيوفر مثلا ملابس العيد، جعالة العيد، ما يحتاجه في العيد، اللحمة أيضا، ولا وينسى أن هذه الأيام هي من الأيام التي يجب أن يستغلها فيما يقربه إلى الله أكثر، حتى ليكون ذلك بوابة من أبواب الرزق، لأن التقوى والإيمان والإخلاص والرجوع إلى الله يفتح الإنسان أبواب البركات والخيرات. فالمفترض أن يكون لدى الإنسان تهيئ نفسي مثلا كيف يجعل لنفسه برنامج في هذه الأيام المباركة من الذكر، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن، وأيضا كذلك يجب أن يستغلها في الصيام، كذلك يجب أن يستغلها في أعمال البر بقدر ما يستطيع حتى لو كان معسرا، لأن الإنسان المؤمن ينفق في السراء والضراء. وأيضا كما قلنا كلما عمل الإنسان من خير قربه إلى الله أكثر، ففتح له أبواب الخير في الدنيا قبل الآخرة. الله سبحانه وتعالى سييسر الإنسان اليسرى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المفترض الإنسان أن يهيئ نفسه لاستقبالها، ويكون لديه برنامج ذهني كيف سيعمل في هذه الأيام، يحاول أن يستغلها كامل الاستغلال ويهتم بها، سواء كانت الأيام أو كذلك الليالي من قيام الليل، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الليالي المباركة هذه التي أقسم الله بها بقراءة القرآن، كذلك كما قلنا بصلاة النوافل، كذلك أيضا بالدعاء. يجب أن يركز الإنسان على الدعاء في هذه الأيام المباركة، لأنها أيام حتى ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قضية الدعاء، عندما يذهب الحجاج إلى هناك ويدعون الله سبحانه وتعالى. والمفترض بما أننا نحاصر ونحارب من أداء فريضة الحج، يجب أن لا يترك الإنسان هذه الأيام تماما، أن يستغلها حتى ولو في بيته، وقد يكتب له الله الأجر العظيم منه سبحانه وتعالى والدرجات العظيمة والرفيعة.
0: عظيم. إذن في إجابتكم للسؤال الثاني سيد الكريم، تحدثتم عن أفضل الأعمال والطاعات المستحبة في العشر من ذي الحجة، كالصلاة، كالقيام، كالبر، كالإنفاق، وأيضا الدعاء، ووصلتم إلى الحج. وبما أن الشعب اليمني محروم من هذه الفريضة، لكن الشعب اليمني يحيي هذا اليوم بطريقته، وهو الصيام والدعاء وأيضا التقرب إلى الله عز وجل بالدعاء والإنفاق. فأهمية صوم هذا اليوم العظيم، صوم يوم عرفة، وأيضا أثاره الإيمانية والتربوية.
1: يوم عرفة هو من أفضل الأيام، يعني حتى لو لم يستطع الإنسان صيام الأيام العشر كلها فلا يفوت يوم عرفة، لأنه يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويقرب الإنسان إلى الله بشكل كبير جدا، وتغفر له الكثير من الذنوب والمعاصي، وبتوبته وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى. فالمفترض بالإنسان، بما أننا منعنا من الحج، منعنا من الوقوف بعرفة، منعنا من أن نصل إلى الأماكن المقدسة وفتحت لأعداء الله من اليهود والنصارى، منعنا من أن نقول كلمة الحق والبراء من أعداء الله في تلك الأماكن التي أمرنا الله أن نتبرأ من الطواغيت والظالمين وأن تكون لنا موقف فيها ضدهم، منعنا من الطواف ببيت الله سبحانه وتعالى، منعنا من الوقوف بعرفة ومزدلفة وفي منى وتلك المشاعر كلها، فلا يمنع الإنسان نفسه من القربة من الله والتقرب إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بكل الأعمار الصالحة. يمكن أن يطوف الإنسان على الفقراء والمساكين والمستضعفين بدل الطواف في بيت الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يرمي الإنسان الجمرات على الشيطان بالإنفاق في سبيل الله للقوة الصاروخية التي تجهز رجوما للشياطين، يمكن للإنسان أن يصوم هذا اليوم المبارك ويكثر فيه من الذكر لله وقراءة القرآن والدعاء للأمة الإسلامية بالناصر بالعزة بالكرامة بالتحرير لمقدساتها. أنه حينما نشاهد الأمريكي يدخل إلى مكة بكل أريحية ويمنع المسلم، فمعنى ذلك أن الأمريكي هو المسيطر على الأماكن المقدسة وعلى هذه الشعائر العظيمة. الإنسان لا يفوت هذا اليوم العظيم من الإكثار من الذكر لله سبحانه وتعالى، وأيضا كل ما يقربه إلى الله. ليس هناك أعمال معينة، وإن كان هناك تحديد مثلا لبعض الأذكار، أن يكثر الإنسان من التهليل في هذا اليوم العظيم، وأيضا التكبير لله سبحانه وتعالى الذي يبدأ من فجر يوم عرفة، والتكبير هو من أفضل القرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يجب أن يقترن بها التكبير لله في النفس وتكبير لله في الواقع العملي، بحيث يكون الله هو الأكبر، أكبر من الهوى، أكبر من الشهوات، أكبر من المطامع، أوامره التي تنفذ وتلبى قبل الهوى والرغبات والشهوات، وأن يكون الله في ذهن الإنسان أكبر من كل الطواغيت والظالمين والمستكبرين في هذه الحياة. فالمفترض في الإنسان أن يستغل على الأقل هذا اليوم العظيم والمبارك الذي هو يوم عرفة في أواخر أيام العشر من شهر ذي الحجة، بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وليركز الإنسان أن يدعو الله للمغفرة، أن يطلب من الله الجنة، بأن يستعيذ بالله من النار. يعني من أكثر ما ركز عليه الإمام زين العابدين في دعاء يوم عرفة هو التمجيد مثلا لله سبحانه وتعالى، كيف يكون لدى الإنسان تمجيد وتقديس وتنزيه لله، لأن هذا الأسلوب من أهم الأساليب التي تزكي نفسية الإنسان وتقربها من الله سبحانه وتعالى. وأن يكثر الإنسان من الدعاء لله في هذا اليوم بالنصر لهذه الأمة المستضعفة والمبهورة، وأن لا يفوت الإنسان صيام هذا اليوم المبارك، وأن يكون هناك اهتمام كما قلنا بالفقراء والمساكين في هذه الأيام العظيمة.
0: طيب سيد الكريم، ختاما معك، وإذا كان عندك إضافات لي، كيف يمكن للأسرة، للمجتمع اليمني العظيم الصابر والصامد، أنه يساهم في إحياء شعائر الحج من ذي الحجة وتعظيم أجواءها الإيمانية؟
1: الشعب اليمني شعب هو مجاور لبيت الله الحرام، ولكن له أكبر شعب يتم التآمر عليه ويتم منعه، لأنه كما قلنا مسيطر على بيت الله الحرام من قبل أولياء اليهود والنصارى الذين استغلوا لأهداف مادية وكذلك أهداف سياسية ليمنعوا فريضة الحج عن كل من يناويهم أو يقف أمام ظلمهم وفسادهم وانحرافهم. وبالتالي فالشعب اليمني يستطيع كما قلنا أن يحيي هذه الفريضة المباركة. ربما تكون لنا في هذه الأيام دعوات للخروج إلى الميادين إنكارا على إحراج القرآن الكريم من قبل المرشح الأمريكي والإساءة إليه. الخروج إلى الميادين
0: سيكون يوم غد نعم. اللجنة سيد الكريم، اللجنة المنظمة أعلنت أنه يوم غد سيكون خروج كبير استجابة لدعوة السيد القائد، وحددت ميدان 70 بالعاصمة عصر يوم غد الاثنين إن شاء الله مكان لمليونية نصرة للقرآن والأقصى، وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية.
1: إذن هي فرصة نحن لم نسمع بها حتى الآن، فهي دعوة مباركة، ويكون الخروج في هذه الأيام المباركة يجعل الإنسان بدلا من حرمانه من الذهاب إلى بيت الله سبحانه وتعالى إلى الأماكن المقدسة، الخروج في هذه الأيام التي تخاذلت فيها الأمة وهانت وأهينت وذلت وتخلت عن القرآن والمقدسات، يعتبر من أفضل القرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يعبر عن عدم ارتداده عن مواجهة اليهود والنصارى. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ليكون هو من هؤلاء القوم، وليخرج إلى هذه الأماكن المقدسة للدفاع عن بيت الله الحرام. ربما يكون لهم الأجر الكبير جدا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان حتى عندما يحج يمنع من البراءة من أعداء الله، يمنع أن يكون له موقف كما أمر الله، براءة من الله ورسوله الذين عاهد من المشركين، فسيكون له الفضل العظيم إحياء هذه الأيام المباركة بالوقوف أمام الطواغي، أمام المجرمين، أمام المفسدين في الأرض، وكذلك أن يحييها بالإنفاق في سبيل الله، لأن الإنفاق يوسع على الإنسان حتى الرزق. بعض من الناس قد يقول لا نجد ما ننفق، انفق ولو القليل، أن الإنفاق باب من أبواب الرزق وليس باب من أبواب الفقر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، فيها عبارة عن خيرات وبركات من الله سبحانه وتعالى. يمكن أن يحيي الإنسان كما قلنا بالصيام بالقربة الصيام إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكر الله والارتباط بالشعائر العبادية التي تقربه من الله سبحانه وتعالى، أن يكون له خروج أيضا في الوقفات الاحتجاجية والمناسبات والفعاليات الدينية التي يقوم فيها بمسؤوليته أمام الله، مسؤولية توعوية وأيضا مواقف تغيظ أعداء الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. المفترض الإنسان أن يستغل كل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة في الجهاد في سبيل الله، لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما ذكر الأيام العشر ذكر مواجهة الطواغيت والمجرمين وأنه لهم بالمرصد حتى لا يستشعر الناس أن الأوقات التي يفضلها الله هي أوقات عبادة قدر، كما قال لن ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة في الواد وفرعون ذي الأوتاد، ثم يقول إن ربك لبالمرصاد، معنى أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد للطغاة، ويجب أن تكونوا أنتم أيها المؤمنون بالمرصاد للطغاة وللظالمين، لا تنسوهم حتى في هذه الأيام المباركة، إنها ليست أوقات فقط للعبادة ثم تكون الفرصة للعدو ليضربنا، ما أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الأشهر الحرم يمنع فيها الناس عن القتال حتى لو ضربهم العدو، لا، إن قاتلوكم فاقتلوهم. الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يحمل النظرة الكاملة والرؤية نحو العدو والإعداد المستمر والتحرك في مواجهته بكل السبل والطرق حتى في أفضل الأوقات التي تقربه عباديا إلى الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح، إذن كل الشكر والتقدير لكم الأستاذ نبيل المهدي الناشط الثقافي على حضوركم الطيب والإضاءة القيمة التي قدمتموها للمستمعين ولنا حول فضل العشر من ذي الحجة وأهمية اغتنامها بالطاعات والأعمال الصالحة. شكرا جزيلا لكم، سعدنا بهذا اللقاء على أثير إذاعة آفاق FM.
1: شكرا جزيلا.
0: إذن مستمعينا الأكارم نخرج لفاصل قصير ثم نعود ونستكمل ما تبقى من هذه الفترة.

0: إذن مستمعينا الأكارم، ها هي نسائم عشر ذي الحجة تكاد تضلنا بنفحاتها ببركاتها بخيراتها، العشر الذي أقسم الله بها في محكم تنزيله، والعظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، فقال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر. طبعا النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم رغب في العمل الصالح، فيما يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، وهو بيقصد العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. من المعلوم أن الجهاد ذروة سنام الإسلام ومعركة اختبار الإيمان، مع ذلك فإن العمل الصالح في عشر ذي الحجة يفضله، باستثناء من جاهد بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني ما هو استشهد. طبعا اجتمعت في أيام العشر طاعات جليلة وكبيرة وعظيمة، من بينها الحج، الصوم، الصلاة، الأضحية، التكبير، التلبية وغيرها من هذه الطاعات، ما اجتمعت في صحيفة عبد إلا وكانت سبب في الفوز برضوان الله وأنه يدخل الجنة. هذه الأيام تتحرك مواكب ضيوف الرحمن صوب أرض الحرم، من كل حدب وصوب جاءوا من كل فج عميق، تصطح ألسنتهم بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحظى بهذه النفحات الإيمانية والحج في بيت الله الحرام، ولكن بعد أن يكون طاهر مطهر من رجس آل سعود، وأن يكون لنا الفتح المبين بإذنه تعالى. المستمعين الأكارم اللي حابب يشاركنا فترتنا وأكيد معه معلومات إضافات نصيحة بيقدمها للمستمعين الأكارم، ما عليه إلا التواصل معنا على الأرقام التالية 3308-01 و 3308-02 وأيضا 7-22-88 منتظرين لاتصالاتكم كذلك رسائلكم. واليوم معنا فقط للساعة العاشرة، لأن من بعد الساعة العاشرة معنا برنامج آفاق الخبر.
1: لبيك لا شريك لك لا.

0: في معنا اتصال. ألو مرحبا.
1: ألو
0: حياكم الله الخالة فطوم.
1: أيوة كيف أنت؟ انشغل لك الأزعة واسمعش من التلفون يا قلبي.
0: حياكم الله نورتونا يا خالة فطوم تفضلوا.
1: حي والله كنت أنا مريض يا بنتي عجب القلب.
0: صلى الله لكم العافية إن شاء الله.
1: قلوبكم طاقم الإذاعة كلكم وحقنا المخرجة والرجال الغالي والبنات الغاليات كلكن على عيني وراسي.
0: سمعتونا اليوم
1: يا بنتي لما واحد في قلبي بيرب يا الله، بس الله ما يحرم مسلم يا بنتي
0: يا رب
1: ولا يحرمنا من هذا قلب بقعة. أمانة نسمع التلبية واسمع التسبيح وال التدر والهذا وقلبي رب رب يا الله.
0: الله يرزقنا جميعا.
1: آمين آمين. نوصل كل مسلم يا بنتي. تربت زي سعودي بذا أرحم الراحمين ويعجل بذوال.
0: الله كريم عظيم
1: إن شاء الله
0: بين فاق المؤمنين وبجهادهم ما عذر من خير. أكيد الباري ينصر من جاهد في سبيله.
1: ينصر ينصر قلبيكم وكلهم. إحنا يد واحدة نقعد على اليمن يد واحدة. أما حق العشر يا بنتي والله أنه بتذكر بالصلاة بالصيام بالتعاب الواحد يحتفل ولو كده إحنا بنفعل عمل يا بنتي ونلبي ونتبع ونستغفر ونبعدنا زياري بوقت العيد يا بنتي
0: صحيح.
1: والعشر هي ما شاء الله والفجري ولا يعلن عشر
0: صحيح. الله يبلغنا العيد وكذلك يوم عرفة وإحنا بإذن الله مجبورين وكذلك مستورين كما قلتم وقد أدينا واجبنا في الطاعات على أكمل وجه
1: إن شاء الله. الله ما علش والله يوصلنا مناتنا ويوصل كل مسلم
0: يا رب
1: وانت يجبر قلوبك ورزحبه
0: الجميع إن شاء الله
1: ومجبورات مستورات ويجعلك مستورة الدنيا والآخر ويجبركم بها لكن
0: إن شاء الله.
1: لكن المخرجات حقنا أسماء
0: وزوجاتنا أكيد
1: وبنتي بتول وبتول وبرجاء معنا غير ثلاثة تمارين
0: الله يحفظكم
1: والرجال الغالي والبنات الغالي وحتى
0: طيب الخالة فطوم شكرا شكرا شكرا جزيلا لكم وكتب الله أجركم
1: الله معكم
0: في أمان الله. إذن المستمعين الأكارم أرقام التواصل معنا في هذه الفترة المباشرة 7228-2088 وأيضا الرقم الثابت 33-0-801. معنا اتصال من أخونا علي محمد رسام. يا أهلا وسهلا.
2: ألو أسعد الله مساء صباحكم أستاذ رجاء.
0: حياك الله أخي علي تفضل.
2: طبعا عندي مشاركة شعرية في العشر ذي الحجة.
0: تفضل.
2: قلت فيها العشر ذي الحجة عظيم صيامها فيها جزيل الخير والبركات ترقى إلى أعلى المنازل أجرها عملا عظيما طيبا نسمات الكون أزهر والنفوس تعطرت إطر التقى والخير والرحمات لبيك يا الله ما لبى بها حجاج بيت الله في عرفات الكون أزهر والنفوس تعطرت إطر التقى والخير والرحمات لبيك يا الله ما لبى بها حجاج بيت الله في عرفات فإذا نويت صيامها وقيامها فاكسب عظيم الأجر والبركات واعمل ثواب الخير في أيامها تكسب رضا الرحمن والحسنات واغنم جزيل الخير في أوقاتها واستغفر الله بعد كل صلاة طابت ثمار الخير حان قطافها يا غافلا عن معظم الصلوات طابت ثمار الخير حان قطافها يا غافلا عن معظم الصلوات كن مستعدا أن يكون مقامها عندك يكون بأرفع الدرجات واغنم وكن سباق في أيامها للخير واعمل طيب الحسنات جنات عدن في مقام رحابها صيامها للناس طوب نجاة
0: صيامها للناس طوق نجاة صح الله لسانك أخي علي وشكرا جزيلا لك في أمان الله. إذن المستمعين الأكارم أذكر حضراتكم من جديد برقم التواصل معنا للاتصال والرسائل 7228-2088 وفي معنا اتصال من أخونا عبد العزيز الأكامي. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا تفضل أخي الكريم.
3: أولا تحياتي للمخرجة
0: نعم معنا المخرجة سوسن مجاهد.
3: بدل أسمع.
0: نعم.
3: ما هو الموضوع اليوم يا أختي الكريمة؟
0: بنتكلم عن فضل العشر من ذي الحجة وكيف إحنا نستقبلها بالطاعات بالتقرب إلى الله عز وجل.
3: أكيد العشر نحن مستعدين لها، ويعني مستعدين لها بقراءة القرآن، بأذكار الله، بالدعاء للمجاهدين، لأخواننا في فلسطين وفي غزة وفي لبنان، في محور المقاومة بشكل عام.
0: صحيح.
3: والله ينصرنا وينصرهم على أعداء الله، أعداء الإسلام. هؤلاء يا أختي الكريمة جزادوا عن دورهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك أمريكا وإسرائيل في غمضة عين، ونحن إن شاء الله وبقوة الله نكون مع محور المقاومة بشكل عام، ونحن في هذه الأيام مستعدين للعشر من ذي الحجة، العشر الأوائل تقريبا عدت من يوم
0: يوم
3: الاثنين
0: إن شاء الله.
3: ويكون الله في عوننا وفي عون جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والراكعين والساجين. تحياتي لك، تحياتي
0: كل تحية لك، شكرا جزيلا لك.
4: والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لبيك.
0: معنا اتصال آخر. ألو مرحبا. انقطع الاتصال. إذن مستمعينا الأكارم، يوم غد إن شاء الله عصر الاثنين اللجنة المنظمة حددت ميدان 70 بالعاصمة صنعاء مكان لمليونية نصرة للقرآن والأقصى، وتضامنا مع لبنان وتأكيد على الجهوزية استجابة لدعوة السيد القائد.
4: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: إذن ميدان 70 موعد الأحرار، وصنعاء كعادتها تسبق الجميع إلى الموقف والكلمة والحضور. خروج يمني إن شاء الله واسع، سيجدد العهد مع القرآن مع الأقصى، يؤكد أن فلسطين ولبنان قضية أمة لا تنسى، وأن الجهوزية الشعبية ثابتة لا تتراجع.

0: نعمته لك والملك.
1: في معنا اتصال. ألو مرحبا. يا أهلا وسهلا.
2: كيف أنتم؟ نعم كل عام أنتم بخير.
1: وأنتم بخير. من معنا؟
2: معكم حجة النبي اللهم صل وسلم عليه.
1: صلوات الله على النبي وآله. يا أهلا وسهلا بمحبة النبي. تفضلي.
2: كيف أنت يا أستاذتي؟ كيف المخرجين؟
1: في خير. تفضلي.
2: الله يحفظكم جعلكم في خير وسبت يا رب.
1: الجميع إن شاء الله. تفضلي يا محبة النبي. إن شاء الله أن أنت سمعتي فترتنا.
2: أيوة شوفي يا أستاذتي هذا الأيام الكنوز الذي يعني كنوز من بشكل عام من الصدقة من زيارة الأرحام من استحراق اليتيم إدخال السرور زيارة الأمراض في المستشفيات زيارة الجرحى تعمل المجاهدين الذي في الجبهات احنا في امن والله نحمد الله على الامن احنا امنين في بيوتنا نحمد الله ندعمهم بالكعك بالجعالة بالفلوس بالرصيد هم والله بالدروس هم احنا امنين ولا صح يا استاذتي
1: صحيح اكيد
2: ايوه مصلحة الطيبين الطاهري الصيام الصيام الدعاء لفلسطين لليمن للأمة الإسلامية اللهم صل محمد بطال هذا نستقبلها بالصلاة بالديان بالصيام هنيئا من يبصر ويزود الأيتام تسمة اليتيم جعلها العيد للفقراء والمساكين كم عند الله كأنه صار يحج أو صارت تحج إنك له إنك له أيوة أنا عجبها أزيد أتكلم
1: أكيد تفضلي إذا حابة في معك كلام تفضلي
2: أيوة اللهم صل محمد بن الطاهري نتمسك بذكر الله بالتكبير والتهليل ونتمسك بالقرآن الذي هو نور لقلوبنا ونور حياتنا ونور لقبورنا هذا القرآن الذي إلى الصراط يهدينا إلى الصراط المستقيم هنيئا من يتمسك بذكر الله هنيئا من يتمسك بالقرآن هنيئا من يدخل السرور بقلب الشخص بالجبر الخواطر بالكلمة الطيبة يعني احنا يحاول الانسان
1: احنا بحاجة يعني هذه الايام يا محبة النبي
2: كيف استاذتي
1: احنا بحاجة هذه الايام لنضيف الى انفسنا الكثير من الأشياء التي تزكيها الطاعة الصيام الصلاة الإنفاق هذه الأشياء الروح البشرية بتحتاجها تزكي نفسها تنتقل من شيء إلى شيء آخر نعم يعني هذه الأشياء إذا كانت النفس محتاجة أي قرب من الله هذه الأيام بتساعد
2: نعم
1: هذا ما أعني
2: إذا بنقول شيء أستاذتي هذا الأيام كنوز والله كنوز جني كنوز من كل شيء
1: نعم
2: يعني من
1: فاز بها
2: ها؟
1: هذه الأيام هي عبارة عن كنز هنيئا لمن فاز بها
2: نعم.
1: شكرا يا محبة النبي كتب الله أجرك كل التحية لك نورتينا الجميع إن شاء الله كل تحية لك في أمان الله
2: الله معكم
0: إن الحمد والنعمة

نبدأ ونقرأ رسائلكم مستمعينا الأكارم. رسالة من زينب لقمان كتبت: سلام الله عليكم. وعليكم السلام. العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة جديدة يعطيها الله لمن أراد التوبة، فمن أراد رضوان الله عليه استغل هذه الأيام الفضيلة. وفي الأخير أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الأستاذ القدير المنشد قاسم زبيدة رحمه الله، وأتمنى من جميع المنشدين الاقتداء به والسير على خطاه، ولكم خالص التحايا والتقدير، وأطلب أنشودة وقفة. شكرا يا زينب، ورحم الله المنشد القدير الأستاذ قاسم زبيدة، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وشكرا جزيلا لك يا زينب لقمان.

في معنا أيضا رسالة أخرى مكتوب. طيب شكرا يا منتصر عدنان، ولكن لو كانت الرسالة في الموضوع كان نقرأها. يعني الخروج يا أبناء اليمن نصرة للقرآن الكريم، نصرة للقدس من صادق الزمان أبو منصور. نعم، هنا صباح الخير يا سيدة عبد الملك، وأهنيك وأهن الشعب اليمني بكله بقدوم العشر أوائل من ذي الحجة، وإن شاء الله أن يجعلنا من صوام إن شاء الله. هنا رعود الخيواني كتبت: هكد أقبلت العشر الأواخر، أيام ليست ككل الأيام، فيها ليلة خير من ألف شهر، وفيها ترفع الأمنيات إلى السماء بقلوب منهكة لكنها مؤمنة.

0: مصادر.
1: نرجع لرسالة رعود الخيواني، قالت: هكذا أقبلت العشر الأواخر، أيام ليست ككل الأيام، فيها ليلة خير من ألف شهر، وفيها ترفع الأمنيات إلى السماء بقلوب منهكة لكنها مؤمنة. لا تؤجل الدعاء، لا تؤخر التوبة، فرب لحظة صدق تغير عمرا كاملا. اغتنموها بالصلاة والقرآن والاستغفار، فالأبواب مفتوحة والرحمة تتنزل، والله لا يرد قلبا جاءه مخلصا. تحياتي للمخرجة وللكل، كتب الله أجركم وكتب الله أجرك يا رعود الخيواني. شكرا جزيلا لك.

0: والبصائر.
1: قاهرة الأعداء كتبت أيام العشر من ذي الحجة لها أهمية كبيرة من حيث الطاعات والتقرب من الله سبحانه وتعالى، ففيها نفحات إيمانية وروحانية، فيها يقبل العبد إلى الله بكل خشوع واستكانة. ففي هذه الأيام أيام عظيمة يجب على الإنسان المؤمن أن يستغلها في الإقبال على الله، يتقرب منه في مختلف الطاعات والعبادات، ويكثر من ذكر الله وذكر رسوله. ولا ننسى في هذه الأيام إن شاء الله أن نستمع ونتابع لعالم الهدى الذي بخطاب يذكرنا بالآخرة ويشدنا إلى الله ويذكرنا في جميع شؤوننا الخاصة والعامة في الدروس التي سيقدمها بإذن الله خلال أيام العشر. كلنا على موعد لسماعها والأخذ بها. أرك التحايا لرجا وسوسن، شكرا. طبعا بتطلب زامل أشتاق يا الله لياسر المطري إذا كان متاح. يا سوسن ممكن تسمع قاهرة الأعداء، شكرا جزيلا لك.

نعم، يوم غد إن شاء الله هي دعوة لكل المؤمنين، لكل رجال اليمن بالخروج إلى ميدان 70 الذي سيكون موعدكم يا أحرار الأمة ويا أحرار اليمن. صنعاء وشعبها ومجتمعها ستكون إن شاء الله سباكة كالعادة إلى الحضور، إلى الموقف، إلى الكلمة. فغدا تمتلئ الساحات بصوت الحق، ترتفع الهاتفات نصرة للمستضعفين وثباتا في وجه العدوان. فاستجابة لدعوة السيد القائد، اللجنة المنظمة تحدد ميدان 70 بالعاصمة صنعاء عصر غدا الاثنين مكانا لمليونية نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية.

في ختام فترتنا لهذا الصباح مستمعينا الكرام، تبقى العاشر من ذي الحجة موسما عظيما للعودة إلى الله وفرصة لتزكية النفوس واغتنام الأجور، فنستقبلها بقلوب صادقة، أعمال صالحة ودعوات خاشعة، عسى أن تكون أو نكون جميعا من الفائزين ببركتها وفضلها. كل تحية لكم على استماعكم ومتابعتكم لنا في هذه الفترة المباشرة، كل تحية لسوسن مجاهد مخرجة هذه الفترة، ودمتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

0: Kelenk. وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا

0: جيجا تستخدم طوال الوقت، واثنين جيجا تستخدم من الساعة الثانية صباحا وحتى الساعة الحادية عشر ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكبي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

الثاني من حلقة اليوم السياسية الفلسطينية الدكتور مجدي عزام للحديث حول النكبة الفلسطينية في ذكرها التي تبدو كجرح مفتوح ما تزال الأمة تنزف منه حتى اليوم. فمنذ عام 1948 للميلاد لم تتوقف معاناة الشعب الفلسطيني بين تهجير وقتل وحصار وحرمان، وما يجري اليوم في غزة يعيد إلى الواجهة مشاهد النكبة الأولى بصورة أكثر دموية وقسوة، ويؤكد على خيار المقاومة العازمة على استمرارها حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين. وفي المحور الثالث من هذه الحلقة نقرأ أبرز ما كتبه الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. نبدأ هذه الحلقة في محورها الأول بقراءة أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية. نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس وكتائب القسام القائد الكبير المجاهد الشهيد عز الدين الحداد أبو صهيب القائد العام لكتائب القسام الذي ارتقى مساء الجمعة إثر جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته مع أفراد من عائلته وعدد من المدنيين الآمنين في قطاع غزة. وقالت حماس في بيان النعي إن جريمة الاغتيال أدت إلى استشهاد القائد الحداد مع زوجته أم صهيب وابنته نور وعدد من المواطنين الأبرياء بعد مسيرة جهادية حافلة بالعطاء والتضحية والإعداد والرباط. وأضافت إن الشهيدة مثل نموذجا فذا للقائد المجاهد الصلب الذي أفنى عمره في ميادين المقاومة والإعداد ومقارعة العدو الإسرائيلي، مؤكدة أنه كان أحد أعمدة مشروع المقاومة في قطاع غزة ومنارة للمجاهدين وسدا منيعا في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية وكسر إرادة شعبنا. قدم المكتب السياسي لأنصار الله أحر التعازي وأصدق المواساة إلى حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية في استشهاد القائد الجهادي الكبير عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام الذي اغتاله العدو الإسرائيلي في غزة. وأكد المكتب السياسي في بيان له أن الشهيد الحداد مثل نموذجا للقائد المجاهد الثابت ورجلا من رجال الأمة الذين حملوا راية الجهاد والمواجهة بإيمان وعزم وثبات، مشددا على أن تجدد العدوان على غزة واستهداف القادة المجاهدين يكشف مجددا حقيقة هذا العدو الصهيوني المجرم وأنه لا يلتزم بأي اتفاقات أو ضمانات. كما أشار البيان إلى أن العدو الإسرائيلي يستند إلى دعم أمريكي مفتوح في استمرار العدوان والتنصل من التعهدات والمواثيق، محذرا من أي سياسة اللا سلم واللا حرب التي ينتهجها العدو تهدف إلى إبقاء حالة الاستباحة مفتوحة واستنزاف قوى المقاومة وإغراق المنطقة في التوتر والاضطراب. ودعا المكتب السياسي لأنصار الله أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى عدم الثقة بالعدو الإسرائيلي وعدم الارتهان لأي ضمانات أمريكية، مؤكدا أن المشروع الحقيقي الذي يعمل عليه الكيان ومن خلفه أمريكا هو تجريد الأمة من عناصر قوتها وإزاحة قوى الجهاد والمقاومة تمهيدا لفرض مشروع إسرائيلي كبير. استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الحرة أمس السبت حراكا قبليا وجماهيريا وأكاديميا تنديدا بالاستهداف الصهيوني الأمريكي المتكرر للقرآن الكريم، وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني في نصرة الدين والمستضعفين وحماية المقدسات. ورفع المشاركون في الوقفات نسخا من المصحف الشريف مؤكدين اعتزازهم وتمسكهم بالقرآن الكريم كتاب الله.
وأقدس المقدسات على وجه الأرض، معبرين عن غضبهم العارم ورفضهم للإساءات المتكررة للمصحف الشريف ومقدسات الإسلام والمسلمين.

0: وجدد المشاركون تفويضهم المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والتأكيد على الجهوزية العالية لأي تطورات قادمة وثبات الموقف القرآني والأخلاقي والإنساني المساند والمناصر للأشقاء في غزة والعمل على تحرير أرض فلسطين المباركة ونصرة قضايا ومقدسات الأمة. بمشاركة رسمية وشعبية أقيمت في العاصمة اليمنية صنعاء أمس السبت مراسم تشييع شيخ المنشدين اليمنيين الأديب قاسم علي زبيدة الذي وافته المنية عن عمر ناهز 75 عاما بعد رحلة حافلة بالعطاء والإنتاج الفني والأدبي في مجال الإنشاد اليمني الذي يعد زبيدة أحد أهم رواده في العصر الحديث. ونعت وزارة الثقافة والسياحة في حكومة صنعاء في بيان رسمي وفاة الأديب قاسم زبيدة معتبرة أن الساحة الإبداعية العربية والإسلامية فقدت برحيل شيخ المنشدين اليمنيين قاسم زبيدة واحدا من أبرز رموز المشهد الإبداعي العربي. استجابة لدعوة السيد القائد اللجنة المنظمة تحدد ميدان 70 بالعاصمة صنعاء عصر غدا الاثنين مكانا لمليونية نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله أمس السبت عن تنفيذ عدة عمليات نوعية استهدف فيها المجاهدون تجمعات الاحتلال وآلياته. وتؤكد المقاومة في بياناتها أن عملياتها تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين. أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني أمس مقتل نقيب قائد فصيل في الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني خلال اشتباكات في جنوب لبنان، ليرتفع عدد القتلى في صفوف العدو إلى 20 منذ بدء المواجهات الأخيرة في مارس الماضي. ووفقا لقناة كان العبرية فإن حزب الله أطلق قرابة الساعة 2 ظهرا طائرة مسيرة مفخخة استهدفت قوة من الكتيبة 12 كانت تعمل في قرية تير سريان قرب الطيبة، مما أسفر عن مقتل النقيب وإصابة جندي آخر بجروح. ولم تتوقف العمليات عند هذا الحد، تعرضت القوة الإسرائيلية لاحقا لسلسلة هجمات إضافية شملت طائرات مسيرة مفخخة وقذائف هاون استمرت لساعات في مشهد يعكس كمينا ممتدا مخططا له. يواصل العدو الصهيوني ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسط تواطؤ الوسطاء والأمم المتحدة وصمت عربي وإسلامي فاضح. وأفادت مراسلة المسيرة في غزة مساء أمس بارتقاء 11 شهيدا والعديد من الجرحى بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة خلال أمس السبت. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات في محافظة الحديدة للخروج الكبير في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وثباتا مع فلسطين ولبنان جاهزون لكل الخيارات، وذلك عصر اليوم الأحد. في كل يوم تعود ذكرى النكبة الفلسطينية كجرح مفتوح، ما تزال الأمة تنزف من حتى اليوم. فمنذ عام 1948 لم تتوقف معاناة الشعب الفلسطيني بين تهجير وقتل وحصار وحرمان، وما يجري اليوم في غزة بعيدا إلى أو يعيد إلى الواجهة مشاهد النكبة الأولى بصورة أكثر دموية وقسوة. وفي الوقت الذي ظن فيه الاحتلال أن الزمن كفيل بإسقاط حق العودة ونسيان القضية، خرجت الأجيال الفلسطينية الجديدة لتؤكد أن فلسطين ما تزال حاضرة في الوعي والوجدان، وأن الدم الفلسطيني ما يزال يكتب الرواية الحقيقية للأرض والحق والتاريخ. للحديث أكثر حول هذا نستضيف السياسي الفلسطيني الدكتور مجدي عزام. حياكم الله سيد الكريم. سيد الكريم، نرحب بكم مجددا على أثير إذاعة آفاق إف إم وفي برنامج آفاق الخبر.
1: حياكم الله.
0: في ظل ما يتعرض له قطاع غزة اليوم من إبادة وتهجير وحصار، إلى أي مدى دكتور مجدي يمكن القول أن الشعب الفلسطيني يعيش نكبة متواصلة منذ عام 1948 وحتى اليوم؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله. نعم، نحن منذ بداية قضية فلسطين ونحن نعيش في نكبات متتالية ومتوالية. ودعينا أقول لحضرتك أن النكبة ما بدأت منذ عام 48، النكبة بدأت منذ عام 1921 أو 22 بالفور، واختفقها النكبة ب 1818 بحملة نابليون بونابرت على الشرق الأوسط، التي كان فيها توصية من ملكة فرنسا بوضع أول لبنة لقيام كيان إسرائيل. وما زالت النكبات متوالية حتى أن مصطلح نكبة أصبح على لسان كل فلسطيني، وهو تجسيد لانهيار شعب كامل منذ عام 48. رحل أكثر من 750 ألف فلسطيني من أرضهم، وتم الإجهاز على أكثر من 55 قرية فلسطينية على يد الحكمة والدين العصابات اليهودية التي اجتاحت فلسطين. ويقول علماء الجغرافيا أن أسوأ هجرة خارجية شهدها العالم هي هجرة اليهود إلى فلسطين. نعم، الشعب الفلسطيني ما زال يعيش النكبة، وأكثر النكبات التي عشناها بعد 67 وهي احتلال القدس هي نكبة 2023، وهي الإبادة التي شهدها العالم بأعين صامتة دون دموع وبعقول لا تفكر في إيجاد حل شامل لقضية فلسطين. نعم، الفلسطيني يعيش كل يوم نكبة في تاريخه، نكبة في حياته، نكبة في المحيطين منه به من الساسة الفلسطينيين الذين غلبوا اللون على فلسطين وعلى قضيتها. فما زلنا نعيش وقع النكبة كأنها حادثة اليوم.
0: نعم دكتور مجدي، كيف تقرؤون تكاتف محور المقاومة اليوم تحت شعار وحدة الساحات في مواجهة المشروع الصهيوني والتأكيد على واحدية المشروع والهدف وهو تحرير المسجد الأقصى وكل التراب الفلسطيني؟
1: نحن نقول دائما أن محور المقاومة وحدة الساحات هي الشمعة المضيئة في عتمة أمة نائمة، أمة غلبت عليها شبوتها رؤساء دعوا دينهم لأمريكا وإرضاء لإسرائيل. محور الساحات ووحدة الساحات هي التي نقول لها هي ملاذنا وخلاصنا من وضع ما نعيشه. وحدة الساحات أثبتت أنها جديرة بتغيير الواقع بكتاب التاريخ الجديد تأخير عقارب الساعة إلى الوراء، بناء تحالفات جديدة ضد الغطرسة الأمريكية، وحدة الاتحاد ومحور المقاومة هي التي أثبتت أن فلسطين ما زالت تشغل بالهم وما زالت تسكن قلوبهم. أما البقية لا أمل فيهم أن يعيدوا فلسطين أو يحرروا فلسطين. الأمل بعد الله في أنصار الله في اليمن، في حزب الله في لبنان، المقاومة العراقية بالعراق، والمقاومة الفلسطينية التي سلبت من قوتها وكبلت بصلح الحديبية الجديد، وما يسمى بشرم الشيخ التي تكلب الأشرار على المقاومة وكبلوها وجعلوها مفرغة من عملها الثوري، وكذلك الجمهورية الإسلامية التي أثبتت في حرب 12 يوم والحرب 40 يوم أنها قادرة على لجم التمول الأمريكي في المنطقة، وقادرة على هدم أسطورة إسرائيل الجيش الذي لا يكرر، وهزم إسرائيل من ناحية السردية الأمنية أنها قادرة على تحقيق أي شيء. نعم، نحن أمام موقف جديد، أمام وحدة جديدة، وحدة ساحات أثبتت للعالم أنها قادرة على تغيير الواقع إلى الأفضل، وأن حكومة فلسطين في الفترة القادمة هي في أهم درجاتها. نعم، غيبت فلسطين، الآن مغيبة فلسطين أمام الأحداث التي وجدت الآن، ولكن دائما نقول أن من تحزموا بفلسطين هم الذين سيحققون لها الانتصار إن شاء الله. نحن نعوض كثيرا على وحدة الساحات ومحور المقاومة، هي القادرة الآن على الرد بعد تكبير المقاومة، وحجة أنها إذا أطلقت صاروخا أنها ضد هذا الاتفاق وأنها العائق أو الذي يقف أمام حياة آمنة للشعب الفلسطيني. استطاعوا أن يسللوا للمواطن الفلسطيني أن المقاومة هي التي جلبت عليه كل ما يحدث الآن. نحن أمام فارقة تاريخية، نحن ننتظر أن محور المقاومة ووحدة الساحات عنده الجديد قادر على بناء استراتيجية جديدة، استراتيجية النفس الطويل في حرب غير منتهية. نحن بدأنا جولات وبقي جولات أخرى ونحن مستعدون لها إن شاء الله
0: بإذن الله. سيد الكريم، ختاما معكم، بعد عقود من التهجير ومحاولات طمس الهوية، ما الذي يجعل الفلسطينيين اليوم ومعهم أحرار الأمة الإسلامية أكثر تمسكا بحق العودة ورفض مشاريع التصفية والاستسلام؟
1: نحن دائما تعلمنا صغارا أن الوطن هو الكل، والكل هو الوطن. إنسان بلا وطن لا قيمة له. لذلك نحن في فلسطين عهدنا الله وعهدنا أحرار العالم أننا لن نتخلى عن قضيتنا وعن عودتنا المشروع التي شرعتها النظم الدولية والقوانين الدولية، ولكن أغفلها الجميع، أغفلوا حق العودة. يريدون للفلسطينيين في الخارج أن يوطنوا ويوجدوا لهم وطنا بديلا، هذا يجعل الكيان في راحة. لذلك لو عاد الفلسطينيون في الخارج، نحن أكثر من 10 مليون في الخارج، ونحن الآن في قطاع غزة 5 مليون، لو جاءنا رجعوا العشرة مع الخمسة صاروا 15 مليون. ذهبت ديموغرافية إسرائيل وذابت داخل هذا الكم الكبير من الأعداد. لذلك هم يريدوا دائما أن يظهروا أن عدد إسرائيل أكثر من المواطنين الفلسطينيين حتى يثبتوا سلبيتهم أنهم هم الأولى وهم أصحاب الأرض. لذلك نحن متمسكون بحق العودة الذي كفلت القوانين الدولية والنظم الدولية، لكن أيضا العوائق للعودة كثيرة. عوائق، دعينا نقول أن عوائق عودة اللاجئ الفلسطيني إلى وطنه كثيرة، ومنها أيضا إسقاطها من الميثاق الفلسطيني. ما عادت السلطة الوطنية تطلب بعودة اللاجئين، ما عاد هذا مطلبا أساسيا، حتى أسقطوا الحق المشروع لنا بالذهاب بإسرائيل وإلقائها بالنهر، ذهب مسحت من الميثاق الفلسطيني. لذلك نحن أمام عوائق كثيرة تعيق عودة اللاجئ الفلسطيني. لكن هذا أمل يراود الجميع بالعودة إلى الوطن حتى لساعات محدودة. لذلك دائما الوطن في القلب، مهما عشت مرتاحا في أي دولة بالأخير تبحث عن وطنك، تشم ريحة هواء. رغم من أننا تكيفنا وأصبحنا جزءا من هذا الشعب العظيم، أصبحنا جزءا منه، نحزن لحزنه، نفرح لفرحه، نفديه بأرواحنا، لأننا نعتبر أن اليمن هو البلد الوحيد الذي ضم فلسطين، وأصبحت فلسطين شغله الشاغل، وأصبح المواطن الفلسطيني يشعر بأنه يمني كبقية اليمنيين. لكن يبقى حلم العودة يراود الجميع، حلم حلم أجدادنا وآباءنا بالعودة، ولكن توفاهم الله دون عودة، ونحن نحلم بالعودة، ويمكن الذي يعود أبناءنا مش نحن.
0: نعم، السياسي الفلسطيني الدكتور مجدي عزام، شكرا جزيلا لكم على حضوركم الكريم عبر الهاتف في هذا البرنامج، وما قدمتموه من رؤى وتحليلات مهمة حول النكبة الفلسطينية وتطورات القضية الفلسطينية. نسأل الله أن يبارك جهودكم، وأن يجعل لهذه القضية الفلسطينية ولأرض فلسطين ولكم التحرير والنصر بإذن الله.
1: إن شاء الله. شكرا شكرا، حياتي يومكم مبارك.
0: إذن مستمعينا الأكارم، ننتقل إلى المحور الأخير من آفاق الخبر، نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التفاعل مع مختلف القضايا والأحداث، ونبدأ بأبو صالح الناشط اللبناني. بركت الأيادي التي جعلت شياطين الأرض مختبئة كالفئران داخل آلياتهم مرعوبين، ولا يجرؤون على تنفس هواء بلدنا. صوت انفجارها بالآلية لوحده سيجعلهم مرضى برجات الدماغ عدا عن الإصابات. صالح أبو عزة، بعد متابعة القضاء الفيدرالي الأمريكي اليوم والتهم التي وجهها لمحمد باقر السعدي الذي اختطفته الأجهزة الأمنية التركية وسلمته للإف بي آي الأمريكي، تبين أن جميعها متعلقة بأعمال مقاومة ضد إسرائيل في الولايات المتحدة وأوروبا، بمعنى أن تركيا ساعدت إسرائيل ووقفت إلى جانبها وساندتها في ملاحقة واعتقال مقاوم عربي. أما مصطفى عامر فقد كتب في الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، وبسبب اطمئنان أهلنا في فلسطين للحضن العربي، فلم يجد أشرف الشعوب ما يقاوم به المحتل إلا الحجارة، وطوبى لفلسطين ولرجالها وحتى لحجارتها على أن جيرانهم العرب لم يمدهم حتى بكلاشنكوف وبعض ذخائره. وبرغم هذا فقد أذل الفلسطينيون حتى بالحجارة عدوهم، وعندما فقد كان رأي الحضن العربي أن يتم بالتنسيق مع العدو تطهير فلسطين من حجارتها، لأن في رجم العدو قلة أدب، ومع تأكيدهم لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، ولكن بماذا يتجاوز أغنية لجوليا بطرس أو قصيدة لدرويش؟ وحتى على هذا المستوى فقد تم لاحقا اغتيال ناجي العلي، لأنه لا يجوز لك أن تسخر من العدو بكاريكاتير يتجاوز الحدود المسموح بها للمقاومة الهادئة المريحة للأعصاب كتلك التي على هيئة حمامة وغصن زيتون طري، واللافتة في وجه العدو مكتوب عليها خذوا ما شئتم من دمنا ولا تخافوا لن نقاتلكم وفق توصيات الجامعة العربية بغير سلاح التلميذ، أو بعبارة مقاربة لن أسقط غصن الزيتون من يدي. الناشط الفلسطيني أحمد علي كتب: حزب الله يحلق بكل أريحية فوق آليات ومواقع وتحصينات العدو الصهيوني، فيما الجنود والضباط الصهاينة مختبئون كالجردان، لا يجرؤون أو لا يجرؤ أحد منهم على إخراج رأسه. السلام على سادة المجاهدين حزب الله. أما علي شرف المحطوري فقد كتب: المقاومة الإسلامية إغارة نارية واسعة على جميع تموضعات العدو في بلدة البياضة بالمدفعية والصاروخية وبشكل متكرر. حزب الله ينجح نجاحا باهرا في استنزاف العدو، كما نجح في إعادة ترميم صورة المقاومة باجتراح وسائل قتالية كالمحلقات الانقضاضية التي شكلت مفاجأة حقيقية للعدو. أما أتهم أبو سلمية كتب، وهو ناشط فلسطيني، كتب عن القادة ما بتموت: ألف الجماهير تشيع جثمان القائد العام لكتائب القسام الشهيد عز الدين الحداد وجثماني زوجته وابنته في تأكيد شعبي على مواصلة طريق المقاومة حتى نيل الحرية على درب القادة الشهداء، مرددين هتافات فخر وعزة بتضحية وتاريخ الشهيد الحداد الذي أمضى عدة عقود في ميادين الجهاد والمقاومة اختتمت بوسام الشهادة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج آفاق الخبر التي تابعنا فيها أبرز المستجدات والأحداث، ووقفنا عند ذكرى النكبة الفلسطينية التي ما لا تزال شاهدة على حجم المعاناة والصمود والثبات. نشكر ضيفنا الكريم السياسي الفلسطيني الدكتور مجدي عزام على كل ما تفضل به من إضاءات وتحليلات قيمة، كما نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. كان معكم في الإعداد لهذا البرنامج أحمد الصنعاني، وفي التقديم رجاء عز الدين، ومن الإخراج سوسن مجاهد. حتى نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا أطيب التحايا، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إيران قدمت التضحيات ولا زالت حتى اللحظة.
2: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
3: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
4: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
5: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
6: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
7: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
8: دماء الشهداء العظماء القادة هي غليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
9: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي. نافذة أسبوعية على العقل الباحث،
5: نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من حوار أكاديمي عبر أثير إذاعة آفاق FM. في هذا الحلقة، في هذه الحلقة تحديدا، نفتح ملف بالغ الأهمية. هذا الملف أو هذا الموضوع لا يخص طالبا بعينه، بل يخص آلاف الأسر وكل شاب يقف اليوم على عتبة المستقبل متسائلا إلى أي طريق سأذهب أو أي طريق سأسلك وأي تخصص أختار. من هنا اخترنا هذا الموضوع، موضوع هذه الحلقة، كيف نختار أو تختار تخصصك الجامعي ما بين الشغف وسوق العمل. اختيار الموضوع في هذا التوقيت هو لم يأتي من فراغ، نحن خلال هذه الأيام نعيش بالتزامن مع التسجيل أو الإقبال على مختلف التخصصات في جامعة صنعاء وفي مختلف أيضا الجامعات الأخرى. نطرح هذا الموضوع في حوار أكاديمي ونستضيف، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ الدكتور علي العمار، رئيس قسم الصحافة والنشر الإلكتروني في كلية الإعلام بجامعة صنعاء. الدكتور طبعا لمن يعرفه ولمن لا يعرفه، هو يمتلك خبرة علمية وعملية واسعة، سنحاول الاستفادة منه اليوم في توجيه الطلاب ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الأكاديمية والمهنية. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا بكم دكتور.
7: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد وبالمستمعين الكرام للإذاعة المرموقة.
6: حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا وأنتم أستاذنا ودكتورنا العزيز. بداية دكتور، يعني لماذا يعد اختيار التخصص الجامعي يعني من لا نقول من أخطر، وإنما ربما من أصعب القرارات في حياة الطالب؟
7: وليس من أصعب ولا من أخطر القرارات، هو طبعا يشغل بال كل طالب وكل أسرة، كل أب وكل أم.
6: نعم.
7: لأنه بعد الثانوية مباشرة يتم طبعا الاتجاه نحو الجامعات اليمنية، فبالتالي لابد من اختيار التخصص. طبعا اختيار التخصص بيشغل الطالب أكثر من أي شخص آخر، وكذلك الأب والأم
6: المعني يعني.
7: المعنيين بموضوع هذا التخصص. لكن كثير من الطلاب دائما بيكون اختيار للتخصص أحيانا قبل ما يصل حتى إلى الجامعة، أثناء مثلا مراحل الثانوية وهو في بال التخصص معين، أحيانا يتأثر بزملاء سابقين، أحيانا بأفراد أسرته أو أقاربه. كذلك لابد على الأب والأم أيضا أن يساعدوا أبنائهم في اختيار التخصص. طبعا ما بيفرض علينا هذا التخصص، أول شيء أحيانا الموهبة للطالب، الميول للطالب، هذا بيحدد كثير اتجاه الطالب نحو التخصص المطلوب. كذلك سوق العمل وهو مهم جدا، لأنه من فترة إلى أخرى بيختلف احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وبالتالي لابد أن نلبي رغبة واحتياجات متطلبات سوق العمل من خلال اختيار التخصصات المرموقة أو المناسبة لاحتياجات سوق العمل. وبالتالي لابد على الأب أو الأم أن يساعدوا أبنائهم أيضا في اختيار التخصصات وفقا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
6: دكتور علي، يعني لو أردنا تبسيط الأمر أكثر يعني، ونوجه هنا رسالة وحديثنا للطالب، يعني كيف يمكن أو ما هي أول خطوة عملية يجب أن يبدأ بها الطالب لاختيار التخصص؟
7: أول خطوة، أول شيء، ماذا أرغب؟ هل أحتاج إلى كلية علمية؟ هل أحتاج إلى كلية إنسانية؟ وفي إطار الكلية العلمية، هل أحتاج إلى الطب؟ طب بشري؟ صيدلة؟ طب أسنان؟ مختبرات؟ أحتاج إلى هندسة؟ وبعدين في الأقسام كثيرة أيضا داخل الهندسة، أم الحاسوب أم العلوم أم الزراعة إلى آخره. وإذا كانت علوم إنسانية، إيش اللي يختار؟ الإعلام أو التجارة أو الشريعة؟ لابد أن يكون لدي ميول أولا لهذا التخصص. الشيء الثاني، عندي مهارة، عندي موهبة في أشياء معينة، وبالتالي لابد أن أصقل هذه الموهبة بالتخصص العلمي. هذا الخطوات الأولى. بعد ذلك تأتي عملية الاستشارة، تأتي طبعا من الأب، من الأم، من أصدقاء سابقين لي في مراحل معينة داخل الجامعة. أيضا احتياجات سوق العمل. هذه الخطوات الثانية تأتي بعد الموهبة والرغبة الشخصية للطالب.
6: دكتور، احنا دائما بنسمع جملة والطالب أيضا بيسمعها، اعرف نفسك. يعني نسمع هذه الجملة كثيرا يعني، وهي تحث الطالب أنه يعرف نفسه، وعلى ضوء هذه المعرفة يستطيع من خلالها بعدها يختار التخصص الجامعي. كيف يمكن ترجمة ذلك عمليا يعني بخطوات واضحة تساعد الطالب فعلا على معرفة نفسه؟
7: أنا طبعا من الإعدادية من الثانوية الطالب يتميز بأشياء معينة. في كثير من الدول الأوروبية أحيانا بيتم فرز الطلاب مثلا في الدراسات الثانوية إنه هؤلاء أنتم لازم تدرسوا في الجانب العلمي وهذا في الجانب الأدبي. ليش؟ لأنه اكتشفوا عندهم مواهب معينة في الجانب الإنساني وهذا مواهب لدي في الجانب العلمي. من هنا أستطيع أن أنا أحدد أنا رغبتي وميولي في الدراسات التي يجب أن أنتمي إليها، وبالتالي بينسعى إلى الكليات المتعلقة بهذا الميول أو التخصص أو الموهبة.
6: يعني أنتم قصكم تشوفوا ما هي المواد التي هو يتميز فيها، في عادة قد تكون مؤشرات يعني.
7: صحيح، هذا صحيح، لأنه بالناس موهوبين جدا أمانة في الرياضيات، بالناس موهوبين في الفيزياء في الكيمياء في هذا الكليات العلمية أفضل بكثير، وناس عندهم موهبة في اللغة في الشعر في الإلقاء، هذا الكليات الإنسانية أفضل له. وبعدين من الكليات الإنسانية ممكن أختار كلية الآداب أو الإعلام أو الشريعة أو إلى آخره، فهنا أستطيع بسهولة أن أنا أحدد. ومع ذلك الجامعة يعني جامعة صنعاء تحديدا للأمانة بدأت تحدد دورات تدريبية أو تأهيلية لخريجي الثانوية العامة قبل عملية التخصص،
6: تساعد الطالب
7: بتساعد الطلاب على اختيار التخصصات. وبعد أيضا ما يحددوا هذا التخصصات هناك دورات تدريبية أخرى تأهيلية من أجل اختبارات القبول للطلاب في الكليات التي يجب أن ينتموا إليها، وهذا بيساعد الطلاب كثير في اختيار تخصصاتهم.
6: نعم دكتور، يعني أنت أستاذ جامعي وأنت أيضا أب، فأسألكم هنا ما هي أبرز الأخطاء الشائعة يعني إنجاز التعبير أن نقول عليها اللي تلاحظوها عند الطلاب أثناء اختيار التخصص؟
7: ربما أعطيك أنا أول شيء تجربة شخصية مع أولادي. مثلا أولادي، واحد من أولادي الكبار طلب أنه يتخصص في واحدة من الكليات، وكان بيمارس أعمال لها علاقة بكلية أخرى. أنا طبعا قلت له، هو طلب الهندسة أنا قلت له لا الحاسوب، لأنه قد عندي إمكانية في عملية البرمجة وبيشتغل في هذا الجانب. لا هو رفض، قال لي شيل هندسة. أنا طبعا مع ما يحدده الطالب يعني على أساس يبدأ، ما فرضش عليه وبعدين إنه ما يفشل أنت يا والدي السبب في هذا الكلام. تركت له فرصة، ما كانش يروح يدرس، كان على طول يجلس يبرمج ويشتغل. فجت درجاته ما عجبتنيش، وأنت أستاذ جامعي
6: مختص
7: والمفروض
6: مختص أيوه. بوضع ثاني يعني.
7: فأنا بعد مرور عام وقفت من هذا الكلية وحولت كلية أخرى
6: بناء على معرفة،
7: بناء على المعرفة والتخصص اللي هو بيمارس في الجانب العملي. طيب فتفوق بشكل متميز، وبعد ما تخرج حصل عمل بشكل سريع بدون أي وساطة بدون أي شيء، نتيجة تفوقه التطبيقي أو العملي. خضع لاختبار مع مجموعة كبيرة وكان من الناس اللي تم اختيارهم أو الحمد لله. يعني أنا ساعدت بس بعد ما حققت طلبة، فهو الطالب بيختار ومصمم على كلية، اترك لها الفرصة، أنت لازم تراقبه وتتابع بعده. جيت وهو ما هوش متمكن، أنت ممكن تعرض عليه في البداية وتعطيه رأيك، مش إنك تقول خلاص ويشتي كلية كذا، لا لازم تتحاور معه على أساس إذا عندك رؤية أفضل من رؤية النتيجة خبرتك وعراكك في الحياة وخبرتك الأكاديمية مثلا إذا كنت أكاديمي، إذا لازم تعرف رأيه وتتحاور معه. إذا صمم على كلية أنا مع الطالب أنه يختار الكلية التي تناسبه أو يرغب في الالتحاق بها.
6: هذه نستطيع القول أنها خلاصة خبرة أكاديمية وأبوية أيضا يعني. أنتم نفذتوها مع ولدكم الذي نتمنى لهم كل التوفيق. طيب دكتور، يعني البعض يقول أنا عندي شغف، والبعض الآخر يقول سوق العمل. يعني أنتم أشرتم قبل قليل في بداية الحلقة إلى موضوع سوق العمل، يعني هل الشغف كاف لاختيار التخصص أم أن سوق العمل يجب أن يكون العامل الحاسم يعني، وكيف يمكن أن يعني واقعيا وعمليا الموازنة ما بينهما؟
7: الحقيقة هنا إذا كان في شغف وبعدها اجتهاد هنا سيفرض نفسه بالتأكيد على سوق العمل، لأنه في جميع التخصصات هناك احتياجات، بس يختلف من فترة لأخرى حجم الاحتياج. فنجي تقول لي تخصصات مثلا خريجي كلية الآداب، مطلوب لغة عربية، مطلوب تاريخ، مطلوب جغرافيا، لكن النسب محدودة مقارنة مثلا بتخصص الحاسوب، لأنه أصبح الحاسوب في كل الجهات مطلوب، خصوصا البرمجة أو الآي تي أو إلى آخر هذه التخصصات والذكاء الاصطناعي. لكن إذا الشغف عند الطالب واتبع هذا الطالب بالجد والاجتهاد والتفوق داخل الدراسة، يستطيع أنه يفرض نفسه في تخصصه على الجهات المطلوبة.
6: ولهذا يعني في المقابل هناك من يتمسك بتخصصه، يعني الذي يحبه بالأصح، رغم ضعف فرص العمل. وانتم تنصحوا في هذا الحال أنه يعني
7: أنا
6: يتمسك.
7: مع التخصص اللي بيختارها الطالب
6: إذا وصلت الفرصة.
7: أيوة وصلحت له الفرصة، لكن يلحق الجد والاجتهاد، لأنه طالما في الرغبة هنا يتفوق بشكل كبير.
6: دكتور، يعني سؤال بيتكرر كثير، أنه هل حصول الطالب على معدل مرتفع في الثانوية العامة يعني بالضرورة أن يتجه إلى التخصصات الطبية أو الهندسية؟ وما خطورة ربط القيمة بالمعدل، يعني بالمعدل فقط؟
7: طبعا ما كنت أحبذ أن أنا أتطرق
6: وهذا للأسف هذا واقع يعني.
7: لكن الأمانة الواقع يعني هناك إشكالية كبيرة جدا لأصحاب المعدلات. هناك من يأخذ معدلات كبيرة جدا، وعندما يأتي إلى الجامعة لاختبارات القبول بيفشل، وفي ناس أقل منه في المعدل
6: أفضل أداء.
7: أيوة، وأيضا
6: يعني مش معيار تقول.
7: مش معيار، بس في تجربة يجب أن أنا أقولها، سبقتنا لها كثير من الدول، مثلا في اليابان أو في بعض الدول الأوروبية، إنه أعلى معدلات أول شيء خريجو الجامعة الثانوية العامة لا يتجهوا جميعا إلى الجامعات. 25% من خريجي الثانوية يتجهون إلى الجامعات فقط، 75% يتجهوا إلى الكليات المجتمع أو المعاهد الفنية على اعتبار متطلبات سوق العمل كثيرة جدا في هذا الجانب. 25% فقط المعدلات العالية بيلتحقوا في الجامعات،
6: تعليم أكاديمي يعني.
7: أيوة، نجي لل 25% كيف بيتوزعوا في الكليات. أعلى معدلات هتتفاجأ طبعا لما أقول لك في كلية التربية، بعكسنا تماما، أقل المعدلات إحنا ندخل التربية، هذا صانع أجيال، المفروض أعلى المعدلات يدخل كلية التربية وعدد محدود، لكن في الواقع مرتباتهم مرتفعة.
6: هذا
7: لأنه هذا هو صانع الأجيال،
6: ونحن توفر فيه معايير خاصة،
7: ونحن في هذا البلد لا نهتم بصانع الأجيال نهائيا، فكيف ستكون مخرجات التعليم الأساسي في الجامعة سيئة جدا. الكلية الثانية اللي بيلتحقوا فيها بشكل كثيف الشريعة والقانون، ثم تأتي بعد ذلك الطب والهندسة والإدارة. أيضا
6: عندنا على العكس تماما،
7: احنا العكس، نبدأ بالطب وكلنا نشي نخرج أطباء. أنا مشيش أقول لك، لو تشوف الآن كم عدد أطباء مثلا الأسنان، في بطالة في لدى أطباء الأسنان، فلا أدري أن حتروح مخرجات هذه الكليات. وكل الجامعات الخاصة مركزين إنهم يفتحوا طب وهندسة. يا جماعة، المخرجات وسوق العمل واحتياجاته فاقت أن أدوديها للناس بشكل كبير. لا، المفروض أن أنا أحدد وفق احتياجات سوق العمل العدد المطلوب، لأنك أتخرج لي بطالة مقنعة لناس خريجي جامعة ويشبعوا عبء على الوطن. لذلك أنا أقترح أنه ليش ما نطبق هذا الاستراتيجية في هذا البلد، إن إحنا 25% من خريجي الثانوية ندخلهم في الجامعات، 75% هنا يلتحقوا بالجامعات المهنية حتى يستطيعوا إيجاد فرص عمل، لأنه صعب جدا الصورة الذهنية اللي موجودة عندنا إنه لازم الكل يدخل الجامعة ولازم الكل الدولة توظفهم. صعب، إمكانية الدولة مهما كانت تستطيع أن تستوعب كل سنة مئات الآلاف وتوظفهم، صعب جدا، الدرجات الوظيفية لا تسمح إنك تستوعب أيوة 10,000 وتوظفهم داخل الدولة، صعب. لذلك أنت لما تدخلوا معاهد مهنية بيتخصصوا في أشياء كثيرة، وبالتالي بيخرج يشتغل في العمل الخاص وبيلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل. حتى الدول المجاورة عندما يحتاجوا إلى كثير من العمال هم بيحتاجوا من خريجي هذا الكليات بشكل كبير، فلدينا عمال بالملايين في دول الخليج ليسوا مؤهلين، فعندما أن تديلهم عمالة مؤهلين أنا بيكون وضع هؤلاء الناس أفضل، بدل أن تكون هناك بطالات مقنعة لكثير من خريجي الجامعات.
6: نعم. طيب دكتور، يعني كيف يمكن للطالب أن يكتشف حقيقة التخصص قبل الالتحاق به؟ يعني أنتم قبل قليل أشرتم إلى أن هناك دورات، و يعني بإمكان أيضا الطالب أن يسأل. يعني الآن ممكن أنا أشتي عندي رغبة أن أدخل كلية العلم، لكن لا مش عارف كل التفاصيل حول كلية العلم، هل هناك أدوات أو طرق تنصح بها لتزويد الطالب أو من خلالها يعرف الطالب التخصص الذي سيلتحق به؟
7: أنا قلت لك في البداية لابد أنه كل طالب لديه موهبة، بس هذه الموهبة قد يكون يعرفها هذا الطالب وقد لا يعرفها إلا آخرين. أنا أستعين بالأب والأم لأن لديهم خبرة ومهتمين بي بشكل كبير.
6: اسمح لي دكتور،
7: هم بيحددوا لي. لكن كثير من الطلاب لا يأتي إلى الجامعة إلا وفي ذهنه كلية أو ثنتين من الكليات قد رسمها في ذهنه، إذن هو بيجي وقدوه يعني نوعا ما. لكن في بعض الطلاب عاد ما هوش عارف ما الكلية التي يجب أن يلتحق بها، هنا الاستشارة لمن سبقك من التخصصات ولأهم أقربائك ومنهم الأب والأم.
6: دكتور، أنا تحدثت هنا تحديدا عن التخصص، يعني كيف أنا أستطيع معرفة التخصص؟ يعني أنا مثلا حددت أن أنا أشي ربما اكتشفت أن عندي ميول مثلا باتجاه كلية الإعلام أو بعض الكليات، لكن لا أمتلك معلومات كافية حول هذا التخصص، كيف أعرف التخصص؟ يعني
7: الآن أصبحت الأمور سهلة يعني. جدا هو البحث، لأنه أنت تعرف أنه أصبح شبكة المعلومات الإنترنت متاحة لجميع الناس، مواقع الجامعات موجودة ومتاحة لكل الطلاب، فالطالب في الإجازة يستطيع أن يبحث ويكتسب معلومات عن جميع الكليات التي يريد الالتحاق بها. حتى الكلية التي لا يريد الالتحاق بها يجب أنك تبحث وتطلع على كل المعلومات الموجودة فيها. والآن بالذات مثلا جامعة صنعاء لديها موقع متميز، وللجامعة بشكل عام ولكلياتها وأقسامها وتخصصاتها وتميزها عن الجامعات الأخرى، يستطيع أي طالب أن يدخل هذه المواقع وأن يطلع على كل المعلومات التي قد تشبع رغبته في الالتحاق بأي تخصص دون آخر مثلا.
6: نعم. أو حتى ممكن يسأل الطلاب السابقين الذي سبقوا أن درسوا هذا التخصص.
7: صحيح.
6: نعم. طيب دكتور، يعني في حال دخول الطالب مثلا تخصص معين تم اكتشاف فيما بعد انه ما بيناسبه، يعني متى بيكون قرار التغيير صحيح في هذا الحالة ومتى بيكون متسرع؟
7: طبعا في السنة الأولى حصلت أيضا للأمانة حالات مع طلابي. كان يوجد لدي طالب في الصحافة، طبعا أنا أعرفه من المستوى الأول لأنه أنا أدرس مستوى أول ورابع وثالث. طيب في المستوى الأول الطالب كان هادئ جدا، الدكتور هو طبعا أثناء التدريس خلال الترم كامل على الأقل بيعرف صنفين من الطلاب، الأذكى والفوضوي نقول، بس ما نقولش الأغبى لأنه لا يوجد غبي داخل القاعة. لا يوجد أي شخص غبي داخل القاعة لأنه الله سبحانه وتعالى حكم عدو بيعطي لنا عقول، بس في واحد بينمي عقله وواحد بيحافظ على خاه.
6: جميل.
7: هذا الطالب جاء الأول لكن
6: ما تعرفوش يعني ما عمليا يعني
7: من خلال أيوة لأنه ما كانش يشارك، لكن فاجأني في الامتحان النصفي لأن الامتحان النصفي ما بيكونش عندنا أتمته بيكون مقالي، فلذلك تكتشف قدرات الطلاب. في النهائي جاب درجة ممتازة، كل ما أطلع مستوى ويجي درجات ممتازة، فأنا قلت له يعني ما بين أشوفك تشارك، المفروض أنت إعلامي وكذا. بدأ يشارك، بدأ تتكلم معه عن قدراته، قال أنا أصلا التحقت بكلية الطب، أجبروني أهلي على الالتحاق بكلية الطب، أنا رفضت، قالوا لا، المهم نظرا لطاعة الوالدين أنا قبلت ودخلت كلية الطب، دخلت الاختبار
8: امتحان القبول، وامتحان القبول عارف في كلية الطب عندنا كان يتقدموا من 6 إلى 10 ألف طالب، وينشتي 200 طالب وينجح، يوصل لفترة يقول أنا لا أريد أن أدرس، طب أنا الشيء لا، وترك. السنة الثانية أجبره أنه يرجع، اختبر اختبار قبول نجح مرة ثانية، رجع لأهله قال لهم أنا خلاص عاد أجلس في البيت ما أشتيش أدرس، إما أدرس إعلام ولا، واصل الإعلام وجاء الأول على الدفعة كامل بمرتبة الشرف الأولى، والآن حصل على منحة وسافر في إحدى الدول الأوروبية
6: ما شاء الله.
8: فهذا الولد مجتهد، وأنا أقول لك خريج أي كلية إذا كنت مجتهد ومتميز بتستطيع تفرض نفسك على سوق العمل
6: والله.
8: فقط بين أقول لك الإشكالية إنه في التخصصات العدد بيختلف من فترة لأخرى، فأنا عندي خريجي الحاسوب أكثر طلبا في سوق العمل في الفترة هذه من أي تخصص آخر مثلا، بس كمثال. أما إنه ما لاقيش، لا أتلاقي وتفرض نفسك بشرط أنك تكون متميز.
6: طيب دكتور، لو نتكلم عن دور الجامعات والمدارس في التوجيه المهني، يعني هل هو اليوم كافي من وجهة نظركم أم أنه بحاجة إلى؟
8: المفروض في المدرسة في البداية، أنا قلت لك في كثير من الدول الأوروبية بيعملوا عملية فرز
6: من الثانوية
8: من الثانوية العامة لتخصصات الطالب، لأنه من خلال نتائج في المدرسة بيستطيع يعرف مواهب الطالب، وبالتالي بيوجه التوجيه الصحيح. فيفترض يكون عندنا آليات أو استراتيجيات معينة لتحديد ميول الطالب وفقا للمواهب اللي بيكتشفها المدرس داخل الفصل مثلا.
6: طيب دكتور، هل تنصحوا مثلا بوجود أو بإنشاء وإقامة دورات وورش تدريبية لطلاب الثانوية العامة، يعني خاصة في السنوات في الأيام الأخيرة قبل الاختبارات لتساعدهم على اختيار التخصص؟
8: طبعا ما أنصحش قبل الاختبارات، أنا أنصح بعد الجامعة، بعد العفون بعد اختبارات الثانوية أنه يكون في دورات تدريبية مثل ما قامت به جامعة صنعاء من خلال ملتقى الطالب اليمني
6: الجامعي.
8: الجامعي هم بيعملوا دورات تدريبية للطلاب لتحديد التخصصات المطلوبة.
6: جميل. طيب يعني سؤال أخير وقت معكم هذا اللقاء، لو أردت أن تختصر كل الحديث دكتور في نصيحة واحدة لكل طالب على أعتاب الجامعة، ماذا يمكن أن تقول له في الختام؟
8: في بداية اختيار التخصص أو بعد الجامعة؟
6: في اختيار، عفوا في اختيار التخصص.
8: في اختيار التخصص عليك بالبحث أولا والتريب لاختيار الكلية المناسبة وفقا لمتطلبات سوق العمل، لأنه في الأخير الكل بيدرس من أجل مستقبل معين، أوكي، لكن لدي مواهب معينة أيضا اعمل حسابك فيها، لأنك أتبدأ وتفيد مجتمعك كونك تتميز بهذه الموهبة، وتعمل حسابك أيضا لسوق العمل للأمانة، لأنه كثير من الناس، كثير من الطلاب حتى من أقرباء لي، كل ما تنصح أنه يدرس يجي يقول لك أنا إيش أعمل بالدراسة، ابن عمي ولا ابن كذا ولا صاحبي معلق الشهادة
6: في البيت
8: ولا بيعمل أي شيء. طبعا هذه نظرة خاطئة، لأنه أنا في الجامعة أنا ما بندرسكش من شأن الشهادة، أنا بين أوعيك، بين أزيد من إدراكك من وعيك لكي تفكر صح في الحياة تستطيع تعيش صح.
6: يا سلام، هذه خلاصة خبرة علمية وعملية واسعة استقيناها منكم الأستاذنا الدكتور علي حسين العمار، رئيس قسم الصحافة والنشر الإلكتروني بكلية الإعلام بجامعة صنعاء. سعدنا كثيرا دكتور بتسجيل هذه الحلقة معكم، ونطمح إن شاء الله لتسجيل حلقة أخرى تخص يعني المسار الذي اعتدنا عليه في برنامج حوار أكاديمي، وإن شاء الله تشرفونا مرة أخرى
8: إن شاء الله. وشكرا جزيلا على هذا اللقاء الطيب، ومن واحد من طلابي المتميزين الذي أفخر بقدراته الإعلامية، وشكرا لك والمستمعين، والسلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور، اعتز بهذه الشهادة، وأنتم أستاذنا من البكالوريوس وستظلوا إن شاء الله، وإحنا إن شاء الله سنسجل عندكم في الدراسات العليا ونستفيد من خبراتكم العلمية والأكاديمية، وإن شاء الله استفدتوا مستمعينا الكرام وخاصة أولياء الأمور وكذلك الطلاب استفادوا من هذه الحلقة من خلال التوجيهات والنصائح التي استمعتم إليها مباشرة على لسان أستاذ قدير الأستاذ الدكتور علي حسين العمار. إن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة.

بأفعال ومواقف وأعمال ليستهدف العدو الإسرائيلي لينفذ عمليات عسكرية. لكن البعض واضحون في غدائهم الشديد لشعبنا العزيز، ونفس ترديد المنطق الإسرائيلي في توصيف موقف شعبنا العزيز، هو يكشف مدى العمالة والخيانة والتبعية للعدو الإسرائيلي. من الذي يسمي موقف شعبنا بأنه مجرد موقف لإيران، ويتجاهل ما يجري في فلسطين، ويتجاهل الشعب الفلسطيني، ويتجاهل مظلوميات الشعب الفلسطيني، ويتجاهل المأساة الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وكأن الشعب الفلسطيني غير موجود، وكأنه ليس هناك أي قضية تتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني، ويتحدث عن أي موقف مساند للشعب الفلسطيني بأنه إنما هو موقف من أجل إيران. هو الإسرائيلي، هذا منطقه، تصريحات قادته، وسائله الإعلامية. فمن يتكلم بنفس المنطق الإسرائيلي هو عميل لإسرائيل، وهو بهذا يسيء إلى الشعب الفلسطيني، يستهدف الشعب الفلسطيني، لأنه يحاول أن يطمس القضية الفلسطينية بعد أن وصلت إلى مستوى لا يمكن لأحد طمسها مهما فعل ومهما قال.

0: الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق،
2: حقائق في دقائق،
0: برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بالفقر إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
3: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: اليهود الصهيوني الذي بلغ في علوه وعتوه واستكباره وطغيانه وإجرامه أكبر حتى من علوه بالعرب. لكنه قال عنه لتعلن علوا كبيرا، ذكر نهايته لهذا العلو والعتو، ويقول كسنة ثابتة أي عودة أخرى إلى ذلك الإجرام، وإن عدتم عدنا، وإذا جاء وعد الآخر ليسوغوا وجوه، وعد صريح بقول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره. الوعد الصريح بقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وكان وعدا مفعولا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
2: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
3: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
4: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
3: والله لأن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
5: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
2: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بالسيوف والتاره،
6: وسمختي علي ومن فوق العروش وعلى السلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا عبد امريكا ويا عبد المجوس، واحنا عبيد الله في البيت النطوف، سلاحنا الايمان والعالم تشوف.
7: ان شعب اليمن نفذ صبره،
3: صبر اليمني نفذ، لا رجعه لا تراجع.
4: صبرنا

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نحن كشعب يمني مسلم نعي مسؤوليتنا، ولا يمكن أن نقبل بتنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدفنا في إسلامنا ودنيانا وأوطاننا وحريتنا وكرامتنا واستقلالنا وفي كل شيء. يستهدف هذه الأمة، يستهدف الإسلام والقرآن والمقدسات. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. نحن أيضا كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء في محنة اليمن وفي ذروة التصعيد من تحالف العدوان على اليمن. وبالرغم من المظلومية الواضحة، كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران، وعلى مستوى عام محور المقاومة.

0: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
1: أحاول دائما طول حياتي فطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

وجهه. رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرنكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. اوقفوا واثبتوا، احنا معاكم جنبا الى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا اي دولة اسلامية.
2: فنحن نقول لاخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي ايران وفي كل المقاومات ان الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل اوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لاي قتال.
3: سنوصل اليهم مهما كان الامر باذن الله، وان شاء الله اقطع راس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
4: وأنا أقول المرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل. ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها واعملوا لها كل أنواع الصواريخ إن شاء الله.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

تعمل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على حماية المجتمع من كل ما يهدد أمنه واستقراره وقيمه ومبادئه. واجب يقع على عاتقها تتحمله وفقا للدستور والقوانين النافذة، واختصاص أساسي تمارسه وينهض به منتسبوها بكل ما يمتلكون من وسائل مشروعة وخبرات في العمل الأمني.

0: بذل العدوان العديد من الجهود ونفذ الكثير من المخططات لاستهداف الأمن ونشر الفوضى والفساد وهدم القيم والمبادئ، طامعا في تحقيق العديد من الأهداف على رأسها إضعاف الروح الجهادية ومواقف التصدي لعدوانه وإجرامه. هدف يسعى العدوان إلى تحقيقه في كل أرجاء اليمن، كما فعل في مناطق سيطرته المحتلة التي أغرقها بالفساد والمخدرات وحول شبابها إلى قطيع يقتادهم لقتال أبناء وطنهم كوقود رخيص وسواتر لعدوانه، دون أن يبقي لهم أي خيار سوى الزج بهم في سجونه السرية والعلنية وتعريضهم لأبشع الانتهاكات الإنسانية التي تجاوزت استخدام الكلاب والحيوانات والأدوات الصلبة في تعذيبهم وإهانتهم إلى ممارسة الاغتصاب للرجال والنساء والأطفال حسب ما ورد في تقرير الأمم المتحدة. بينما يشعر المواطن في المناطق التي يديرها المجلس السياسي الأعلى بالأمن والاستقرار، وما كان لهذا الاستقرار أن يحدث لولا تعاون المجتمع والجهود الجبارة لرجال الأمن وإجراءات التحري والمتابعة الأمنية وضبط الجريمة والحد منها، وعلى رأسها تلك التي تستهدف قيم المجتمع وأخلاقه والتي لا يقل ضررها عن طيران العدوان وأسلحته، بل هي أشد ضررا وأكثر خطرا.
1: المناطق التي تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء، هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وأيضا بفضل الأجهزة الأمنية ورجال الأمن الذين يعملون ليلا نهارا على نشر الأمن وحماية المواطن، حماية أموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم.
2: نحن في الجانب الأمني نستشعر بأننا في خندق متقدم في هذا العدوان الغاشم والظالم، ونتحمل مسؤوليتنا من خلال مسار رفض وتعزيز الجبهات بالمقاتلين، ومن خلال تثبيت حالة الأمن والاستقرار لشعبنا وإحباط وإفشال مؤامرات العدو ومخططاته التي تستهدف الأمن وتسعى من خلالها إلى نشر حالة الفوضى والفساد وهدم القيم والمبادئ، طمعا منه في تحقيق العديد من الأهداف، وفي مقدمة ذلك إضعاف الروح الجهادية ومواقف التصدي لعدوانه وجرائمه.
0: وفي هذا الإطار تمكن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية من تحقيق إنجازات أمنية مهمة تضاف إلى رصيد الإنجازات الأمنية السابقة، واحدة من هذه الإنجازات هو ما قامت به الإدارة العامة للبحث الجنائي في كشف وضبط العديد من شبكات الدعارة المنظمة التي كانت تدار بأساليب معقدة وخبيثة يشرف على أنشطتها منظمات وخبراء مختصون وشخصيات لها ارتباطات وعلاقات عميقة بدول العدوان تسعى عبر أنشطتها الإجرامية إلى نشر الرذيلة في أوساط المجتمع اليمني سعيا إلى تحقيق أهداف سيئة أهمها الوصول بالمجتمع إلى مرحلة يتخلى فيها عن عقيدته وقيمه وأخلاقه تتلاشى فيه روح المقاومة والجهاد والتصدي للغزاة.
2: منتسبو الأمن الجنائي تمكنوا بتوفيق الله من تحقيق إنجازات أمنية مهمة أسهمت في دعم الأمن الاجتماعي وصون القيم والمبادئ التي يتحلى بها شعبنا اليمني.
3: بفضل الله ومنته هناك نجاحات نوعية تم إنجازها من قبل رجال البحث الجنائي في جميع المحافظات التي تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى، وهي ليست خافية على أحد، وعلى رأس هذه الإنجازات ما تم ضبطه من خلايا منظمة تعمل في أكثر من مجال، سواء ما كان منها أخلاقية أو استخباراتية أو عصابات الجريمة التي تعمل أيضا في أكثر من مجال كالسرقة واختطاف الأطفال وغصب الحقوق وترويج المخدرات.
0: حين تمكن رجال الأمن ومعهم المواطن والشرفاء من إسقاط هذه المخططات، لجأ العدوان عبر أدواته ووسائل إعلامه إلى شن حملات الدعاية والتشويه لرجال الأمن من خلال شائعاته المتكررة والمعروفة.
4: ذكرت تقارير إعلامية أن الميليشيا الحوثية تحتجز العشرات من النساء من دون اتهامات أو محاكمة،
5: وأكدت المصادر أن الميليشيات تمارس التعذيب الوحشي بحق المختطفات
6: وابتزازهن ونهب مجوهراتهن وأموالهن.
0: أسلوب دأب العدوان على انتهاجه منذ بداية عدوانه وصار مكشوفا لليمنيين ودافعا يسهم في توطيد علاقتهم برجال الأمن وسببا لمضاعفة جهودهم في الاندفاع إلى ميادين الشرف ومواقع التصدي للعدوان المحتل وأدواته ومرتزقته.
7: هذه الشبكات ما إن سقطت وما أن كشف الغنى عنها وما أن استطاعت الأجهزة الأمنية أن تكشف من يقف وراءها والتواصل بالعدوان والخدمات التي يقدمونها للعدوان حتى أنبرت جميع المنابر الإعلامية للعدوان ومرتزقته في الداخل من أجل تشويه سمعة رجال الأمن.
1: إن حجم الدعاية التي شنها العدوان عبر مختلف وسائل إعلامه وأبواق مرتزقته التي شنها على رجال الأمن تكاد تكون أكبر مما لو أننا استعدنا عدن ومأرب. لماذا؟ لأنه كان يعول على هذه الجماعات في إسقاط أخلاقيات وقيم الشعب اليمني أكثر مما يعول على الجبهات.
8: طبعا الشائعات التي نشرتها قوى العدوان على الأجهزة الأمنية ووجهت أيضا بوعي شعبي كما كان من قبل ووجهت أيضا بصمود أمني كبير واستمرت الأجهزة الأمنية بعد هذه الشائعات بضبط العديد من الخلايا.
0: وهنا نضع المشاهد أمام وثائق رسمية وقانونية مهمة وواضحة معظمها صادرة عن نيابة الأمن والبحث الجهة المختصة، وهي نماذج من الإجراءات القانونية المتكاملة تم حجب الأسماء منها وأرقام الجوالات التزاما بالقيم والمبادئ. هذه الوثائق تشكل جزءا ونموذجا شاهدا على الإجراءات الرسمية والقانونية التي سبقت كل عمليات التفتيش والضبط والإحالة إلى أماكن التوقيف والإصلاحيات.
9: الجهات الأمنية كلهم ينسبوا مع الجهات القضائية، والواقع أن الجهات الأمنية يستحقوا كل شكر وكل تقدير على حسن تعاونهم ومرونتهم وينفذوا الجهات الأوامر القضائية أولا بأول.
1: هناك علاقة قوية جدا ما بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية مع رئاسة مجلس القضاء الأعلى والنيابة وأيضا وزارة العدل، ولا تتخذ الأجهزة الأمنية أي إجراءات أمنية في الميدان إلا بعد التوجيهات من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة، وهذا معروف ومشهود.
10: هناك يعني عدة لقاءات يلتقون فيها المسؤولون هنا والمسؤولون هناك، وذلك من أجل التنسيق فيما بينهم في إطار واجباتهم القضائية والأمنية، ومن ذلك أن لهم يعني اجتماع شهري دوري بين قيادة الداخلية وقيادة مجلس القضاء الأعلى، وهناك أيضا اجتماعات أخرى ما بين نيابة استئناف الأمانة وبين المختصون المقابلين لهم يعني في إدارات أم العاصمة، وكذلك على مستوى أقسام الشرطة ووكلاء النيابات ورؤساء المحاكم الابتدائية، بحيث لا يحصل أي شيء أو يمارس أي إجراء إلا بموجب تطبيق ما نص عليه القانون في ذلك، ومن ذلك إجراءات القبض والتفتيش والمتابعة والمراقبة سواء للمنازل أو للأشخاص.
3: وما قمنا به في العمليات الأخيرة كان كله بتنسيق مع الأجهزة القضائية، فأوامر الضبط كلها أتت عبر النيابة، أوامر ضبط قهرية، أوامر تفتيش قضائية، وعلى مستوى حتى تصفح الجوالات هناك أوامر من النيابة وأذونات بالتصفح للجوالات واستخراج بياناتها، وكل ذلك يتم بتنسيق ما بين أجهزة الأمن والقبض.
0: عدد 28 شبكة تم ضبطها. أراسل هذه الشبكات كانوا يقومون بممارسة الدعارة المنظمة وهم على ارتباط وثيق بالتعاطي والإتجار بالمخدرات والممنوعات، والكثير منهم مطلوبين للأمن في قضايا سرقات بالإكراه ومتورطين بارتكاب جرائم عنيدة.
11: مؤخرا ضبط الأخوة في البحث الجنائي 28 شبكة عناصرها متورطين بممارسة الدعارة المنظمة، مرتبطين بقضايا مخدرات وحشيش وخمور، متورطين أيضا بقضايا سرقات بالإكراه، معظمهم من المطلوبين أمنيا.
0: وأكدت التحقيقات أن هذه الشبكات كانت تشكل خطرا على أمن المجتمع وتعتبر أوكارا لاستقطاب العديد من الضحايا، مستخدمين في ذلك أساليب ووسائل متنوعة، مستغلين الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
11: الأوكار التي كانوا فيها كانت أوكار الاستقطاب وجر العديد من الضحايا بوسائل متعددة، منها أساليب الإيقاع والابتزاز، ومنها ما هو استغلال لظروف الناس المادية.
0: إن أعراض الناس كانت وما زالت تشكل خطوطا حمراء في أوساط المجتمع اليمني بكل مكوناته وفي كافة مناطقه، ومنوط برجال الأمن حفظ أعراض المواطنين وصون كرامتهم والقيام بكل ما يلزم لصد أي تجاوز لتلك الخطوط.
9: اليمن بلد الإيمان، والمفترض أن يكون قدوة للشعوب المسلمة بشكل عام، وواجب نحافظ على قيمنا لا سيما فيما يتعلق بهذه الجوانب. وجه رسالتي أيضا إلى رجال الأمن، عليهم يقوم بالدور الإيجابي أكثر في ضبط كل من بتسول له نفسه يعمل أي اختلالات قد تكون خدمة للعدوان الذي عجز عن أن يحقق أهدافه في اليمن، فلجأ إلى وسائل أخرى لمحاولة الإضرار بالبلد، منها الحرب الناعمة، الأساليب القذرة التي بيستخدموها.
1: من المهام الأساسية ومن الأدوار الرئيسية لوزارة الداخلية وللأجهزة الأمنية هي بسط العدل والأمن في ربوع الوطن، وأيضا الحماية لأعراض الناس وممتلكات الناس وأموال الناس، وهذه تمثل لدى الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية خطوط حمراء ممنوع أن يتجاوزها أحد، ولن نسمح لأحد أن يتجاوزها، لأن هذه من الأدوار الأساسية لدى الأجهزة الأمنية ومن الأشياء التي يعمل العدوان على الإضرار بها. ونعاهد الشعب اليمني على أن نكون بفضل الله سبحانه وتعالى الصخرة الصماء التي تتحطم عليها جميع مؤامرات العدو التي تعمل على إفساد هذا الشعب.
0: وبالتالي فقد كان من الطبيعي جدا أن تلقى الخطوة الأمنية في ضبط شبكات الدعارة تأييدا شعبيا وارتياحا اجتماعيا واسعا يباركها كإنجاز مهم من شأنه حماية القيم وصون الكرامة وفقا للتشريعات القرآنية والمبادئ الأخلاقية والقانونية النافذة المعتمدة في بلادنا.
12: نشكر الأجهزة الأمنية على ضبط خلايا الدعارة، ونحن نشد بأيديهم وجنبهم يد بيد وكتف بكتف على إنهاء هذه الخلايا.
13: نشكر الأجهزة الأمنية أبطال اليمن والسلف، وزير الداخلية ووزارة الداخلية وقوادر العشاوس
14: على ما قدموا من ضبط من شبكة الدعارة والمستقبل بإكراه.
15: نشكرهم ونشد على أيديهم ونحن إلى جانبهم.
16: نشكر رجال الأمن والأجهزة الأمنية على ما حققته من إنجازات.
17: نبارك الإنجازات الأمنية التي يقوم بها رجال الأمن والأجهزة الأمنية، ونقول لهم بأن الشعب إلى جانبهم.
18: نشكر الأجهزة الأمنية على ما يقومون به من بسط الأمن في أوساط المجتمع.
19: الله يوفقهم ويبارك فيهم ويعينهم على هذا العمل في جميع الإنجازات في المحافظة وفي جميع المحافظات.
20: لولا الالتفاف الشعبي حول رجال الأمن والتعاون الشعبي المنقطع النظير ما كان الأجهزة الأمنية أن تحقق هذه الإنجازات، وما كانها أن تحقق هذه الانتصارات.
21: واليمنيون جميعا يرون أن رجل الأمن هو من يمثلهم، هو من يحمي أمنهم، حياتهم، كرامتهم، أخلاقهم، قيمهم.
3: ونؤكد لأبناء شعبنا الشرفاء أننا لن نالوا جهدا في القيام بمسؤوليتنا وواجبنا الديني والوطني في التصدي لتلك الخلايا، وأننا سنبذل كل ما في وسعنا في الحفاظ على أمنه واستقراره في كل شؤون الحياة، ونحن مستعدون للتضحية بأنفسنا وكل ما نملك في سبيل ذلك.
0: لم تكن شبكة الدعارة وخلايا الرذيلة وليدة اليوم، بل نشأت وترارعت في عهد النظام السابق، فمؤسسو هذه الشبكات هم بعض قياداته، وأكثر المجرمين في قضايا الإيقاع والابتزاز هم من أدواته ورموزه. استغلال حقير لحالة الفقر والعوز ارتكبوه بحق شعبنا غير مكتفين بتشييد فلل الفساد في الداخل ومدن الاستثمار في الخارج.
11: شبكات الدعارة المخدرة تستريات بالإكرام وضمها نشأت في عهد النظام السابق المعروف بفساد ورعاية الفساد والإجرام بشكل غير مسبوق في تاريخ اليمن واليمنيين. بعض عناصر هذه الشبكات هم ضحايا المجرمين الفاسدين عملاء العدوان ومرتزقته، وكان بعضهم تعرضوا لممارسة الابتزاز والاستغلال. أولئك العملاء دفعوا بالعديد من اليمنيين إلى شباك فسادهم غير مكتفين بإضعاف وتمزيق المجتمع اليمني وإفقاره من خلال نهب ثرواته وتنمية مشاريعهم الخاصة وفللهم وشركاتهم المعروفة على مستوى العالم.
0: كبر عليهم شرف التصدي للغزاة والمحتلين، لأن تاريخهم وماضيهم كله إجرام ونهب وانحطاط، ولهذا فإن التحاقهم بالعدوان وفنادقه ومناطقه لم يكن مفاجئا لأحد، لأنهم اختاروا المكان الذي يليق بهم.
2: أنا عيسى إذن شخصية مرحب في جنيه والتفحيح كامل ومتكامل. تعالى بجنيه والتفحيح عيسى إذن وضلع الزين عبد الملك الحوثي وعطاقة عشرامي.
4: ويدعون أنهم يدافعون عن الأعراب، عن الأرض والعرض.
22: هذا وين الأرض والعرض؟ العار والأرض هذا وينه؟ قلنا يجو لنا السودانيين عم يجيلهم من ثلاث من أربع.
0: قد لا يصدق البعض أن بعض مجرمي شبكات الدعارة ما زال يتواصل بضحاياه من التجار لتحويل مبالغ مالية كبيرة، مهددين بنشر ما وثقوه عنهم من صور وفيديوهات مخلة حفظوها خلال عمليات إيقاع مدبرة مع سبق الإصرار والتعمد. وقد لا يصدق بعض الناس أن بعض مجرمي شبكات الدعارة ما زال يمارس الإساءة لشرف اليمنيين وكرامتهم عبر قواده في الداخل، وإرسال العديد من ضحاياه لعدد من الدول الأجنبية والعربية. ومن المعلوم أن مثل هذا الاستثمار يأتي ضمن أنشطة الإتجار بالبشر وبكرامتهم، وهو سلوك تجرمه كافة قوانين العالم.
23: رحت مصر، صرت الحبشة، رحت مصر مع تخرج وتخرج بنات حتالة، سافرت معاها مع واحد سعودي للقاهرة ورجعت، رتبت هي كل حاجة وخرجت لي الجواز هي، وصرت الحبشة مع جلست بمصر أسبوع أكتب في جوازي، والحبشة نفس الشيء جلست أسبوع مع واحد إماراتي كان اسمه أيوه.
24: وليش
23: لأنه ما يجيش اليمن، هو إماراتي.

0: اماراتي، التقى بنا لان كرسلت له صوري، قال خلص الحجز ما في يوم الا وكل شيء جاهز وسافرنا.
1: يعني
0: ايوه مارست الدائره. ايوه تعاطيت الممنوعات، تعاطيت الممنوعات الخمر والحشيش، متعاقد معاهم يصير كل فتره الحبشه كل شهر. بز بنات من هنا كان اسمها الحقيقي، سافرت معها مصر، كنت نروح الحفلات في السفاره الاماراتيه الذي جنب السفاره السعوديه عند واحد اسمه القنصليه، هو يعني مرتبته تمام في السفاره. علاقتنا ما نصير حفلات، كنا نلاقي في الحفله هذه الشيبه كان هناك واصل، كان اكثر من شخصيه. وسافرت الاردن تواصلت مع خلاص على اساس معاشي في الشهر 500 دولار من غير البكشيش اللي عقوا عليه من هنا ومن هنا في مرقص، وبعدها شلوني للمرقص الثاني فوق الباص. بعد ما سافرت الاردن رجعت سافرت ماليزيا نفس اليوم، حجز لي ما يعني ما مر يمكن لا ساعتين لو قد رحلتي جاهزه، وصرت سافرت بالبلطو اللي فوقي ما رست معه اقل من الشهر. قال لي تعالي الصين، صرت عندها الصين. بعد رجعت اليمن بعد ما صرت الصين وخلاص واشتغلت بهذا الطريق.
2: سافرت مصر في 2018 شهر 2 وتعرفت على واحدة يمنية وكان معها واحد مصري، ورحنا لمكان سهرة وكان يتواجد في هذاك المكان السفير السعودي وعدة أشخاص سعوديين كانوا موجودين هناك، شخصيات مهمة اللي هو رئيس الشرطة العسكرية السعودي وعدة أشخاص سعوديين كلهم رجال أعمال كانوا يقوموا حفلات هناك ويستدعوا بنات. سهرت واليوم الثاني أخذت مبلغ مالي وروحت.
3: أولئك المنحطون لم يكتفوا بتدمير وإفساد الكثير من اليمنيات، بل دفعوا بهن إلى مواجهة الشعب كورقة أخيرة بعد الهبة الشعبية الغيورة التي أفشلت وأجهضت آخر مؤامراتهم العميلة في ديسمبر 2017.
0: كان يلبس سكارف فوق السيارة وكان هو من المشجعين حق عفاش، وكان يقول لنا نحن نحضر يعني مظاهرة لعفاش، وكان هو من ضمن البنات اللي يذكروا البنات ويشجعون على المظاهرات انهم يخرجين. بعدين اتصلوا لنا نخرج معاهم مظاهرة واجتمعوا بنا مرة خلف الهيبر الذي هو سابق سميلة هاري الذي في حده، وكلمونا كيف ان احنا نحضر المظاهرة لليوم الثاني. التقينا في 70 وخرجنا معاهم وحاسبونا، والمرة الثانية اتصلوا فينا طبعا بعد ما مات علي عبد الله صالح ب40 يوم، وجابوا لنا العلامات هذه والصور انه احنا نخرج ضد الحوثيين، وخرجنا معاهم الى 70 طبعا وجابوا لنا الصور، وكان تقريبا وقت الظهر وجلسنا معاهم حضرنا وجابوا كل واحده 15 ألف. اتصلت لي ومع اصحابها ولعب فندق، كانت خرجنا ل 70 من المظاهرات احنا والبنات كنا نجتمع في فندق.
3: لم يتركوا شيئا من مظاهر الحياه الا افسدوه، رغم ان بعضهم حرص على ارتداء اقنعه ووجوه اخرى مخادعه، لكن الوعي اليمني قد اسقطها جميعا، حتى اقنعه الجمعيات الخيريه والمنظمات التي تحمل اسماء انسانيه وحقوقيه، وكل جلابيب المكر والخداع التي استعملها الفاسدون تساقطت جميعا. انهم خونه بكل ما تعنيه الكلمه، خانوا بلادهم وشعبهم. لم تشهد بلادنا غير تنمية أنفسهم ومشاريعهم الاستثمارية التي سرقوها من ثروات الشعب والمال العام. استثمروا كل شيء حتى من أعضاء بشرية من أجساد بعض الفقراء ضحايا فسادهم وإفسادهم.
4: سافرت مصر عن طريق أنا وواحدة صاحبتي، قال نسافر هناك عند الدكتور نبيع الكلى، قال أنا طلب ونرجع.
1: ما نسافر
4: كيف سافرت لنا؟ هو اتصلنا وجينا لعنده والتذاكر حقنا قد رسلهم الدكتور، قال واحد دكتور من مصر ما نعرف ايش احنا. ايوه هو يعرف دكتور.

0: ماشي لكم لا كده كده واي جعبه لكم زلط جعبه لكم سيارة سافروا لمصر عدة مرات، أول من بدأ وبعدها نسبه وبعدها وبعدها مجموعة شباب من هنا.
1: أنا جال عندي وقام بإخباري عن بيع الفلع بمبلغ وقدر 5000 دولار، ودخلت من صنعاء وقال أنا بالتذاكر، وقام توصيلنا للمضى وسافرنا مصر. وصلنا مصر استقبلنا واحد أردني واحد يمني اسمه دخلنا في جبهة في مصر، عندنا فحوصات جلسنا شهرا ونص، بعدها فكينا العملية وروحنا. جابوا لنا 5000 دولار.
2: جال عندي قال ست بيع كليتك على كل منسف يعني، قلت تمام عامل لي القبضة والجواز، زفرني مصر استقبلني جلست حوالي 3 أشهر وبعت الكلاب 7000 دولار.
3: كان يعلمه يقول له يصير يبيع الكلاوي حقه، بس أنا كنت مفحل زوجي، كنت أقول له لا مش بهذه الطريقة، كان يقول له يبيع 10 مليون اشتري لك بيت، كان يقول له شيء بنزله عند دكتور هنا في صنعاء وبنزله المصنع ويصدر به الخارج.
4: لقد شكلت ثورة 24 سبتمبر بداية لخلاص الشعب، حيث سقط نظام الفساد والإفساد وتفككت عصابات إجرامه، وهي اليوم تشكل أدوات عميلة ومرتزقة بيد العدوان، رفضها الشعب ولم يعد في متناولها سوى النعيق من مناطق الغزاة المحتلين أو فنادق أدواتهم، ومصيرهم إلى العدالة والمحاكمة لا محالة. وكل إجرام واستثمار واستغلال حقير تم على أيديهم مرصود، حتى ملفات تضليلهم وتزييفهم للواقع والحقيقة.
5: جاءت ثورة 21 سبتمبر، تهاون النظام السابق وتساقطت وتفككت أدواته، بعد أن ضاق شعبنا ذرعا من فسادهم واعتبرها فرصة لإسقاطهم، حيث رفضهم الشعب فلم يجدوا غير مزاب العدوان وفنادقه وأوكاره. اليوم ليس بأيديهم سوى النعيق منها.
4: هنا وفي أمثال هذه الأماكن انتهى المطاف بالكثير من الشباب والفتيات الذين تم الإيقاع بهم وجرهم إلى عالم الرذيلة.
6: هذه بدور ما؟
7: أيوة.
6: بدور إيش؟
7: نفس اسمها مروانة مرجوانة.
6: حق إيش؟
7: نفس اسمها مرجوانة.
6: مرجوانة حقيقة.
7: أيوة. تعرف على ناس كثير هنا. منهم ناس من منظمات مثلاً منظمة. تعرف على ناس حتى من موظفين حتى واحد منهم. أهم شيء كان مختلط هنا دكتور وينات
8: تشرب الخمر هنا؟
7: أيوة كنا نشرب هنا وكنا ناكل هنا.
8: وين كان بنشربه هنا؟
7: ها؟
8: الخمر وين كان تشربوه؟
7: وين جالسين؟
8: هنا في ذا المكان؟
7: هنا نشرب ليش يشرب؟ ليش يشرب؟ ليش ما يشرب؟ وكنت أعزم هنا أصدقائي في أيام الشتاء لأنه دابي، كان أعزم أصدقائه
8: من
7: صديقتي وصاحبتي اللي عاشت معي، وكان بيننا مودة ورحمة وجنس، بس ما فيش على سنة الله. أصدقائي جدد ممكن أسمح لهم يدخلوا في غرف وحدهم.
8: ليش كان بينصلح في الصالة؟ هذا الصالة كان بينصلح فيها؟
7: كنا فيها ورقصنا فيها وشربنا الكحول فيها. تمام. وشفنا فيها.
4: تؤكد التحقيقات الأمنية أن ثمة ارتباط وثيق بين شبكات الدعارة وخلايا السرقات بالإكراه وتعاطي المخدرات والحشيش، اختصاصات يمارسها نفس الأشخاص وأنشطة بعضها يدعم بعضا. هذه الحقيقة التي تؤكدها العديد من التحقيقات ويؤكدها الواقع أيضا، حيث انخفضت نسبة الجرائم منذ تاريخ ضبط هذه الشبكات بشكل ملحوظ.
9: كان كثير جبال عندنا ويجيبوا شنط يجيبوا حاجات كده، وطبعا كل واحد معه غرفة والمفتاح معه، كانوا يشيلوا من البداية المفتاح معهم، وبعدين لما أمنوا بي وثقوا بزيادة لا مرة يعني فتحت الغرفة ودخلت فتفتش في لابتوبات قنابل فنتين دواكر أكثر من 18 ذاكرة فنتين في عصافير ثياب أطفال ثياب جنابي ثياب كبار زين حقه وعود إيقاع بيانه كل حاجة كانت داخل الغرفة، كنت مع صديقي قلت له شفتي كذا كذا.

0: الحادثه دي؟ قلت له والله حبيبي انهم يشتغلوا سرق، والله انهم يشتغلوا سرق، خلينا ما نتدخلش بحدنا. انا
1: عارف
0: انهم يشتغلوا سرق. بلسيه بحق الاطفال، مكياجات، حوامير، يعني حاجات تافهه. طبعا انا عارف انه كل حاجه مستخدمه، يبان انه مستخدم. جابوا مره شنطه حق دكتور اللي فكر كذا زي مكتوب في بي اوراق، في بي فحوصات، عائله فلان، عائله تخطيطات حقها، قلب، كشافات، فتشوا الجاكيت حقه لفتوا 5000 سعودي، وسويت حق سياره ابو ريموت
2: لانه يسكروا ويحششوا، يقوموا يطعنوا، يقوموا يتضاربوا. حتى اخر فتره حاجه اسمها لاينات، حاجه لاينات زي الطبقه تطبقيها هنية ولا تطبقيها هنية، واي مكان في جسمك يعني معرض للحراره يعني يكون حامي قوي. وكان بها كذا حاجة صغيرة كذا مربطة يضربها تحت لسانتهم.
3: بعدين تعودت على الحشيش، كان اشتري بزلط، نشتري من أكثرهم البياعين اللي هم معروفين، و كان حتى في عمارة تدخل كأنك دخلت أمريكا. هذه عمارة كان كلها يعني هذا الشقة حبوب، بيع حبوب، وهذا الشقة بيع خمر، وهذا الشقة بيع حشيش، وهذا الشقة فتالة، وهذا الشقة. بعد فترة بعد ما صرت عجبني الخبر استأجرت شقة هناك.
4: سافرت أنا وياها لمارب، سافرنا عنده على أساس نروح عنده نسوي يومين دعارة. بعدين سافرنا لهناك، دخلنا في صحراء معهم خيام. بعدين اليوم الثاني ودانا للسيئون، هو نفسه مهرب حبوب، يهرب حبوب من نوع الاكزوز، من نوعية الحبوب لجة، يهرب حشيش، وهربنا معه لا طريق سيئون. والتقى بناس ونزل هذا يده اليمين، نزل هذا، جت لهم سيارة معكزة، نزل واخذ البضاعة واخذوه ومشيوا ورجع بالضبط، ضبط سعودي دبار. أنا جابوا لي 40,000، قبلها 300,000.
2: سويت تحولي غرفة بقدر كذا مليانة حشيش، وأنا مهود أنا بين شربة يستوني، كان أروح أتاجر مع هذا الرجال. خلاص أحس إنه لو ما شربت الحشيش في الليل هذا ما عرفت أنا. أيوة هذه مادة معروفة عند البنات كامل، إنها مادة تضيع العقل نهائيا، تخليك يا سهرانة يا أوقات كثيرة.
5: من المؤسف جدا أن تؤكد التحقيقات والاعترافات أن ثمة علاقة بين شبكات الدعارة وبعض المنظمات، ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الصحي والأخلاقي، وهذا مرتبط بحياة الآلاف والملايين من المواطنين. تلك المنظمات كانت تتستر برداء المساعدات وتقديم العون للمجتمعات، بينما هي في الحقيقة تقوم بدعم أنشطة تدريبية لا تمت للواقع اليمني أو حتى المجتمع الإسلامي بصلة. ومن المستحيل أن ترشد أحدا أو تدعوه إلى العفة والطهارة.
0: المنظمات يعني احنا كنا بنشتغل فيها على أساس مكافحة مرض الإيدز. مرض الإيدز عادة هو بينتشر في وسط هذه الفئات يعني الذي هم اللي مارسين الفحش، فالأكثر عرضة من هؤلاء البنات. فاشتغلنا معهم، كانوا يحضرين البنات العاملات في الجنس على أساس أن يأخذ التوعية في محاضرات عن كيفية انتشار المرض.
1: فأنت بنات دخلتين دورة تنتجي بإيه؟ دورات في المنظمة حتى
0: ايوه.
1: كم
0: اللي خلفين؟ وهي مصابة بالإيدز ولا ما كانت مصابة؟ بواحدة كانت مصابة بس اكتشفنا طبعا اني مصابة الا متأخر.
1: مصابة
0: بالإيدز؟ بالفيروس الإيدز.
6: مؤسسة طلبوا البنات يحضرن دورة في الحليب. الذي كان عن طريق جيش النمرة. بعدين لما جاي من الحليب طبعا الدورة كانت مدة أسبوع في الحليب. بعد ما اكتشفت انه عند الف، بعد ما جيت من الحليبة شفت لي حامل وقالي داري انه مصاب، اضطريت ان انا استنقل طلال علي جسمي ويتدمر. اليوم الثاني معنا موعد مع الدكتور انا نزلنا عنده على اساس انه يدينا العلاج، يعني قالي مصابة عادة اكتشفناها قبل ما تصير الحليبة يمكن في شهر، على اساس انه لما يوفروا العلاج ونجيبه. ما يشمل الدلال العلاج الا هو، لانه ندير جميع طبعا الدكتور.
5: من المؤسف أيضا أن بعض الكوادر الطبية المدعومة والمرتبطة بهذه المنظمات مرتبطة بشبكات الدعارة، فثمة عناصر طبية تعمل مع المنظمات وتتلقى دعما في إطار مهام محدودة، توزيع أجهزة شط الأجنة وإجراء عملية الإجهاض وترقيع غشاء البكارة.
6: هلا بالله، بس كنا بنتدرب في أنا حاجز مع الشرطة العامة. الشرطة العامة بعد التدريب زودنا بأجهزة جابوا لنا الشرطة العامة. هذا الجهاز ممكن يحفظ الجميع من الرهن. فالتدريب فعلا أنهم ما وفروا لنا الجهاز هذا ويتوقف يقابلوا ويدربوا قابلة إلا هو علشان هذا الطبع، علشان يسجلوا هذا الشيء. يعني زي ما نستخدم بالاستقطاب الهول أكيد باقي الجهازات كذلك، مرتبط بالطبيب الأخصائي ولما نضيف هذه الأشياء نضيف الطبيب الأخصائي. شكلي برضه ما يدرس مثلا واحد من طلبات وحمد واحد عزب وحمد، يعني ما يجهز والبنت عندي
4: أيوة ثلاث مرات وشحط
7: ونصي.
4: ايه
7: وين بالله
4: دكتور مرة تنحن مرة في عند الدكتور بنزل للبنات كلهم اللي مارش معها ظلط مارش معها من فوت نزل
0: خرجتني لعندي وخرجتني لعندي سقطت لأني كنت حامل وسقطتني وديت لها 30,000 وجهت الدكتور يشهد للبنات وينزل الجنين اللي في بطنه مقابل مبالغ نقدية. مرة صرت أنا وصاحبتي واحدة اسمها صرنا لعندي لأني كانت حامل، إحنا علشان نجهض الجنين اللي في بطنها هو دكتور طبعا حق يسوي البنات عمليات إجهاض صنبي، وفي واحدة أعرفها راحت لعندها أخذت رقمه طبعا من عندي اسمها موجودة عند صنب وراحت عنده عملت عملت عمليات إجهاض. إذا فرغت فانصر،
5: قضية أخرى لا تقل أهمية عن الإنجازات الأمنية نفسها هي قضية حضور القيم والأخلاق، والتي تتجلى في الرعاية الإنسانية التي تقدمها الدولة ممثلة بوزارة الداخلية لنزلاء الإصلاحيات ودور رعاية السجناء والسجينات ورقابتها المستمرة على ذلك. هنا ما يؤكد النجاح الأخلاقي الكبير وما يشهد بأثر التعامل الإنساني الكريم الذي كان حدوثه في الماضي من المستحيلات.
8: معاملتكم معنا بحد ذاتها كانت في منتهى الروعة، كأم وفتيات وأخوات ما حسستوناش إن إحنا مسجونات أو إن إحنا هذه قديس عندنا الكبائر. عملتونا الخير لله، وإطباعي عن هذا المكان مكان حالي، علمونا فيه كل القيم وكل الأخلاق، وعلمونا كيف تكون المرأة امرأة صالحة، وكيف أن تربي أجيال، وكيف يعني أن تستغرب نفسها أنها امرأة يمنية. تعلمنا منكم ان احنا ما نرخص نفسنا وما نخاف الا من الله، وفعلا من يوم ما عرفناكم حسيت باهلي، حسيت بامي، حسيت باطفالي، حسيت بكل شيء.
0: بصراحه ايضا انا نشكركم الشكر يعني ما اقدر اوصفه، ورب البيت يعني حتى لدرجه ما عرفت اخرج منها. ليش؟ لاني حسيت بالاطمئنان، حسيت بالراحه يمكن اللي ما حسيتهاش مع اهلي.
9: فلما عرفناكم وتوعينا وعرفنا الثقه بالله، عرفنا معنى إيش عظمة الله، إيش معنى الحساب والعقاب. هذا بفضل الله ثم بفضل لكم.
4: أنا تغيرت من حالتي قبل، أنا أحس نفسي في هذا المكان أني أرجع القديمة. علمت بالصلاة، تعلمت للقرآن ما كان يحفظ القرآن، بعد أن الحمد لله حسيت هذا المكان دي ممي وبكل شيء في هذا المكان.
0: أريد أن أشكر الشرطة الرسعية على اهتمام هذا لنا وتعليمها لي، لأننا أمية لا أقرأ ولا أكتب. الحمد لله تعلمت القرآن الكريم والآن أعرف أقرأ وأعرف أكتب.
10: بشكر الشرطة المسائية على التعاون معنا وعايتونا، وهذه نعمة من الله كبيرة إنني رجعت لله قوي.
11: أنا تغيرت قوي، يعني كنت طايشة خارج، كنت ما أنا عارفة إيش معنى الله، كنت ما نشتري كيف قراية القرآن، أصلا ما كنت أمسك القرآن. الحين عرفت إيش معنى الله، إيش معنى الثقة بالله، إيش معنى إن إحنا نصبر. هذا بفضل الله وبفضلكم.
5: سيبقى رجال الأمن مستعينين بالله مرتبطين به في يقظة عالية وجهوزية دائمة وعلى استعداد مستمر لتقديم التضحيات في كافة ميادين العمل الأمني. وسيظل رجال الأمن ملتزمين بعهدهم أوفياء لشعبهم ووطنهم متعهدين بحفظ الأمن والاستقرار وحماية الشعب وصون القيم والأخلاق من أي خطر واعتداء، مؤكدين أن مصير مخططات العدوان وأدواته الإجرامية هو الفشل والهزيمة.
12: الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، وغني عن العالمين، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. فليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة. الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لينصرنه الله. لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلوي. أصلوهم قتلا. تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر الهامة التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس: الدرس الأول أن التوثيق التاريخي الدقيق يبدأ بالاعتماد على شهود العيان وعلى الوثائق الأولية، وليس على الروايات التي تبتعد شيئا فشيئا عن الحدث وعن مشافهته وعن معاصرته. فلاحظنا كيف أهمية الاعتماد على توقيت أمير الحج نفسه. لماذا عدنا ورجحنا ما ذكره الأمير الحج نفسه السيد محمد بن عبد الله شرف الدين؟ لأنه وتعليقته بخط يده، رغم وجود مصادر أخرى ذكرت تواريخ تختلف عما ذكره هو، توقيت يعني توقيتا مختلفا في اليوم، طبعا تزمين في اليوم، وكذلك توقيت في اليوم نفسه، الخلاف في يوم 16 أو في يوم 17، وكذلك في أي متى بدأ الهجوم. فتم الاعتماد على ما ذكره أمير الحج لأنه كان مشافها للحدث، كان معاصرا له، كان هو المعني بالحدث نفسه. هذا يعلمنا أن في توثيق جرائم العدو اليوم يجب الاعتماد على شهادات الضحايا والناجين والوثائق الأصلية فور وقوع الحدث، وليس على الرواية الرسمية للعدو أو على المصادر المتأخرة التي تكون ملوثة بالهيمنة الثقافية أو التخويف. الدرس الثاني التفصيل في مكان الجريمة وتفرق الضحايا، هذا يساعد في فضح الرواية الرسمية السعودية للعدو. طبعا الرواية الصحيحة أن الحجاج كانوا نازلين على ثلاث فرق: فرقة في تنومة، وفرقة في سدوان الأسفل، وفرقة في سدوان الأعلى. الرواية السعودية تحاول أن تحصر الجريمة، توهم بأن هذه الجريمة كانت خطأ تكتيكي حصل، لأنه هؤلاء كانوا ظنوهم جنودا في زي حجاج وبالتالي قتلوهم وكأنهم مجموعة واحدة. لكن عندما نقول ثلاث مجموعات معناه أنه ما عبش خطأ تكتيكي، الآن لا يوجد خطأ تكتيكي ولا شيء، لأنه أنت ارتكبت مجزرة هنا مشهودة، ولما أكملت هذا الجريمة وقضيت على هذه المجموعة كام انتقلت إلى المجموعة الثانية ثم انتقلت إلى المجموعة الثالثة، يعني أن هناك إرادة مسبقة للقتل وللإبادة الجماعية التي تعرض لها الحجاج. فهذا الدرس يقول في أي جريمة حرب على المحققين توثيق أماكن انتشار الضحايا بدقة، لأن ذلك يكشف أن الهجوم كان منظما وممنهجا وليس مجرد اشتباك عرضي. ربما نقول إذا كان في المجموعة الأولى اشتباك عرضي، لكن طيب المجموعة الثانية على مسافة 5 كيلومتر 6 كيلومتر لماذا ذهبتم إليهم وقتلتموهم؟ المجموعة الثالثة كذلك. الدرس الثالث أن التفاصيل الدقيقة تكشف عمق الحدث وأبعاده الإنسانية. فمثلا عندما نذكر توقيت الهجوم، حالة الحجاج أثناءه، هذا يقرب الصورة ويظهر حجم المأساة. والتفاصيل الصغيرة تمنح الحدث بعدا إنسانيا يتجاوز الأرقام المجردة. ولهذا في واقعنا عندما نعرض الوقائع يجب أن نعرضها بعمق إنساني يعزز الوعي والتفاعل المجتمعي ويساعد في تحويل القضايا إلى مسؤولية حية وليست مجرد معلومات. كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا ما الذي يدفع إلى ارتكاب مجزرة بحق حجاج بهذه الوحشية، بحق حجاج مسالمين؟ لماذا أبيدوا بذلك الشكل؟ حتى الجرحى الذين جرحوا وتم الظفر بهم تم الإجاز عليهم، لماذا هذا كله؟ ما الأسباب؟ 2، لماذا كانت بريطانيا تدفع بابن سعود والإمام يحيى إلى حافة المواجهة؟ وهل كانت مجزرة تنومة رسالة تهديد للإمام يحيى رحمه الله لإجباره على التخلي عن استعادة عسير من ابن سعود وعدن من بريطانيا؟ أيضا السؤال الثالث، ما الدور الذي لعبته القوى الدولية والتحالفات الإقليمية بريطانيا وسلطان نجد ابن سعود في صناعة هذه الجريمة وتوجيه مسارها؟ 4، أين موقع الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى والتخطيط لاحتلالهما من الغرب الكافر في صنع هذه المأساة بحق اليمن؟ وكيف أريد لهذه الجريمة أن تكون اختبار قبول لابن سعود في نادي العملاء للاحتلال البريطاني؟ والواقع أن هناك أسبابا عديدة هي التي صنعت هذه الفاجعة الفاجعة التي وصفتها جريدة القبلة المكية التي عاصرت الحدث وكتبت عنه في يومه، قالت بأنها فاجعة فظيعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ. وبالفعل هذا العنوان عنوان معبر بشكل حقيقي. والسؤال الأهم، ما الأسباب التي دفعت أولئك النجديين إلى ارتكاب جريمة بشعة وفظيعة بحق مسافرين وحجاج مسالمين وبأعداد مهولة، إبادة جماعية تامة؟ ولماذا حاولوا بكل ما لديهم من قوة أن يقتلوهم جميعا حتى الجرحى منهم، حيث كانوا يتممون ويدففون على الجريح، ومن أصابوه بالرصاص نزلوا وذبحوه بالسيوف ويتممون قتلهم؟ لماذا أبادوهم تماما حتى النساء منهم؟ ويمكن الإجابة على ذلك في ذكر عدد من الأسباب. أول سبب وأهم سبب وأخطر سبب أن الأسباب السياسية. هذه الجريمة جريمة سياسية مركبة، جريمة سياسية بشكل كبير جدا، اشتبكت فيها أسباب، لكن الأسباب الأساسية التي أدت إلى اتخاذ قرار بقتل هؤلاء الحجاج وبهذا العدد كانت أسبابا سياسية. يعني الأسباب السياسية الموجودة عند البريطانيين، الموجودة عند السعوديين، عند الملك عبد العزيز أو السلطان عبد العزيز، هي أسباب سياسية. على كل حال، هذه طبعا عرفنا فيما مضى أن الملك أو السلطان كان يسمى في ذلك الحين سلطان نجد عبد العزيز بن سعود، كان قد أخضع معظم عسير لحكمه وعلى رأسه أبها، وقد قدم ولده فيصل بجيش من الإخوان التكفيريين وخاض عددا من المعارك مع ابن عائض العسيري، انتهت بهزيمته وتثبيت حكم النجديين على هذا الجزء من اليمن الكبرى. على إثر ذلك عاد فيصل إلى الرياض في أوائل سنة 1341 هجرية، لكن قبائل من بني شهر في عسير لم تشأ الاستسلام، حيث شار الشبيلي وجماعة من بني شهر ضد ابن سعود خلال عام 1341 هجرية، واشتبك مع جيش ابن سعود بقيادة عبد العزيز ابن إبراهيم. في المقابل كان الإمام واليمنيون يعتبرون منطقة عسير جزءا لا يتجزأ من اليمن، وكانوا يجاهرون بذلك، وهذه مسألة معروفة أن عسير معروفة أنها يمنية، بل حتى كانت تعتبر اللواء الرابع أو المتصرفية الرابعة من متصرفيات اليمن الأربع، أو اللواء الرابع من ألويات اليمن الأربعة. عسير هو اللواء الرابع من ألويات اليمن، هكذا كان يعتد به في الخلافة العثمانية وفي الدولة العثمانية، ولهذا كان الخلاف والاستطام متوقعا، وكان من تأجيله ناتجا عن انشغال الإمام يحيى في ترتيب أوضاعه الداخلية التي منعته من التعامل بما ينبغي تجاه ملف عسير، بينما كان ملك نجد أو سلطان نجد ينتظر الفرصة لإيصال رسالة تهديد وإجبار للإمام يحيى بإقرار الوضع الحالي كما هو عليه وبدون ادعاءات. الإمام يحيى كان يتمسك بحق اليمن التاريخي في عسير جبالها وسالها، وأنها جزء لا يتجزأ من اليمن منذ قرون طويلة، وكان الوريث الوحيد طبعا للأتراك العثمانيين المنسحبين في الحرب العالمية الأولى، في عقاب الحرب العالمية الأولى، وهم كانوا يعتبرونها كما قلت يعتبرون عسير اللواء الرابع من ألوية اليمن. وكان الإمام يحيى ينظر إلى الأدارس الذين دخلوا في مخلاف السليماني وفي منطقة جيزان وأبها وهذه المناطق جيزان وغيرها على أنهم دخلاء. طبعا الدكتور الوجيه عبد الرحمن الوجيه صاحب كتاب عسير في النزاع السعودي اليمني يقول إن رفض الإمام يحيى للاحتلال السعودي لمدينة أبها وما حولها ومطالبته لآل سعود بالرحيل منها ليوحي بأن تلك الحادثة أي مجزرة تنومة كانت رسالة تهديد وتخويف. في جانب آخر، ظل الإمام يحيى عصيا على بريطانيا على خلاف جميع الحكام الجزيرة العربية. الإمام يحيى ما قبل التطويع وأنف من التحالف مع البريطانيين الكفار أو المهادنة لهم باعتبار أنهم أعداء الأمة وأنهم يسعون لاحتلال بلدانها واستغلالها وباعتبارهم محتلين لجنوب اليمن. وكانت بريطانيا تتحيل الفرص إلى الدفع بالحاكمين الأقويين في الجزيرة العربية إلى حافة المواجهة. لماذا؟ حتى تحرف نظر الإمام يحيى من الحدود الجنوبية لليمن إلى الحدود الشمالية باعتبار أنه ليس نحن الأعداء في الجنوب، في جنوب اليمن عدوك هناك ابن سعود، وصرفه عن النظر نهائيا إلى عدن والمناطق المحتلة في الجنوب. والإمام يحيى كان في حينها يكرر ضرورة تحرير الجنوب من دنس الاحتلال البريطاني، وهذا ما تجلى بوضوح في دفعها للإدريسي للاحتماء بالسعودي ليدفعهم نحو التصادم مع الإمام يحيى مباشرة. هناك أيضا كما ذكرنا خصومة تاريخية كانت بين أشراف الحجاز والنجدين قائمة، وكانت مسألة حدود نجد والحجاز هي القاسمة لظهر العلاقات الودية بين أهل نجد وأهل الحجاز، بالإضافة إلى الاختلاف المذهبي والخصومة التاريخية بين أسلافهما، حيث كان مذهب أهل الحجاز الشافعية أيضا الأشاعرة والأحناف وغير ذلك بخلاف، وكانوا على عداء مع الوهابية، عداء كبير جدا مع الوهابية التي انطلقت من نجد، وأجداد الشريف الشريف غالب وغيره من خاضوا معارك كثيرة جدا، خاضوا معارك كثيرة جدا. لماذا؟ لهذا تميزت علاقات الطرفين بالسوء، ورأينا كيف أمد الشريف حسين ثوار عسير بالرجال والمال في مواجهة ابن سعود. لكن مشكلة الشريف حسين أنه أخطأ في تقدير قوة خصمه النيدي عبد العزيز بن سعود، ولهذا ما عد العدة الكاملة، تعامل معه بتجاهل، بعدم تقدير جيد، ولهذا هزم جيش الملك حسين الشريف حسين، وتعرض للتمزيق والتبديد في وقعة تربة. وبعد ذلك بدأ العد العكسي لحكم الحجاز، وأخيرا طرد من الحجاز تماما هو وأهله وأسرته. طبعا عبد العزيز كان يحدوه الشوق الدائم لاحتلال الجزيرة العربية، ويدعي أنها أملاك آبائي وأجداده، وصرح بذلك لأمير ريحاني، وذلك جند كثيرا من بدو الوهابيين النيديين ممن سمي بالإخوان في تلك الهجرة المنعزلة عن العالم والموبوءة بأفكار التطرف والوحشية. عبد العزيز من خلال أذرعه العسكرية الوحشية، هجر الإخوان، تشكيلاتهم القتالية، أجاد صناعة الرعب وإدارة التوحش والحرب النفسية، واستطاع إيصال رسائل نفسية جامحة إلى قلوب خصومه قبل أن يصلهم بجيشه، وكان في الوقت نفسه بارعا جدا في التمثيل والتظاهر بالسخط تجاه ما يرتكبه جيشه المدجج بعقد وعقائد الكراهية والتكفير والوحشية. لم يمانع من ذرف دموع التماسيح عندما استلزم الأمر، وكان يطير بها عشاقه طبعا ومريدوه لإظهار حمامة سلام، وأنه إمام هداية لا يبارى، وحمامة سلام لا تجارة، حمامة سلام لا تجارة. لكن إصراره على استخدام هذه القوات وهذه الأدوات الوهابية المتوحشة في كل مرة لاحقة يبين أن الرجل أبعد ما يكون عن السلام وعن الطيبة وعن الهدوء وإلى آخره، وإخضاعهم لأهم المناطق الاستراتيجية في الجزيرة العربية دليل على إجادته التمثيل وعلى تصنعه البارع. وما أشبه الليلة بالبارحة، ها هم أولاده شاركوا مع الأمريكان وغيرهم في صناعة جماعات التكفير المعاصرة في العالم الإسلامي، وشقلوها لضرب الأمة الإسلامية. ما من بلد إلا وهو يعاني من تأثيرات آل سعود وحلفائهم التكفيريين من القاعدة ومن داعش ومن الإخوان والسلفيين وغيرهم، بما شقلوها لضرب الأمة الإسلامية من الداخل بما لا يضر مصالح دول الاستكبار بل بما يفيدها. وجدنا عيانا بيانا دعم النظام السعودي والأمريكي لهذه الحركات، وفي الوقت الذي تظاهروا كثيرا بأنهم يحاربونها ويكرهون تصرفاتها ويحبسون قادتها في سوريا وفي العراق وفي اليمن في مصر في المغرب العربي وغيرها من البلدان. ولذلك هذا أمر يجب أن نتنبه له، هذا جزء من الأسباب السياسية التي شاركت في إنتاج هذه المجزرة. النظام السعودي يريد أن يعاقب النظام اليمني، الحكومة اليمنية، الاحتلال البريطاني أيضا يريد أن يعاقب الحكومة اليمنية العصية على التطويع، كل منهم يريد أن يعاقب هذا النظام. أيضا ابن سعود الذي كان يتحفز ليكون حاكما على الجزيرة العربية بدعم بريطاني كان يريد أن يقدم دليلا وإثباتا جديا يعبر عن ولائه لأولئك الكفار البريطانيين. هذا الإثبات يعني هم وضعوا له اختبار قبول، أنه إذا أردت أن تكون رجلنا في هذه المنطقة فاقتل الحجاج، اقتل حجاج اليمن، أوجع اليمن. هنا يريدون أولا أن يفصلوا بينه وبين محيطه في اليمن، يكون هناك عداوة. اثنين أيضا يريدون أن يجربوا هل يتجرأ إلى أن يصل إلى مستوى أن يقتل الحجاج في سبيل رضائنا، في سبيل أن يوالينا. إذا كان الأمر إذن يمكن أن نثق به، يمكن أن نوكل إليه بعض المهمات وأن يكون هو رجل بريطانيا في المنطقة. فبالفعل سارع ابن سعود بقتل الحجيج، وأرادت بريطانيا منه ذلك حتى لا يكون منه خط رجعة لابن سعود، لا يكون هناك خط رجع لابن سعود يرجع إلى محيطه العربي والإسلامي. وهذا تعليل لا يبعد عن الصواب، وهناك أيضا تعليلات داخل الأسباب السياسية يمكن أن نتحدث عنها في الحلقة المقبلة. الآن سنذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة، منهم الشهيد من شهداء تنومة الشهيد عبد الله ابن حسن ابن أحمد ابن محسن ابن إسحاق ابن هادي الشامي، من أهالي قرية المسكة تابعة لمديرية السدة محافظة إب، وهو والد العلامة محمد بن عبد الله بن حسن بن أحمد الشامي المتوفى في عام 1366 هجرية تقريبا، وأخوه الأكبر محمد بن حسن الشامي. هذا كان من القيادات الاجتماعية في منطقة السدة، وكان من المجاهدين مع الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين لتجيش القبائل والثورة على الأتراك عندما كانوا محتلين لليمن. الأمر الذي جعل الأتراك يعتقلونه، يعتقلون السيد محمد بن حسن ويرسلونه إلى إسطنبول. ولهذا ما كان من الشهيد عبد الله بن حسن أخي إلا أن سافر إلى إسطنبول وسعى سعيا حثيثا لمراجعة الباب العالي هناك حتى أطلق أخوه وأطلق سراحه. طبعا الشهيد ولي بعض الأوقاف، ولما فقد في تنومة يعني استشهد طبعا، ولكن اعتبر مفقود حتى يتأكد، ما كان هناك شهود رأوه وقد وعادوا ورأوه وقد قتل يعني، ولهذا لم يكن قد تأكد لأهله قضية استشهاده. فهناك نشأت إشكالية حول الحكم بموته وحول إرثه، ومن يحق له تولي الأوقاف التي كان يليها، هل ابناه أم أخوه؟ فكتبوا إلى الإمام يحيى حميد الدين في ذلك، وجاء رده المؤرخ ب 1360 هجرية باعتبار أن كل المفقودين في تنومة حكموا حكم موتى، كما حكمت بذلك أيضا محكمة الاستئناف في صنعاء في حينه، وقد وصلنا صورة من حكم محكمة الاستئناف في ذلك. وبالنسبة للأوقاف فيستوفى فيها الأمر الشرعي بمعرفة حاكم المنطقة، هكذا جاء التوجيه من الإمام يحيى، عليها إمضاء الإمام يحيى وثيقة، وهي موجودة لدينا أيضا صورة منها، وحصلنا عليها من الأستاذ شرف الشامي. والآن نصل إلى الأسئلة الختامية في ختام هذه الحلقة، وهي: من الذي سرب خبر الاتفاق السري بين الإمام يحيى والشريف حسين؟ ولماذا أرسل أيضا أمين الريحاني لكي يصنع هذا الاتفاق؟ ليست المسألة وراءها ما وراءها؟ ولماذا كان لهذا التسريب أثر كارثي أدى إلى المجزرة؟ السؤال الثاني: كيف استغل الإنجليز عداءهم للإمام يحيى العصي على التطويع ليدفعوا بابن سعود لقتل 3000 حاج يمني في تنومة كرسالة تهديد وإجبار؟ ثلاثة: ما الدعاية الباطلة التي صدقها ابن سعود أو روج لها؟ قد لا يكون صدق لكن روج لها، وهي أن الحجاج اليمنيين هم جنود متنكرون لإنجاد الشريف حسين ملك الحجاز، وكيف تحول هذا الوهم أو الزعم أو الذي أريد إلى مبرر لإبادة كل الحجاج عن بكرة أبيهم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صار

0: كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
1: تسلي أنت فيك الخير
0: ما في بش خير في بش سكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة حتي بثلي ساعة بس
2: لحظة أنت رقمك سبق فوق
1: أيوة
2: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري
3: سفري
4: باقات سفري من سبافون ساعات زيادة بأقل من 200 ريال باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا
2: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري
5: سبافون أصالة وتواصل
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق اف ام. نرحب بكم في برنامجكم الإخباري التحليلي الذي يتناول آخر الأخبار في محوره الأول، فيما نستضيف في المحور الثاني من حلقة اليوم السياسي الفلسطيني الدكتور مجدي عزام للحديث حول النكبة الفلسطينية في ذكرها التي تبدو كجرح مفتوح ما تزال الأمة تنزف منه حتى اليوم. فمنذ عام 1948 للميلاد لم تتوقف معاناة الشعب الفلسطيني بين تهجير وقتل وحصار وحرمان، وما يجري اليوم في غزة يعيد إلى الواجهة مشاهد النكبة الأولى بصورة أكثر دموية وقسوة، ويؤكد على خيار المقاومة العازمة على استمرارها حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين. وفي المحور الثالث من هذه الحلقة نقرأ أبرز ما كتبه الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. نبدأ هذه الحلقة في محورها الأول بقراءة أبرز الأخبار المحلية والإقليمية والدولية. نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس وكتائب القسام القائد الكبير المجاهد الشهيد عز الدين الحداد أبو صهيب القائد العام لكتائب القسام الذي ارتقى مساء الجمعة إثر جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته مع أفراد من عائلته وعدد من المدنيين الآمنين في قطاع غزة. وقالت حماس في بيان النعي إن جريمة الاغتيال أدت إلى استشهاد القائد الحداد مع زوجته أم صهيب وابنته نور وعدد من المواطنين الأبرياء بعد مسيرة جهادية حافلة بالعطاء والتضحية والإعداد والرباط. وأضافت إن الشهيد مثل نموذجا فذا للقائد المجاهد الصلب الذي أفنى عمره في ميادين المقاومة والإعداد ومكارعة العدو الإسرائيلي، مؤكدة أنه كان أحد أعمدة مشروع المقاومة في قطاع

0: غزة ومنارة للمجاهدين وسدا منيعا في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية وكسر إرادة شعبنا. قدم المكتب السياسي لأنصار الله أحر التعازي وأصدق المواساة إلى حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية في استشهاد القائد الجهادي الكبير عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام الذي اغتاله العدو الإسرائيلي في غزة. وأكد المكتب السياسي في بيان له أن الشهيد الحداد مثل نموذجا للقائد المجاهد الثابت ورجلا من رجال الأمة الذين حملوا راية الجهاد والمواجهة بإيمان وعزم وثبات، مشددا على أن تجدد العدوان على غزة واستهداف القادة المجاهدين يكشف مجددا حقيقة هذا العدو الصهيوني المجرم وأنه لا يلتزم بأي اتفاقات أو ضمانات. كما أشار البيان إلى أن العدو الإسرائيلي يستند إلى دعم أمريكي مفتوح في استمرار العدوان والتنصل من التعهدات والمواثيق، محذرا من أي سياسة اللا سلم واللا حرب التي ينتهجها العدو تهدف إلى إبقاء حالة الاستباحة مفتوحة واستنزاف قوي المقاومة أو واستنزاف قوى المقاومة وإغراق المنطقة في التوتر والاضطراب. ودعا المكتب السياسي لأنصار الله أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى عدم الثقة بالعدو الإسرائيلي وعدم الارتهان لأي ضمانات أمريكية، مؤكدا أن المشروع الحقيقي الذي يعمل عليه الكيان ومن خلفه أمريكا هو تجريد الأمة من عناصر قوتها وإزاحة قوى الجهاد والمقاومة تمهيدا لفرض مشروع إسرائيلي كبير. استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الحرة أمس السبت حراكا قبليا وجماهيريا وأكاديميا تنديدا بالاستهداف الصهيوني الأمريكي المتكرر للقرآن الكريم وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني في نصرة الدين والمستضعفين وحماية المقدسات. ورفع المشاركون في الوقفات نسخا من المصحف الشريف مؤكدين اعتزازهم وتمسكهم بالقرآن الكريم كتاب الله وأقدس المقدسات على وجه الأرض، معبرين عن غضبهم العارم ورفضهم للإساءات المتكررة للمصحف الشريف ومقدسات الإسلام والمسلمين. وجدد المشاركون تفويضهم المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والتأكيد على الجهوزية العالية لأي تطورات قادمة وثبات الموقف القرآني والأخلاقي والإنساني المساند والمناصر للأشقاء في غزة والعمل على تحرير أرض فلسطين المباركة ونصرة قضايا ومقدسات الأمة. بمشاركة رسمية وشعبية أقيمت في العاصمة اليمنية صنعاء أمس السبت مراسم تشييع شيخ المنشدين اليمنيين الأديب قاسم علي زبيدة الذي وافته المنية عن عمر ناهز 75 عاما بعد رحلة حافلة بالعطاء والإنتاج الفني والأدبي في مجال الإنشاد اليمني الذي يعد زبيدة أحد أهم رواده في العصر الحديث. ونعت وزارة الثقافة والسياحة في حكومة صنعاء في بيان رسمي وفاة الأديب قاسم زبيدة معتبرة أن الساحة الإبداعية العربية والإسلامية فقدت برحيل شيخ المنشدين اليمنيين قاسم زبيدة واحدا من أبرز رموز المشهد الإبداعي العربي. استجابة لدعوة السيد القائد اللجنة المنظمة تحدد ميدان 70 بالعاصمة صنعاء عصر غدا الاثنين مكانا لمليونية نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله أمس السبت عن تنفيذ عدة عمليات نوعية استهدف فيها المجاهدون تجمعات الاحتلال وآلياته، وتؤكد المقاومة في بياناتها أن عملياتها تأتي دفاعاً عن لبنان وشعبه ورداً على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين. أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني أمس مقتل نقيب قائد فصيل في الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني خلال اشتباكات في جنوب لبنان، ليرتفع عدد القتلى في صفوف العدو إلى 20 منذ بدء المواجهات الأخيرة في مارس الماضي. ووفقا لقناة كان العبرية، فإن حزب الله أطلق قرابة الساعة 2 ظهرا طائرة مسيرة مفخخة استهدفت قوة من الكتيبة 12 كانت تعمل في قرية تير سريان قرب الطيبة، مما أسفر عن مقتل النقيب وإصابة جندي آخر بجروح. ولم تتوقف العمليات عند هذا الحد، تعرضت القوة الإسرائيلية لاحقا لسلسلة هجمات إضافية شملت طائرات مسيرة مفخخة وقذائف هاون استمرت لساعات في مشهد يعكس كمينا ممتدا مخططا له. يواصل العدو الصهيوني ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسط تواطؤ الوسطاء والأمم المتحدة وصمت عربي وإسلامي فاضح. وأفادت مراسلة المسيرة في غزة مساء أمس بارتقاء 11 شهيدا والعديد من الجرحى بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة خلال أمس السبت. دعت اللجنة المنظمة للفعاليات في محافظة الحديدة للخروج الكبير في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وثباتا مع فلسطين ولبنان جاهزون لكل الخيارات، وذلك عصر اليوم الأحد. في كل يوم تعود ذكرى النكبة الفلسطينية كجرح مفتوح، ما تزال الأمة تنزف من حتى اليوم. فمنذ عام 1948 لم تتوقف معاناة الشعب الفلسطيني بين تهجير وقتل وحصار وحرمان، وما يجري اليوم في غزة يعيد إلى الواجهة مشاهد النكبة الأولى بصورة أكثر دموية وقسوة. وفي الوقت الذي ظن فيه الاحتلال أن الزمن كفيل بإسقاط حق العودة ونسيان القضية، خرجت الأجيال الفلسطينية الجديدة لتؤكد أن فلسطين ما تزال حاضرة في الوعي والوجدان، وأن الدم الفلسطيني ما يزال يكتب الرواية الحقيقية للأرض والحق والتاريخ. للحديث أكثر حول هذا نستضيف السياسي الفلسطيني الدكتور مجدي عزام. حياكم الله سيد الكريم. سيد الكريم، نرحب بكم مجددا على أثير إذاعة آفاق إف إم وفي برنامج آفاق الخبر.
1: حياكم الله.
0: في ظل ما يتعرض له قطاع غزة اليوم من إبادة وتهجير وحصار، إلى أي مدى دكتور مجدي يمكن القول أن الشعب الفلسطيني يعيش نكبة متواصلة منذ عام 1948 وحتى اليوم؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله. نعم، نحن منذ بداية قضية فلسطين ونحن نعيش في نكبات متتالية ومتوالية. ودعينا أقول لحضرتك أن النكبة ما بدأت منذ عام 48، النكبة بدأت منذ عام 1921 أو 22 بالفور، واختبقها النكبة ب1818 بحملة نابليون بونابرت على الشرق الأوسط التي كان فيها توصية من ملكة فرنسا بوضع أول لبنة لقيام كيان إسرائيل. وما زالت النكبات متوالية حتى أن مصطلح نكبة أصبح على لسان كل فلسطيني، وهو تجسيد لانهيار شعب كامل منذ عام 48. رحل أكثر من 750 ألف فلسطيني من أرضهم، وتم الإجهاز على أكثر من 55 قرية فلسطينية على يد الهدنة والدين العصابات اليهودية التي اجتاحت فلسطين. ويقول علماء الجغرافيا أن أسوأ هجرة خارجية شهدها العالم هي هجرة اليهود إلى فلسطين. نعم، الشعب الفلسطيني ما زال يعيش النكبة، وأكثر النكبات التي عشناها بعد 67 وهي احتلال القدس هي نكبة 2023، وهي الإبادة التي شهدها العالم بأعين صامتة دون دموع وبعقول لا تفكر في إيجاد حل شامل لقضية فلسطين. نعم، الفلسطين يعيش كل يوم نكبة في تاريخه، نكبة في حياته، نكبة في المحيطين منه به من الساسة الفلسطينيين الذين غلبوا اللون على فلسطين وعلى قضيتها، فما زلنا نعيش وقع النكبة كأنها حادثة اليوم.
0: نعم دكتور مجدي، كيف تقرؤون تكاتف محور المقاومة اليوم تحت شعار وحدة الساحات في مواجهة المشروع الصهيوني والتأكيد على واحدية المشروع والهدف وهو تحرير المسجد الأقصى وكل التراب الفلسطيني؟
1: نحن نقول دائما أن محور المقاومة وحدة الساحات هي الشمعة المضيئة في عتمة أمة نائمة، أمة غلبت عليها شقوتها رؤساء دعوا دينهم لأمريكا وإرضاء إسرائيل. محور الساحات ووحدة الساحات هي التي نقول لها هي ملاذنا وخلاصنا من وضع ما نعيشه. وحدة الساحات أثبتت أنها جديرة بتغيير الواقع بكتاب التاريخ الجديد، تغيير عقارب الساعة إلى الوراء، بناء تحالفات جديدة ضد الغطرسة الأمريكية. وحدة الساحات ومحور المقاومة هي التي أثبتت أن فلسطين ما زالت تشغل بالهم وما زالت تسكن قلوبهم. أما البقية لا أمل فيهم أن يعيدوا فلسطين أو يحرروا فلسطين. الأمل بعد الله في أنصار الله في اليمن، في حزب الله في لبنان، المقاومة العراقية بالعراق، والمقاومة الفلسطينية التي سلبت من قوتها وكبلت بصلح الحديبية الجديد، وما يسمى شرم الشيخ التي تكلب الأشرار على المقاومة وكبلوها وجعلوها مفرغة من عملها الثوري، وكذلك الجمهورية الإسلامية التي أثبتت في حرب 12 يوم والحرب 40 يوم أنها قادرة على نجم التمول الأمريكي في المنطقة، وقادرة على هدم أسطورة إسرائيل الجيش الذي لا يكرر، وهزم إسرائيل من ناحية السردية الأمنية أنها قادرة على تحقيق أي شيء. نعم، نحن أمام موقف جديد، أمام وحدة جديدة، وحدة ساحات أثبتت للعالم أنها قادرة على تغيير الواقع إلى الأفضل، وأن حكومة فلسطين في الفترة القادمة هي في أهم درجاتها. نعم، غيبت فلسطين، الآن مغيبة فلسطين أمام الأحداث التي وجدت الآن، ولكن دائما نقول أن من تحزموا بفلسطين هم الذين سيحققون لها الانتصار إن شاء الله. نحن نعود كثيرا على وحدة الساحات ومحور المقاومة، هي القادرة الآن على الضغط بعد تكبير المقاومة، وحجة أنها إذا أطلقت صاروخا أنها ضد هذا الاتفاق وأنها العائق أو الذي يقف أمام حياة آمنة للشعب الفلسطيني، استطاع لأن المقاومة هي التي سلمت عليه كل ما يحدث الآن. نحن أمام فارقة تاريخية، نحن ننتظر وننتظر أن محور المقاومة ووحدة الساحات عنده الجديد قادر على بناء استراتيجية جديدة، استراتيجية النفس الطويل في حرب غير منتهية. نحن بدأنا جولات وبقي جولات أخرى ونحن مستعدون لها إن شاء الله
0: بإذن الله. سيد الكريم، ختاما معكم، بعد عقود من التهجير ومحاولات طمس الهوية، ما الذي يجعل الفلسطينيين اليوم ومعهم أحرار الأمة الإسلامية أكثر تمسكا بحق العودة ورفض مشاريع التصفية والاستسلام؟
1: نحن دائما تعلمنا صغارا أن الوطن هو الكل، والكل هو الوطن. إنسان بلا وطن لا قيمة له. لذلك نحن في فلسطين عهدنا الله وعهدنا أحرار العالم أننا لن نتخلى عن قضيتنا وعن عودتنا المشروع التي شرعتها النظم الدولية والقوانين الدولية، ولكن أغفلها الجميع، أغفلوا حق العودة. يريدون للفلسطينيين في الخارج أن يوطنوا ويوجدوا لهم وطنا بديلا، هذا يجعل الكيان في راحة. لذلك لو عاد الفلسطينيون في الخارج، نحن أكثر من 10 مليون في الخارج، ونحن الآن في قطاع غزة 5 مليون، لو جئنا لو رجعوا العشرة مع الخمسة صاروا 15 مليون. ذهبت ديموغرافية إسرائيل وذهبت داخل هذا الكم الكبير من الأعداد. لذلك هم يريدوا دائما أن يظهروا أن عدد إسرائيل أكثر من المواطنين الفلسطينيين حتى يثبتوا سلبيتهم أنهم هم الأولى وهم أصحاب الأرض. لذلك نحن متمسكون بحق العودة الذي كفلت قوانين الدولية والنظم الدولية، لكن أيضا العوائق للعودة كثيرة. عوائق دائما نقول أن عوائق عودة اللاجئ الفلسطيني إلى وطنه كثيرة، ومنها أيضا إسقاطها من الميثاق الفلسطيني. ما عادت السلطة الوطنية تطلب بعودة اللاجئين، ما عاد هذا مطلب أساسيا، حتى أسقط الحق المشروع لنا بالذهاب بإسرائيل وإلقائها بالنهر، ذهب مسحت من الميثاق الفلسطيني. لذلك نحن أمام عوائق كثيرة تعيق عودة اللاجئ الفلسطيني، لكن هذا أمل يراود الجميع بالعودة إلى الوطن حتى لساعات محدودة. لذلك دائما الوطن في القلب، مهما عشت مرتاحا في أي دولة بالأخير تبحث عن وطنك، تشم ريحة هواء. على الرغم من أننا تكيفنا وأصبحنا جزءا من هذا الشعب العظيم، أصبحنا جزءا منه، نحزن لحزنه نفرح لفرحه نفديه بأرواحنا، لأننا نعتبر أن اليمن هو البلد الوحيد الذي ضم فلسطين وأصبح فلسطين شغله الشاغل، وأصبح المواطن الفلسطيني يشعر بأنه يمني كبقية اليمنيين. لكن يبقى حلم العودة يراود الجميع، حلم أجدادنا وآباءنا بالعودة ولكن توفاهم الله دون عودة، ونحن نحلم بالعودة، ويمكن الذي يعود أبناءنا مش نحن يعني.
0: نعم، السياسي الفلسطيني الدكتور مجدي عزام، شكرا جزيلا لكم على حضوركم الكريم عبر الهاتف في هذا البرنامج، وما قدمتموه من رؤى وتحليلات مهمة حول النكبة الفلسطينية وتطورات القضية الفلسطينية. نسأل الله أن يبارك جهودكم وأن يجعل لهذه القضية الفلسطينية ولأرض فلسطين ولكم التحرير والنصر بإذن الله
1: إن شاء الله. شكرا.
0: إذن مستمعينا الأكارم، ننتقل إلى المحور الأخير من آفاق الخبر، نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التفاعل مع مختلف القضايا والأحداث، ونبدأ بأبو صالح الناشط اللبناني. بركت الأيادي التي جعلت شياطين الأرض مختبئة كالفئران داخل آلياتهم مرعوبين ولا يجرؤون على تنفس هواء بلدنا، صوت انفجارها بالآلية لوحده سيجعلهم مرضى برجات الدماغ عدا عن الإصابات. صالح أبو عزة، بعد متابعة القضاء الفيدرالي الأمريكي اليوم والتهم التي وجهها لمحمد باكر السعدي الذي اختطفته الأجهزة الأمنية التركية وسلمته للإف بي آي الأمريكي، تبين أن جميعها متعلقة بأعمال مقاومة ضد إسرائيل في الولايات المتحدة وأوروبا، بمعنى أن تركيا ساعدت إسرائيل ووقفت إلى جانبها وساندتها في ملاحقة واعتقال مقاوم عربي. أما مصطفى عامر فقد كتب في الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 وبسبب اطمئنان أهلنا في فلسطين للحضن العربي فلم يجد أشرف الشعوب ما يقاوم به المحتل إلا الحجارة، وطوبى لفلسطين ولرجالها وحتى لحجارتها على أن جيرانهم العرب لم يمدهم حتى بكلاشينكوف وبعض ذخائره، وبرغم هذا فقد أذل الفلسطينيون حتى بالحجارة عدوهم، وعندما فقد كان رأي الحضن العربي أن يتم بالتنسيق مع العدو تطهير فلسطين من حجارتها، لأن في رجم العدو قلة أدب، ومع تأكيدهم لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، ولكن بماذا يتجاوز أغنية لجوليا بطرس أو قصيدة لدرويش؟ وحتى على هذا المستوى فقد تم لاحقا اغتيال ناجي العلي، لأنه لا يجوز لك أن تسخر من العدو بكاريكاتير يتجاوز الحدود المسموح بها للمقاومة الهادئة المريحة للأعصاب كتلك التي على هيئة حمامة وغصن زيتون طري، واللافتة في وجه العدو مكتوب عليها خذوا ما شئتم من دمنا ولا تخافوا لن نقاتلكم وفق توصيات الجامعة العربية بغير سلاح التلميذ، أو بعبارة مقاربة لن أسقط غصن الزيتون من يدي. الناشط الفلسطيني أحمد علي كتب: حزب الله يحلق بكل أريحية فوق آليات ومواقع وتحصينات العدو والصهيوني، فيما الجنود والضباط الصهاينة مختبئون كالجردان لا يجرؤون أو لا يجرؤ أحد منهم على إخراج رأسه. السلام على سادة المجاهدين حزب الله. أما علي شرف المحطوري فقد كتب: المقاومة الإسلامية إغارة نارية واسعة على جميع تموضعات العدو في بلدة البياضة بالمدفعية والصاروخية وبشكل متكرر. حزب الله ينجح نجاحا باهرا في استنزاف العدو، كما نجح في إعادة ترميم صورة المقاومة باجتراح وسائل قتالية كالمحلقات الانقضاضية التي شكلت مفاجأة حقيقية للعدو. أما أتهم أبو سلمية كتب، وهو ناشط فلسطيني، كتب: عن القادة ما بتموت، آلاف الجماهير تشيع جثمان القائد العام لكتائب القسام الشهيد عز الدين الحداد وجثماني زوجته وابنته في تأكيد شعبي على مواصلة طريق المقاومة حتى نيل الحرية على درب القادة الشهداء، مرددين هتافات فخر وعزة بتضحية وتاريخ الشهيد الحداد الذي أمضى عدة عقود في ميادين الجهاد والمقاومة اختتمت بوسام الشهادة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج آفاق الخبر التي تابعنا فيها أبرز المستجدات والأحداث، ووقفنا عند ذكرى النكبة الفلسطينية التي ما لا تزال شاهدة على حجم المعاناة والصمود والثبات. نشكر ضيفنا الكريم السياسي الفلسطيني الدكتور مجدي عزام على كل ما تفضل به من إضاءات وتحليلات قيمة، كما نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. كان معكم في الإعداد لهذا البرنامج أحمد الصنعاني، وفي التقديم رجاء عز الدين، ومن الإخراج سوسن مجاهد. حتى نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا أطيب التحايا، في أمان الله.
2: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين. والمجتمع البشري بكل ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه كما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم.
3: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني، ولا تستهدف أي شعب مسلم. فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية، والتي استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
2: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

هنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها. معنوية.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها،

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي ذككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

أدرك أهمية البلاغات الأمنية كدرس من هذه الدروس وما يتعلق بالإشعار بالخطر وواجب النصح في ذلك وأهمية الوعي الأمني لدى الناس. فالبلاغ الأمني إشعار بالمخاطر تجاه ما يدس على الطغاة ما يخطط له المجرمون هو مهم جدا ويدل على حالة وعي على شعور بمسؤولية حتى على القيم الإنسانية وعلى الاهتمام بالقضايا المهمة ونجاحها. بلاغات الأمنية لها أهمية في حماية حياة الناس. كان بلاغ أمني يحمي مجتمعا من كارثة يحافظ على أرواح على حياة الناس يدخل في إطار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيضا يساهم في إفشال مخططات الأعداء وهي مخططات إجرامية عدوانية ظالمة تستهدف الناس والمجتمعات والمظلومين والمستضعفين وأهل الحق في حياتهم في كل أمورهم. ومن جهة أيضا تستهدف ترسيخ السيطرة والسطوة الطغاة والجبابرة والظالمين.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة جزاء المحايد. أقول فيها: بشروا المحايد الذي لم يكن مع أهل الحق ولا مع أهل الجريمة بأنه لن ينال السلامة ولا الغنيمة. فالعقاب الإلهي لا يكتفي بالمجرمين فقط، بل قد يبدأ بالساكتين على الجريمة. في هذه الكلمة إشارة إلى ما يقوم به بعض الناس من أنهم لا يصنفون أنفسهم في أي جهة، لا مع محور الجهاد والمقاومة، ولا مع محور التطبيع والخذلان، لا مع أهل الحق ولا مع أهل الباطل، وفي كل قضية يربؤون بأنفسهم ويرون أن النأي بالنفس كأنه نجاة أو كأنه غنيمة أو كأنه سلام. نعم، النأي بالنفس قد يكون في المواضع التي ربما لا يتوضح فيها الحق، أو يلتبس فيها الحق بالباطل، أو لا يعرف الشخص فيها، يكون الشخص عاميا فلا يميز بين رأي ورأي ولا بين قول وقول، فيحترم كل الأقوال ولا يهتم بأي قول من الأقوال. يعني مثل مثلا فروع الفقهية التي يحتاج صاحبها إلى معرفة تفاصيل كثيرة، ومن الفقه وأصول الفقه ومعرفة الأشياء كثيرة لا يعرفها، وبالتالي إذا دعي إلى الترجيح بين قول من الأقوال يأخذ بقول الشخص الذي علمه أو قلده، ويرى بذلك يعني نجاة نفسه، لأنه لا يستطيع أن يبحث في كل مسألة، وبالتالي يبحث عن رجل ثقة، عالم خبير، قرآني صالح، فيلجأ إليه ويستفيد منه ويسأله. وطبعا هذا في كل الفروع، لكن في قضايا أخرى يتوضح فيها الحق، لا يحتاج لا إلى أصول الفقه ولا إلى علم الكلام ولا إلى فروع ولا إلى أصول، بمجرد رجوعه إلى فطرته السليمة يعرف فيها الحق والباطل، ويعرف فيها المحق والمبطل. بما أن الآن القضية الآن بين أمرين، الآن فيما يتعلق بالمحور، محاور الأمة، هناك محور مع أمريكا وترضى عنه أمريكا ويلمعه إعلامها، مع أن الإعلام الأمريكي والغربي ينادي بالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، ويسخر من الأنظمة الملكية ويعتبرها من عصور الظلمات، إلا أنه يرضى عن الحكومات أو يرضى عن المملكات الإسلامية. لماذا يرضى ويلمعها ويعطيها يعني كأنها هي التي تمثل المسلمين، ولم يمس أي شخص منها بأذى، يعني مثل ما يحصل في المحور الآخر. فهذا يدل على أن تناقض أمريكا وتناقض الغرب مع هؤلاء يعني أن هؤلاء يخدمون مصلحته، وما داموا يخدمون مصلحته يعني أنهم يمثلونها، يعني أن الذي يكون مع السعودية هو في الحقيقة مع أمريكا، السعودية هي لباس لأمريكا فقط أمام المسلمين حتى تتلاعب به. فينظر المسألة من هذه الزاوية ولا يغتر، يقول أن مثلا السعودية فيها الحرمين، حتى قريش كانت أيضا مسيطرة على الحرم، وبالتالي هل سيطرة قوم ما؟ الصهاينة الآن مسيطرين على المسجد الأقصى، فهل السيطرة تدل على الحقيقة وتدل على الحقانية؟ لا تدل على ذلك، إنما الذي يدل على ذلك بنص القرآن الكريم هو الولاء. من توالي؟ من تناصر؟ من تساند؟ مع من تكون؟ من رضي عنك؟ هذا هو الذي يمثلك. وبالتالي عندما نرى هذه الأمور جميعا نتأكد تماما أن كل الدول التي ترضى عنها أمريكا وتصطف مع أمريكا ولا تصل إليها أو لا تنالها عقوبات أمريكا هي دول مرضي عنها من أمريكا، وبالتالي هذه الدول يعني أمريكا طبعا باتفاق أي عقل من العقول يرى أنها أم الجرائم، أساس الجرائم، الشيطان الأكبر، ليس هناك جريمة إلا وهناك أمريكا خلفها. وبالتالي الشخص الذي يكون في هذا المعسكر أو يتريث، فنقول له كيف؟ هذا واضح، يعني هل إذا بين معسكر رسول الله ومعسكر قريش هل تتوقف؟ يعني هل هذا الأمر يحتاج إلى تريث؟ هل يحتاج إلى تفكير؟ هذه أمور أبسط الناس يعرفوا هذا الأمر. الغرب كذلك الذي استعمر كل الدول، يعني دول العالم الثالث الذي يسمى، فما دام رضي عن هؤلاء فهذا دليل على أنهم ليسوا على حق. الآن نرجع إلى المعسكر الآخر، من يمثله؟ يمثله أقوام تسخط عليهم أمريكا،
تعاقبهم أمريكا، تحاربهم، تحاصرهم، توجه إليهم كل السهام، تقتل قادتهم وتفعل كل شيء منه. وبالتالي هذا وحده كافي أن أمريكا التي تمثل الشيطان تعادي هؤلاء على حق. طبعا هذا ربما الشخص يقول ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، لا بأس، نقول ليس بالضرورة. فقد يكون هناك ناس ترضى عنهم أمريكا، لا ترضى عنهم أمريكا، ومع ذلك ليسوا على حق. نرجع إلى خطاب هؤلاء، بماذا ينادون؟ ينادون بالجهاد في سبيل الله ومواجهة الاستكبار والوحدة الإسلامية والعودة للقرآن الكريم وسيادة الأمة بحيث لا يتصرف فيها غيرها، والعودة إلى قيم الدين، والعودة إلى الحاكمية الإلهية، وتمثيل الإسلام بأجمل صورة، والدعوة إلى الحضارة الإسلامية الأصيلة، ومواجهة القيم الغربية. وبالتالي كل هذه المعاني يدعون إلى الروحانية، يدعون إلى الأدب مع الله، يدعون، وبالتالي كل هذه المعاني هي نفسها الموجودة في القرآن الكريم. وبالتالي هؤلاء هم ممثلون للقرآن وللمعاني القرآنية. فلذلك هل هناك شخص يرى كل هذه المعاني ثم يتريث؟ أو لا، بالعكس يسارع إليهم. يعني هذا كما قال جعفر للنجاشي: كنا أهل جاهلية، ثم ذكر كيف كانوا في الجاهلية، ثم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بماذا جاء. هكذا الوضع الآن عندما نقارن أولئك الخانعين الأذلاء الذين باعوا دينهم وباعوا قيامهم وباعوا أخلاقهم وباعوا غيرتهم، نقارنها بهؤلاء المؤمنين الصادقين الثابتين المجاهدين المستشهدين في سبيل الله، نجد الفرق الكبير جدا. وبالتالي الذي يتوقف هذا يتوقف لأجل مصالح. هذا كما ذكر الله تعالى عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. تصورون أنهم يخادعون الله بذلك الموقف الحيادي: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هؤلاء لو عمقوا الإيمان حقيقة في قلوبهم، الله تعالى عندما ذكر هنا الصلاة وذكر الذكر ليبين الذي يذكر الذي يقيم الصلاة الحقيقية ويذكر الله كثيرا يستحيل أن يتوقف عن البحث عن أهل الحق. هو لا يبحث عن الحياد، يبحث عن أهل الحق حتى يكون في معيتهم، حتى يكون معهم، حتى يكون منهم، حتى يحشر فيهم، حتى ينال الرتبة الجزيلة معهم. كلب أهل الكهف يعني صاحبهم فذكر في القرآن الكريم. فهذا الإنسان يقول حتى لو أتعامل أسير معهم حتى أنال شرف الكينونة معهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولذلك المحايد لا ربح الدنيا ولا ربح الآخرة، لا ربح الكرامة التي ربحها المقاومون المجاهدون، وربح الذلة التي طبعت قلوب المتخاذلين. هو أراد أن ينأى بنفسه لكنه أوقعها، لأن الله سبحانه وتعالى وضع أمرين: الحق والباطل، وليس هناك شيء لا هو حق ولا هو باطل، الحق والباطل. إذا لم تكن مع أهل الحق فأنت مع أهل الباطل، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إملاه بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى، كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777 333

0: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
1: موسم حصاد أقبلت أرضي بخيرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء والمستمعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة.

التحية والسلام لكم مستمعينا وجمهورنا الحبيب أينما كنتم في ربوع هذه البلدة الطيبة المباركة أرض الجنتين واليمن السعيد. نحييكم بأجمل تحية ونرسل السلام لكم بشكل عظيم، سلاما يليق بكم وتليقون به. نحيي في مقدمة هذا مقدمة هذه الحلقة وفي مقدمة من نحييهم طبعا رجال الرجال في الجبهات الذين يدافعون عن الديار، ونرسل سلامنا أيضا إلى المزارعين والفلاحين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية وكل من يعمل في القطاع الزراعي والمجال التنموي بكل اختصاصاته ويعني تصنيفاته وشعبه وتخصصاته. تحية لمن يبذل الجهد، تحية لمن يعني يكد ويتعب ويخطط وينظم وينسق ويتابع وينثر البذور ويشتغل في الطرقات وفي إصلاح السدود والحواجز المائية، ومن يستغل الظروف ويتوكل على الله ويستعين به من أجل أنه الشعب هذا العظيم المعطاء الكريم النبيل ليصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، أن يأكل من خيرات بلده، أن يستغني عن المنتجات الخارجية، أن يصل إلى مرحلة الأمن الغذائي، لأن الآن الحروب كما تعلمون حرب غذاء وحرب حصار وحرب تجويع يستخدمها الظالمون والمتغطرسون في العالم. فلا بد لنا نحن ونحن نريد الحرية ونريد العزة والاستقلال أن نؤمن هذه النقطة وهي نقطة الأكل والشرب، أن لا نصبح عبيدا لأولئك المجرمين حلف إبستين، بل أن نصبح مستقلين تماما كل الاستقلال. وكما أن شعبنا يجاهد بالصواريخ والطائرات المسيرة ويصنع ويصنع ويبدع وينجز في هذا المجال والمضمار، فحري به وبالأجدر به أن يكتفي ذاتيا في جبهة الغذاء وفي الجبهة الزراعية والتنموية والاقتصادية بشكل عام. إذن تحية لكم مزارعين وصيادين والحراثين والفلاحين والفلاحات ومربي الثروة الحيوانية والنحالين والمسوقين، كل من بيشتغل في هذه السلسلة الهامة والواعدة.

0: أن يحظى باهتمام كبير جدا من الجميع، وأن يكون هناك عناية بكل جهد وحسب المستطاع من الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي لعمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة. هذه مسألة مهمة جدا، وبالاهتمام سواء على مستوى المحاصيل بشكل عام ما ينتجه البلد من المحاصيل الزراعية، لكن في المقدمة القمح، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وينبغي العناية بها بشكل كبير.
1: إذن مستمعين الكرام، حياكم الله مجددا وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم يد تزرع. اليوم هنتكلم عن مديرية المدان في محافظة عمران. ما الذي تتميز به هذه المديرية؟ عن الواقع الزراعي في مديرية المدان، ما الذي تنتجه هذه المديرية؟ يعني ما فيما يتعلق بالمياه، الموارد المائية، الوديان، القيعان، كل ما يتعلق بالجانب الزراعي والتنموي في مديرية المدان في محافظة عمران، سوف نناقشه مع مدير مكتب الزراعة بمديرية المدان المهندس فايد أحمد صبرة، وهو معنا الآن عبر الهاتف. طيب الله أوقاتك مهندس.
2: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. حياكم الله، نتشرف بمقابلتنا معكم في برنامج أفاد.
1: حياكم الله سيدي الحبيب. إذا ما بدأنا مهندس، يعني وسألنا ما هي أبرز المقومات الطبيعية والزراعية التي تمتلكها مديرية المدان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تمتلك المدان المقومات الطبيعية تتمثل في المناخ المعتدل نسبيا، والطبيعة الجبلية والمرتفعات والمدرجات الزراعية. هذا بالنسبة للمقومات الطبيعية. المقومات الزراعية تمتلك خصوبة التربة والمدرجات الواسعة المنتشرة على سفوح الجبال التي تسهم في زراعة المحاصيل المتنوعة، ومنها الفواكه بأنواعها وزراعة الحبوب والبقوليات.
1: نعم. طيب كيف تسهم هذه المقومات في تحقيق تنمية زراعية مستدامة على مستوى المديرية؟
2: المدرجات الجبلية والتربة الخصبة التي تتميز بها المديرية والتي يستغلها المزارعين الاستغلال الأمثل تحقق مقومة، تسهم إلى درجة كبيرة في تحقيق تنمية زراعية إذا توفرت المياه. لأن المياه في المديرية تعاني من شحة المياه، ولا سيما الموارد المائية المستخدمة في القطاع الزراعي.
1: نعم، وكما يقال المياه هي الأساس يعني لأي نهضة زراعية. الماء حياة، والماء وجود، والماء تنمية واستقرار. طيب سيدي الكريم، مديرية المدان زراعيا ما الذي يميزها عن غيرها من المديريات في محافظة عمران؟ هل لها خصائص مختلفة؟
2: المديرية تعتمد زراعيا اعتماد 100% على مياه الأمطار. بالنسبة للزراعة، فالطبيعة الجبلية والمدرجات الزراعية يهتم بها المزارعون، كما أنهم يهتم باستخدام الزراعة البينية بنسبة كبيرة. استغلال المساحات الزراعية بين القات يعني يعتمد عليها المزارعون في استغلالها بدرجة كبيرة.
1: طيب ما الذي يميزها من ناحية بقية الخصائص الجغرافية، مثلا مشهورة
2: تنوع المناخ. المديرية تقع في منطقة تتميز بمرتفعات جبلية ومتوسطة وسهول منخفضة، لذلك تتنوع في زراعة المحاصيل الزراعية. المناطق الجبلية تهتم بزراعة الذرة الرفيعة، مناطق القيعان والوديان تهتم بزراعة الدخن والذرة الشامية، كذلك زراعة البن صالح المديريات، زراعة اللوز في المناطق المرتفعات الجبلية صالح لزراعة. بالنسبة للمناطق الساحلية تتميز بزراعة البباي المسمى عندنا عنب الفلفل، وزراعة الفواكه الأخرى لتناسب المناخ الحار.
1: نعم. طيب هل هناك محاصيل أخرى أيضا تشتهر بها المديرية؟
2: المحاصيل التي تشتهر بها المديرية زراعة تشتهر بزراعة أنواع الحبوب، منها الذرة الرفيعة بأنواعها المختلفة التي تشتهر بها سابقا، زراعة الدخن، زراعة الذرة الشامية، زراعة البقوليات من الديرة والفاصوليا وغيرها.
1: نعم.
2: كذلك تشتهر بزراعة الألفة الفواكه ومن الفرسك والرمان الجوافة العنب الليمون زراعة البن والذي كان سابقا يشكل نقطة أساسية في زراعة المديرية وكذلك زراعة القاه زراعة اللوز هذه المحاصيل التي تزرع في المديرية.
1: جميل جميل جدا خصوصا فيما يتعلق بالحبوب لأنها يعني هي أساس الاكتفاء وأساس الغذاء
2: الرئيسية اللي يعتمد على غذاء الإنسان.
1: بالضبط بالضبط شيء جميل. طيب فيما يتعلق بزراعة العنب كانت المدان قديما مشهورة بزراعة العنب، حدثنا عن ذلك عن الطريقة اللي كانت بتزرع بها أشجار العنب أيضا في المنطقة.
2: كان المديرية كانت سابقا وكما حدثنا الآباء والأجداد تشتهر بزراعة العنب ولا سيما المناطق الشرقية منها في المديرية حيث لا زالت شواهدها حتى الآن في الجدران ولا تزال بقايا آثار أشجار العنب القديمة حتى الآن في بعض المدرجات الزراعية حيث لا زالت الشواهد والذي نسميها المغاريز في حرب الجدران التي كان الآباء والأجداد يسلقون عليها أشجار العنب حتى اليوم. وكان يسعى المزارعين القدامى إلى قرص شتلات العنب في الجدران الزراعية وذلك حفاظا على استغلال المساحات الزراعية في زراعة المحاصيل الرئيسية التي يستخدمونها في بيوتهم ومنها الحبوب والبقوليات.
1: طيب ما هو السبب في اقتلاع أشجار العنب وما الذي حل بديلا عنها؟ يعني العنب كان شيء جميل وفاكهة ومحصول نقدي أساسا، يعني يباع بصيغته الأولى كعنب ويباع بصيغته الصيغ الأخرى أو المنتجات الأخرى بعد التجفيف كزبيب، والزبيب طبعا مشهور جدا ويباع بأسعار جيدة، فما الذي أدى إلى اقتلاع أشجار العنب؟
2: السبب أولا استمرار الجفاف لسنوات أدى إلى يبس بعض أشجار العنب سابقا استمرت عندنا سنوات جفاف استمرت عدة سنوات كذلك استمرار يعني المردود الاقتصادي العالي لشجرة القاه في ثمرة القاه سابقا كان المردود الاقتصادي اضطر المواطن على أن يهمل زراعة العنب واتجه إلى زراعة القاه لتحقيق مردود اقتصادي كبير. ثانيا النقطة الأخيرة الأشجار الأخيرة هذه ضعف الخطرة بزراعة العنب في المديرية لأن العنب للحين انقرض أكثر من 120 سنة كما يحدثنا الآباء والأجداد لكن لا تزال شواهدها حتى الآن في المديرية.
1: نعم. طيب برأيك الآن إذا ما تم إعادة الفكرة للجيل هذا اللي بيزرع الآن ومع خبرات مع يعني هل هناك إمكانية أن تعود شجرة العنب كما كانت قديما يعني سيدة الزراعة في منطقة المدان؟
2: إن شاء الله نحن نسعى في ظل التوجه والإرشاد الزراعي إلى توعية المواطنين بالرجوع إلى ذلك وإذا توفرت أصناف جديدة وتوفر الماء للمزارع الذي يعد أساس الحياة بالمديرية والتمس المزارع الفائدة الاقتصادية والجدوى الاقتصادية من العنب فلا شك أن يعود لزراعة العنب وبشكل
1: أفضل. طيب سيدي الكريم فيما يتعلق بشجرة القات ومن خلال كلامك أصبحت هي البديل في المدان، ما تأثيرها على الزراعة والمياه في المدان؟ يعني القات أثر على زراعة العنب كيف أثر القات أيضا على بقية الأصناف الزراعية والمنتجات الزراعية؟
2: أصبحت شجرة القات هي البديل الأساسي وقد أثرت على الزراعات الأخرى ولا سيما زراعة البن الذي يعتبر بعد العنب تم انتهاء من المديرية الذي تراجع بنسبة كبيرة بسبب المردود كما ذكرت لك الاقتصادي القات وشجرة القات وقد سبب القات كارثة للمديرية كبيرة تتمثل في استنزاف المياه الجوفية بكميات كبيرة حتى نفد الماء من المياه الجوفية والمناطق التي كان فيها آبار جوفية وتهتم بزراعة القات الآن ينقلوا شربة الماء من مديريات القفلة والحشة شربة الماء ما حد لها زراعة القات.
1: آه
2: نعم تضرر بتضرر كبير الآن ما حد يستطيع الآبار تغطي يعني حاجة السكان يوجد في المديرية أكثر من 172 بئر ارتوازية الفاشل منها أكثر من 128 بئر اللي فاشل قديه نضب المياه منها.
1: طيب هنتكلم عن هذه الجزئية مسألة المياه يعني يبدو أن هناك مشكلة فيما يتعلق بالمياه تعاني منها مديرية المدان تؤثر على الزراعة والنهضة الزراعية والتوجه نحو الاكتفاء بشكل عام في المديرية، لكن إن شاء الله عن ننتقل إليها فيما يتعلق بالجانب المائي بشكل عام. طيب سيدي الكريم، يعني من ضمن المحاصيل الزراعية في المدان قديما كانت أشجار البن والفرسك والحبوب، حدثنا وكيف يمكن استعادتها حاليا؟
2: استعادتها حاليا اشتهرت المديرية بزراعة البن والعنب كما ذكرت، وهناك مناطق مشهورة بزراعة الفواكه ومنها الدين والفرسك والسفرجل، كانت مناطق مشتهرة في المديرية، وكذلك الرمان والمشمش ولا تزال آثارها إلى اليوم. نحن نسعى حاليا لتوعية المواطنين وتبريد شتلات البن وبأسعار منخفضة جدا من مشاتل البن في محافظة عمران وتوفيرها للمزارعين وخصوصا لديهم مصادري، وهناك إقبال نحمد الله كل سنة 1000-2000-3000-4000 شتلة يتم توريدها المديرية لإيجاد بدائل اقتصادية بدلا عن القف.
1: جميل جميل جدا هذا التوجه، إن شاء الله يعني نأمل أن يحظى بالتوفيق. طيب الآن ننتقل إلى ما يتعلق بالمياه. طيب إذا أمكن أنك تحدثنا عن الواقع، أنت ذكرت لنا بعض الإشكاليات، لكن حدثنا عن الواقع بشكل عام. على ماذا تعتمد المديرية في المياه؟ وكم عدد الحواجز المائية المنشآت المائية الموجودة في مديرية المدان؟
2: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما ذكرت لك سابقا على أن مديرية المدان تعاني معاناة كبيرة في شحة الموارد المائية وخصوصا الموارد المائية الزراعية التي تستخدم في القطاع الزراعي، فلا يوجد في المديرية موارد أو حواجز مائية للزراعة نهائيا، عدا واحد حاجز في وادي بني جعنان تم إنشائه في التسعينات وتكلفة 240 مليون، والمشكلة على أنه فاشل بشكل دوامات حتى أصبح هذا الحاجز يشكل عائقا على المواطنين. لا هو الذي استفاد من تخزين المياه وتغذية العبر الجوفية، ولا هو الذي نزل السيل إلى مزارعهم حسب ما كان يرويها من سابقا حتى تضرر الوادي وأصبح يابس. الآن بشكل عليهم الحاجز بيقول له مشكلة ما حد يشي فائدة، فنزلنا عدة لجان على إجراء دراسة على هذا الحواجز. يوجد في المديرية عدد 55 منشأة مائية، هذه المنشآت يعني 99% منها تستخدم للاستخدام المنزلي والغسيل والشرب وغيرها، منها 15 منشأة من 55 15 منشأة مائية تحتاج إلى صيانة، وعدد 2 منشآت متعثرة تم البدء في العمل منها وتوقف البناء بسبب الأحداث مع العدوان وما بعده، وكذلك معانا 3 منشآت مائية لم يتم الاستفادة منها ونحن نسعى إلى حل مشاكلها بسبب انقطاع الصبار عنها.
1: نعم.
2: فالمياه تشكل مشكلة كبيرة في مديرية المدان وخصوصا في المجال الزراعي.
1: طيب بالنسبة للحواجز اللي هي معطلة أو بحاجة إلى صيانة، ما فيش إطلاق مثلا مبادرة مجتمعية أو مثلا تدخل من الوحدة، وحدة التدخلات الطارئة التابعة لوزارة المالية، من جهات أخرى مثلا مؤسسة بنيان، مؤسسة أخرى مثلا، ما فيش يعني على أساس أنه يتم إعادة هذه المنشآت وتفعيلها من جديد لخدمة المجتمع، ألا توجد مبادرات كهذا؟
2: نحن عملنا هذا العام الماضي على تنفيذ مبادرة إصلاح بركة السيد والذي كان حاجز، وعبر وحدة التدخلات المركزية الضارة وقد ساندونا مشكورين بتوفير مادة الأسمنت وتحرك المجتمع، وتم إنشاء هذا، وهذا كانت من أحد المشكلات المائية في المنطقة.
1: وسبرت صلحوا هذا الحاجز؟ اسمه حاجز السيد، إيش قلت؟
2: بركة السيد.
1: طيب كبيرة
2: وإعادة تأهيلها من جديد الحمد لله وتوسيعها.
1: طيب
2: في الحواجز الأخرى معنا حاجز قاع الجلال يعاني من تسريب في رأسه بحدود 1.20 متر، نحن وجهنا المجتمع وقبادر المجتمع بقطع الأحجار وأنزلنا مهندسين من وحدة التخوات المركزية الطاقة لإجراء دراسة فنية بما يتم عمله من قبل المواطنين وهم مستعدين للمساهمة في ذلك. الحاجز الكبير حاجز وادي بني جعنان يحتاج إلى إخراج المخلفات الرسوبية والتي تراكمت فيه عن 14 متر رسوبيات، وهذا التكلفة والمجتمع الآن يعاني من الفقر الشديد، يعني ما استطاعوا أنهم يبادروا، الآبار عندهم نظمات والأيدي العاملة تروح بعد توفير القوت اليومي يعملوا في حوث وفي خيوان وفي صعدة.
1: نعم. طيب هذه المشكلات بإذن الله تعالى يعني يجب أن يكون هناك تدخل من الدولة وتحريك أيضا وتفعيل للمجتمع بقدر ما أمكن. يعني إذا كان المجتمع وضعه صعب من ناحية المادية يعني المالية ما يقدرش يقدم أموال, يقدر يقدم أشياء أخرى يعني زي العمالة يشتغلوا الناس يشتغلوا.
2: مستعد المجتمع يبادر بالعيدية العاملة ومستعد أن يشتغل بالعيدية العاملة, ولكن القناة المادية عند الشحيحة العمالة والأحجار مستعد المجتمع أن يساهم فيها.
1: طيب الأحجار باقي معاكم, الحديد والإسمنت. هذا بما يتعلق بالحديد والإسمنت ممكن أنه يكون هناك دعم من وحدة التدخلات الطارئة في وزارة المالية, وهي جهودها مشكورة ورائعة في أكثر من محافظة, يجب أن يكون هناك تواصل وتنسيق معها يعني في هذه الجزئية, بحيث أنه لأن المياه الآن مشكلة وحاجة مؤرقة جدا في المنطقة.
2: كذلك المعدات, المديرية
1: ستقر
2: إلى وجود
1: المعدات. المعدات موجودة مليان المعدات, أعتقد أن لدى وحدة التدخلات الطارئة معدات بالإمكان تفعيلها. فإذا كان هناك تنسيق ومتابعة عبر وزارة الزراعة ومكاتبها أو الجهات المعنية أخرى يتابع وزارة المالية, ويتم تحريك الناس والتنسيق أيضا مع مؤسسة بنيان لديها فرسان التنمية ويشتغلوا في هذا الجانب بشكل جيد, إن شاء الله يكون هناك لفتة مهمة وطارئة وسريعة.
2: نعم, نريد توفير معدات الشيول والبوكلين. نحن تحرك المجتمع في منطقة حاجز غريفة وقطع 8000 حجرة وكانوا منتظرين لنا سنتين على إنزال المعدات, وقد عملنا عدة مذكرات بتوفير معدات البوكلين والشيول حتى نزل السيل وأخذ الحجارة هذه ودامت جهود المواطنين السوداء.
1: لنا
2: حقا المصداقية لدى المجتمع. الآن إحنا نقول يجي يشتغل يقول إحنا قد تعبنا قطعنا 8000 حجر ما عمل لا يطير علينا لا بوكلين ولا شيول. هذا المشكلات عندنا, المعدات غير متوفرة في المديرية ولا توجد لديهم قدرة سحب 35000 حجر بوكلين. ما هذا المجتمع قدرة يلا يقاتل حول القوت الضروري.
1: الله المستعان. والله هذا شيء مؤسف جدا, لكن أنا أعتقد أنه بإمكان وحدة التدخلات الطارئة أنها توفر لكم البوكلين والشيول وكل المعدات هذا, أو حتى على الأقل تساعدكم أو يعني توفر لكم الديزل أو تستأجر مثلا بالساعة يعني بسعر معقول ومقبول للعمل. المهم أنه يكون هناك تنسيق ودعم في هذه الجزئية, لا يكون هناك يعني زي ما نقول تباطؤ ولا تأجيل, ولا الواحد يشتغل ويتوكل على الله وإن شاء الله تتم الأمور. وهذه رسالة احنا نوجهها في هذه اللحظة لوزارة المالية والحكومة بشكل عام.
2: الله يحفظكم. إذا توفرت المعدات سيتحرك المجتمع بشكل منقطع النظير. إذا توفرت المعدات سيعود الثقة إليه.
1: طيب سلمت سيدي الكريم. نواصل الحديث معك المهندس فايد صبرة مدير مكتب الزراعة في مديرية المدان في محافظة عمران, ولكن اسمح لنا نذهب إلى فاصل ونعود إليك وأنتم كذلك مستمعينا الأعزاء.

0: إذن مستمعين الكرام، مرحبا بكم مجددا، عدنا إليكم لنواصل هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على إذاعة أفاق، ونرحب من جديد بمدير مكتب الزراعة والري، مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بمديرية المدان، المهندس فايد أحمد صبرة. حياكم الله مهندس.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا
0: سيدي الكريم، مرحبا بكم. إذا انتقلنا الآن للحديث عن المساحات الزراعية في مديرية المدان، وكيف أو كم هي كميات الإنتاج، كم تنتج هذه المديرية من منتجات زراعية؟
1: بالنسبة للمنتجات الزراعية في مديرية المدان لم يتم تحديدها حتى الآن بسبب اعتماد الزراعة بنسبة 100% على الأمطار، لأن سنوات الجفاف يجي فيها الإنتاج قليل وسنوات الأمطار يجي فيها الإنتاج كبير. بالنسبة للمساحات الزراعية، نحن عملنا هذا العام على إجراء دراسة مسح للمساحات الزراعية في المديرية، فالمساحات التي تتركز فيها الحبوب وتزرع الحبوب تقريبا 737 هكتار، هذه اللي مختصة في زراعة الحبوب. المناطق التي توجد فيها زراعة بينية بما فيها زراعة الغاز تقريبا 800 هكتار، وبالنسبة لتقريبا 50 كيلو متر في المديرية أراضي جبلية غير صالحة للزراعة، والأراضي التي تحتاج إلى استصلاح زراعي تقدر ب 32 كيلو متر مربع، التي تحتاج إلى استصلاح منها أراضي فيها مشاكل جبلية تؤدي إلى عدم استصلاحها.
0: طيب
1: أما الإنتاج كما ذكرت لك سابقا فهو متفاوت بسبب عدم وجود زراعة مروية، لأن تستطيع تحدد نسبة الإنتاج إلا إذا كان هناك زراعة مروية تكون الإنتاجية منتظمة وفي ازدياد مستمر، لكن حين معتمدة على مياه الأمطار الإنتاج متفاوت حسب الأمطار.
0: طيب جميل. أشهر الوديان في مديرية المدان وكذلك القيعان، هل يمكن أنك تكلمنا عن هذا الشيء؟
1: الوديان المديرة المدان كما ذكرت سابقا بأنها منطقة جبلية ومعظمها مناطق مرتفعات جبلية ومدرجات. الوديان التي توجد في سفوح المرتفعات الجبلية وديان الحزة وبعزلها الثلاث، وديان بني جعمان، وادي برة، وادي نهر، وادي شواهب، هذه الوديان التي توجد في المديرية.
0: طيب حدثنا أيضا عن دور الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض في تنفيذ سلاسل القيمة بمديرية المدان.
1: سلاسل القيمة، دور الجمعية التعاونية في تنفيذ، بالنسبة للجمعية سابقا كان رأس مالها ضئيلا جدا، وحتى قبل سنتين والرأس المال ضعيف، الآن بدأت تحركنا نحن مدير عام المديرية وتحركنا لزيارة المزارعين والمجتمع، وكذلك زرنا مزارعين في محافظة الجوف الذين هاجروا من مديرية المدان وأصبح لديهم رؤوس أموال وبادروا بدعم الجمعية التعاونية، والآن أصبح رأس مالها متميز في حدود تقريبا 12 مليون ريال. الآن سيبدأ تشغيل الجمعية. سلاسل القيمة هي تتمثل مجموعة من الأنشطة المتتابعة والمترابطة التي يتم القيام بها لتقييم منتج ذا قيمة فائدة ومتابعة المزارع بدءا من المدخلات حتى الوصول إلى المستهلك، وتشكل أهمية كبيرة في زيادة الإنتاج وتحسين لدى المزارعين. الجمعية الآن أول ما تبدأ تشتغل عليها وهي سلسلة النحل إن شاء الله سبحانه وتعالى، وقد نبادر هذا العام بشراء خلايا نحل لتنمية رأس مال الجمعية واستثمارها فيما يفيد الجمعية، وسيتم تطبيق سلاسل القيمة على سلسلة النحل إن شاء الله.
0: جميل جميل جدا، يعني تفعيل الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض في دعم المنتجات وسلاسل القيمة بشكل عام لكل المنتجات الزراعية.
1: أكيد، لكن الخطوة الموجودة الآن نستطيع نحددها بسبب قطاع الأصناف الأخرى، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، بسبب عدم توفر المياه في المديرية لا نستطيع العمل ضمن تنمية سلاسل القيمة. الآن نبدأ أول خطوة هذا العام إن شاء الله في سلسلة النحل، ثم المجالات الأخرى الثانية بشراء تمكين الاقتصادي، كذلك سلاسل الثروة الحيوانية، ولكن مستقبلا إن شاء الله هذا العام نبدأ خطوة في سلسلة النحل.
0: طيب بالتوفيق إن شاء الله. يعني إنتاج العسل كيف تقيمه في المدان؟
1: إنتاج العسل هناك إقبال هذا العام بشكل كبير على شراء خلايا النحل إن شاء الله، لأن هذا العام أمطار غزيرة على مديرية المدان تتميز بها، فالمزارعون في المناطق اللي كان اندثر فيها النحل، بعض المناطق في مديرية المدان كان النحل فيها 80 خلية الآن تجاوز 500 خلية، وبعضها بلغ عندها إلى 800 خلية وأكثر في بعض المناطق المديرية. وهناك إقبال وقد قمنا بتدريب أكثر من 60 من كوادر الراغبين في تربية النحل من أبناء المديرية، تشجيعا لهم، وإن شاء الله سوف يحصل إنتاج هذا العام متميز في كمية العسل
0: بإذن الله تعالى. أيضا لو يكون هناك فيما يتعلق بال فيما يتعلق بالمنشآت المائية، يعني يمكن تفعيل الجمعية التعاونية الزراعية في هذا الإطار أيضا.
1: الجمعية الزراعية كما ذكرت سابقا على أن كان لعدة سنوات من عام أن تأسست الجمعية التعاونية في عام 21 وحتى عام 24 فرأس مالها لا يتجاوز 1,600,000، وقعت في ركود. الآن قلت لك بدأ يتنمى إلى حدود 12 مليون. فالجمعية هي التي ممكن هي تحرك المجتمع للمساهمة في مبادرات. أما الصراع برأس مال ورأس مال على زال قليلا، ينكي رأس مالها
0: والجمعية
1: تقول لها مخلصة الجمعية، ولكن المجتمع لديها القدرة على المبادرة والجمعية بتساهم على المجتمع في تحريكها إن شاء الله.
0: أيضا دور الجمعية هنا فيما يتعلق بالتنسيق، التنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، وهي بدورها تنسق مع وحدة التدخلات الطارئة، ويكون هناك يكون هناك تمويل لإنشاء سدود وإصلاح الحواجز اللي هي معطلة أو بحاجة إلى ترميم.
1: إن شاء الله ربنا نحن في صدد التنسيق بإذن الله، وسوف تتحرك الجمعية في هذا المجال. وقد قمنا بتعاون مع قطاع وزارة الزراعة وقطاع الري بإنزال لجنة وتم إجراء دراسة شاملة للمديرية لإنشاء المناطق التي تصلح للحواجز المائية، وتم إجراء دراسة على 8 حواجز مائية يتم إنشاءها لدعم القطاع الزراعي في المديرية، والدراسات جاهزة إن شاء الله.
0: عظيم، بالتوفيق إن شاء الله. طيب حدثنا الآن عن المبادرات المجتمعية في المديرية، كم عددها أيضا وما أبرز نتائجها؟
1: المبادرة المجتمعية في المديرية، معظم المبادرة المجتمعية في المديرية تتمثل في تسوية الطرق التي تم إنشائها، ما عدا ثنتين مبادرات هذا خلال العام الماضي، ثنتين مبادرات والتي تمثل في بركة السيد وإنشاء بركة المسالم، هذا في مجال المياه. وأما في مجال المجالات الأخرى فمعظمها متركزة في مجال الطرقات وتسويتها، وقد ساهمت بشكل كبير في تسهيل حركة المواطنين.
0: ما شاء الله. طيب موضوع الطرق، وإن شاء الله تنطلق إلى ما يتعلق
1: بالحواجز
0: المائية لأنه المشكلة الأكبر. طيب حدثنا يا سيدي الكريم عن المجامع الإنتاجية، أهميتها، ماذا قمتم به في هذا الجانب، وكم عدد المجامع الإنتاجية المشكلة؟
1: بالنسبة للمجامع الإنتاجية كما ذكرت لك سابقا بأن احنا لم نعمل على العمل في هذا بسبب اعتماد المديرية على الزراعة المطرية. الآن سنبدأ بتشكيل مجامع إنتاجية في مجال النحل وإنتاج العسل، لأن الخطوة الأولى التي نبدأ نتحرك نحن والجمعية والسلطة المحلية في إطارها. أما المحاصيل الأخرى فالإقبال عليها قليل بسبب مناطق، حتى هذا العام مناطق في المديرية منعمة بالأمطار وفيها سبحان الله العظيم يعني الزراعة جيدة ومتميزة، ومناطق في المديرية ما قد شربت حتى الآن، هذا الأرض عندها يابسة.
0: الله يمن علينا بالأمطار، أمطار الخير والبركة وغيث الرحمة. طيب سيدي فيما حدث يعني في مجال التوسع الرأسي لزيادة الإنتاج الزراعي في جحانة، ما هي الخطط الخاصة بهذا الأمر؟
1: حضرتنا احنا في الميدان وليس في جحانة.
0: عفوا في في في في الميدان. نعم
1: شوف الخطط التي نقبل عليها نحن عملنا على اختيار مواقع الحواجز والسدود في المناطق الزراعية بهدف تنمية الإنتاج الزراعي فيها، وهذه المناطق هي تشتهر بزراعة الحبوب وخصوصا الذرة الشامية والدخن، واستخدام وسائل الري الحديثة. لدينا خطط على استخدام وسائل الري الحديثة حفاظا على المياه تفيد في ترشيد استهلاك المياه، كذلك نوجه للمزارعين باستخدام الطاقة البديلة والأسمدة العضوية بما يحقق أقل تكلفة وأعلى إنتاج إن شاء الله.
0: جميل.
1: ونعطيهم توجيهات بتخمير الأسمدة العضوية للاستفادة منها.
0: الله، جميل جدا. وهذا أيضا من ناحية التغلب على مشكلة المياه أيضا، يعني أنت لديك قطعة زراعية بدل ما بتنتج لك كذا كذا كيلو أو كذا كذا طن في إذا كانت في الهكتار، يعني أنت قادر أنك تعزز هذا الإنتاج وتزيده من خلال انتخاب البذور المحسنة، وأيضا تحت تحسين العمليات الزراعية سواء الأسمدة أو يعني حتى مسألة الري، حتى مسألة الري أيضا، يعني يجب أن يكون هناك طرق حديثة للري، لا يعتمد الناس على طريقة الري بالغمر فقط لأنها غير مفيدة ومكلفة أيضا، تخسر واحد صحيح صحيح. طيب ننتقل الآن إلى الثروة الحيوانية، حدثنا عن هذا الواقع، واقع الثروة الحيوانية في مديرية المدان من حيث الأعداد والإنتاج، الأبقار، الأغنام، الجمال، الدواجن، كل شيء.
1: الثروة الحيوانية سيد الكريم، المديرية تتوفر فيها ثروة حيوانية من الأبقار والأغنام والماعز والدواجن. تعاني الثروة الحيوانية خلال السنوات الأخيرة من نقص شديد في الثروة الحيوانية خلال السنوات الأربع بسبب استمرار الجفاف لسنوات، أدى إلى أن اضطر مربى الثروة الحيوانية لبيعها، لبيع الثروة الحيوانية بما يحقق له القوت لشراء القوت الأساسي ولا سيما الدقيق منها. وقد تعرضت للبيع وبعضها تعرضت لأمراض خلال العام الماضي، وهذا العام شهدت الثروة الحيوانية بعض الأمراض. نحن الآن وكما قلت السيد الكريم يعني هناك نقص هذا العام، لكن بإذن الله سوف تتعافى الثروة الحيوانية وتكون أفضل مما كانت إذا استمرت الأمطار بإذن الله.
0: بإذن الله
1: لا يوجد تحديد محدد للعدد حاليا،
0: لا يوجد عدد.
1: نحن الآن في إعداد مسح الثروة الحيوانية الشامل في المديرية بأبقار وأغنام وماعز، لأن نحن نقوم بحصرها حاليا لإيجاد عدد محدد للمديرية.
0: طيب يعني لكن بشكل عام يعني أنت ذكرت أنه في هناك انحسار تراجع.
1: نعم
0: بسبب الجفاف.
1: هناك تراجع في أعداد بسبب قلت لك استمرار الجفاف في سنوات، ما استطاع المواطن على أن يشتري أحلاف لأن استمر عندنا الجفاف أربع سنوات. هذا السنة نعمة إن شاء الله بدأ يتعافى القطاع الزراعي والناس بدأوا يكسبوا حيوانات ويشتروا ثروة حيوانية. هناك عندنا برامج لتمكين اقتصادي الأسر الشهداء والأسر الأشد فقرا، برامج تمكين اقتصادي في مجال تربية الثروة الحيوانية لتنميتها. كذلك قلنا لك قلة الأحلاف وسبب وانتشار الأمراض وذبح إناث الحيوانات، حتى نحن كان قد منحنا الأسواق والمسالخ من ذبح إناث الحيوانات العام الماضي وقبل العام، ولكن وجدنا على أن المتضرر الأكبر أصبح المواطن، حيث كان المواطن يسوق الأنثى حقه إلى عند الجزار بهدف بيعها ليشتري له فيه دقيق، فكان الجزار يقول هذه أنثى ما حد ما قطع، نحن ممنوعين من ذبحها، لما كان يضطر أن يبيعها بأقل سعر. ووجد له على أن أصبحت الضربة في رأس المواطن وليس في رأس الجزار. لذلك طبعنا الطرف عنها حتى أنزل الله نعمة المطر، وإن شاء الله الآن سوف نقوم بمنع بيعها بإذن الله سبحانه وتعالى الإناث.
0: إن شاء الله يكون هناك تعافي بإذن الله تعالى، ربي كريم عظيم. ومسألة يعني هذه المياه كما ذكرنا سابقا يجب أنه يكون هناك حلول عاجلة من أجل حلها، يعني بشكل عام لا نعتمد فقط على موسم الأمطار، بل أنه يجب أن يكون هناك يعني أمن مائي إذا جاز التعبير نسميه، تأمين للمياه طوال العام في أسواق في سدود، في حواجز، بركانات، برك، كرفانات إلى آخره.
1: إذا تحقق هذا الأمن المائي في المديرية فإن شاء الله سيكون هناك نهضة زراعية وثروة حيوانية وهجرة عكسية من المدينة إلى الريف التي نتمنى أن تعود، لأن الهجرة هذا السنوات بسبب الجفاف بنسبة 25% من المديرية، كان سكانها يتجاوز 43 مليون، الآن أصبح السكان انخفض إلى حدود تقريبا 32 مليون أو 33 مليون من 43 ألف إلى 33 ألف أو أقل بسبب استمرار الجفاف وهجرة الناس بحثا عن الماء وعن الزراعة في مناطق صعبة والجوف.
0: طيب فيما يتعلق بالتسويق سيدي الكريم، يعني الآن لديكم منتجات زراعية، كيف بتتم عملية التسويق وبيع والبيع؟
1: يا سيد الكريم التسويق هو نحن نعلم على أن التسويق يشكل نقطة مهمة في العمليات التي يعني ما بين المنتج من بداية خروج من المزرعة ووصوله إلى المستهلك بسعر يرضي الطرفين ويحقق الفائدة للمزارع، ولكن بسبب عدم وجود أمن مائي كما ذكرنا وعدم وجود حواجز مائية فالتزويق قليل ومحدود جدا، يتم تزويق كميات قليلة من البن لا عند التجار في مدينة المدان، ما عدا تزويق الثروة الحيوانية. أما تزويق الحبوب فهو قليل جدا على المزارع يزرع الحبوب ويستخدمها للاكتفاء الذاتي.
0: طيب الإرشاد الزراعي دوره أهميته في مكتب الزراعة في المدان؟
1: التوجيه الزراعي يعتبر الإرشاد الزراعي من الركائز الأساسية، وهو التوجيه السليم للمزارع في أرضه ودعمه بالمعلومات ما يحقق له زيادة الإنتاج وتقليل الخسارة، يسهم في رفع الإنتاجية لدى المزارعين وتحسين الجودة، ونحن نعمل حاليا وتحسين الجودة وتحسين الدخل أيضا، وتمكين المزارع الصغير وتفهيمه بالعملية الزراعية بما يحقق له أن يكسب الفائدة من البرامج الزراعية. نحن نعمل على تنفيذ برامج زراعية إرشادية، وقد عملنا مجموعة المدن الزراعية وضمينا فيها مزارعين المديرية ونزلهم توجيهات زراعية وإرشادية فيها، كذلك استقنا مع مكتب التربية والتعليم بالمديرية وتفاعلوا معنا جزاهم الله خير، وأجرينا دروس عن الإرشاد الزراعي في المدارس الرسمية، كذلك قمنا بتنفيذ إذاعات مدرسية عن الزراعة في المدارس الكبيرة الثانوية في جميع مدارس المديرية عن الإرشاد الزراعي وأهمية الزراعة وأهمية زراعة الحبوب وأهمية زراعة البن والمحاصيل النقدية، كذلك اللواحات الحائطية والمجلات الزراعية اشتغلت في المجال التربوي. كذلك اللهم صل عليك يا رسول الله، نحن عملنا على توعية تجهيز منسقين في مجال الإرشاد والوقاية ومنسقين في المجالات الأخرى ولديهم احتكاك بالمجتمع وتوجيه المعلومات بصورة مستمرة ومرتبطين بكذلك بمهندسين زراعيين وخريجين كلية الزراعة.
0: طيب جميل جدا، نسأل الله التوفيق لكم والسداد. هل هناك كلمة أخيرة مهندس تريد أن ترسلها في نهاية هذه اللقاء؟
1: نشكركم على استضافتكم في هذا البرنامج الكريم، كما نوجه أخي كلمة للأخوة المزارعين في من أبناء مديرية المدان بالاهتمام بإيجاد بدائل اقتصادية، فالغاز لا هو نحن مؤقتة كما ذكره السيد في عدة السيد الشهيد القائد رحمه الله، وكما وجه إلينا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بالاهتمام بزراعة الجوانب الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولا سيما في المجالات الرئيسية في المأكل والملبس والدواء بإذن الله سبحانه وتعالى. نوجه أبناء مديرية المدان بالاهتمام بزراعة البدائل الاقتصادية ولا سيما زراعة اللوز التي قد أنزلنا إلى المديرية أكثر من 8000 شتلة لمديرية المدان، ولكنها تعاني من تساقط الأزهار والثمار، وهذا النقطة قد طرحتها عدة مرات، وقد رفعت مبكرة لمكتب الزراعة بمحافظة عمران بإنزال فريق لدراسة شجرة اللوز، إذا التمس المواطن في المدان تحقيق الفائدة من شجرة اللوز وحصل على مردود منها سوف يقلع الغاز ويزرع بديلا عنها اللوز، فالمديرية مهيئة لزراعة اللوز وتزهر كميات كبيرة شجرة اللوز، ولكن لم يحقق الجدوى منها، وقد حملت في الخطة حق 48 على إرسال طلاب من كلية الزراعة من أبناء المديرية للتدريب في بني مطر على زراعة اللوز لنقل الفائدة والتجربة إلى مديرية المدان لإيجاد تجربة ناجحة. كذلك صلاة الله على رسول الله، نوجه الحكومة ناشد الحكومة وزارة المالية والتدخلات المركزية بتوفير الأمن المائي الذي تعاني منه المديرية ونقص شديد فيه وخصوصا في المساحات الزراعية فلا توجد سدود، فنناشدهم بتوفير معدات زراعية معدات لإنشاء حواجز زراعية بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: إذا أنا أشكرك جزيل الشكر المهندس فايد أحمد صبرة مدير مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في مديرية المدان في محافظة عمران، كنت معنا عبر الهاتف في برنامج جد تزرع، أشكرك جزيل الشكر.
1: أشكركم جزيل الشكر، حفظكم الله
0: حفظكم الله ووفقكم في أمان الله
1: في أمان الله رائع.

مستمعينا الكرام نشكركم على طيب الإصغاء وحسن المتابعة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي دون تزرع على أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. الشكر لمحمد حاتم من التنسيق والإعداد، معكم أيوب شوقي إدريس، ومن الإخراج سوسن مجاهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تسكتونا لن تسكتونا لن تسكتونا بالحيل والخ

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1407.

0: 1446 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في المحاضرة الماضية في قصة نبي الله موسى إلى الآيات القرآنية المباركة في قول الله سبحانه وتعالى: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وتحدثنا في آخر المحاضرة الماضية عن كيف كان اهتمام نبي الله موسى عليه السلام، وكان همه أن يحظى بالمغفرة من الله سبحانه وتعالى فيما حصل في موقفه من نتيجة غير مقصودة، وليست حتى في عداد الجرائم قد يعتبرها خطأ في أسلوب العمل فيما نتج عنه بشكل غير مقصود. وهذا يدل على حرصه الكبير واهتمامه البالغ في أن يكون أداؤه العملي على نحو صحيح فيما يخدم الموقف الحق والقصود.

التي كان فيها سابقا، في النعمة المادية، في نعمة فيما يتعلق بالمقام الرفيع والوضع الاعتباري في المجتمع باعتباره كان محسوبا على أنه ربيب قصر فرعون ويحظى بالاهتمام نتيجة لذلك فيما هيئه الله سبحانه وتعالى، والمنة لله جل شأنه. فما يمكن أن يترتب على الموقف من مخاطر على حياته، من خسائر في التعبير الشائع، يعني من تضحيات فيما يتعلق بظروفه المعيشية وظروف حياته واستقراره وغير ذلك، ليس هذا هو مصدر القلق لدى نبي الله موسى عليه السلام، فهو كان جاهزا في إطار الموقف الحق أن يضحي بكل شيء، وإنما كان همه ألا يحصل في موقفه خطأ حتى غير مقصود وتكون نتيجته بتأثير معين حتى على مستوى الحصول على المغفرة من الله، ولذلك لجأ إلى الله ليطلب منه المغفرة فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. والحالة التي وصل إليها بعد ذلك الموقف هي مرحلة جديدة وحساسة في نفس الوقت، ومرحلة مفاصلة بكل ما تعنيه الكلمة، وبين مفترق طرق، يعني الوضع لم يعد كما كان سابقا يمكنه أن يستمر في نفس الوتيرة والعمل في وضعه هناك بين ذلك المجتمع. الفراعنة سيحسبون ألف حساب لما حدث ويتجهون إلى إجراء عمل حاسم للتخلص من موسى عليه السلام إن كان سيستمر في هذا الطريق في الاهتمام بأمر المظلومين والمستضعفين والسعي لخلاصهم والاهتمام بهم. فهو بين مفترق طرق، إما أن يواصل هذا الدور ولكن في ظل ظروف مختلفة ووضعية مختلفة، وبين أن ينتقل إلى وضعية أخرى، وبين أن يعتذر ويرجع عن هذا الطريق ويحاول أن يسترضي الأطراف تلك، يسترضي الفراعنة، يسترضيهم ويسعى للاعتذار منهم وإلى معالجة ما حصل بالتودد إليهم وبالتخلي عن النهج الذي هو فيه والموقف الذي هو عليه والاهتمامات التي يتحرك على أساسها في العناية بالمستضعفين والسعي لخلاصهم وإنقاذهم. المرحلة مرحلة مختلفة عن كل ما قد سبق، والحادثة بنفسها حادثة فاصلة، ما بعدها سيختلف عما قبلها. فكيف كان توجه نبي الله موسى عليه السلام؟ كان توجهه هو كما ذكره الله في الآية القرآنية، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. كان موقفا عظيما، ويدرك كل ما يمكن أن يترتب على ما قد حصل من نتائج فيما يتعلق بالتركيز عليه لاستهدافه في حياته، فيما يتعلق بتغير وضعه بشكل كامل، لم يعد بإمكانه أن يتحرك بشكل آمن ومن دون استهداف ومحتميا بما كان عليه من حماية سابقة، ولا أن يتحرك بنفس الطريقة التي كان فيها سابقا ويتاح له المجال من جهة الفراعنة يواصل الاهتمام بأمر المستضعفين بتلك الطريقة السابقة. الوضع أصبح وضعا حساسا. المرحلة هي مرحلة سيتجه فيها الفراعنة إلى اتخاذ إجراء حاسم ضده، وهو سيضحي بكل شيء، بأمنه، برفاهية حياته، بظروف معيشته، بالمخاطرة حتى بحياته، مع كل ما هو في إطار الثمن لهذا الموقف الذي وقفه، وهو موقف حق، فإنه كان في اعتزاز تام وثبات تام على موقفه، وقال هذه الجملة العظيمة المهمة للتعبير عن ذلك، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.

هذا يعبر عن التجائه إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه أيضا قطع وعدا وعهدا على نفسه بينه وبين الله في الثبات على موقفه ضد المجرمين، ضد المجرمين. هذا يدل على ارتباطه القوي بالله سبحانه وتعالى واعتزازه العظيم بموقف الحق الذي هو فيه، فهو لم يندم على أنه قد وصل إلى وضعية مفاصلة تامة بينه وبين الفراعنة. يعني الحالة من بعد تلك الحادثة هي حالة حرب بينه وبينهم، هم سيركزون على أن يستهدفوه في حياته وأن يتحركوا ضده كعدو بكل ما تعنيه الكلمة، وسيتعاملون معه على هذا الأساس كعدو يحرصون على استهدافه بكل طريقة. فتلك الوضعية التي قد يراها البعض وضعية خطيرة وضحى فيها بأمنه والظروف السابقة التي كان فيها في حياته ومعيشته وخاطر فيها حتى بحياته، قد يراها الكثير من الناس أنها وضعية خسارة وأنها وضعية خطيرة وأنها ورطة حسب التعبير السائد عند الكثير من الناس في توصيف ثمن الموقف الحق الذي يكون أحيانا في إطار، حتى في إطار أحداث عابرة أو أحداث مرحلية يهيئ الله ما بعدها متغيرات كبيرة، لكنهم يعتبرون ذلك ورطة وخسارة وعبرة لغيره، كأن يحذر من أن يقف موقف الحق كما وقف هو، وأدى هذا إلى أن يضحي بتضحيات كبيرة من جوانب متعددة وخاطرة بحياته ومشاكل على وضعه وكذلك استهداف لظروف حياته المعيشية وغير ذلك. نبي الله موسى عليه السلام في ارتباطه القوي بالله سبحانه وتعالى اعتبر ما هو فيه من الموقف الحق والمفاصلة مع الطغاة والمستكبرين والمقارعة للطغيان والمباينة للمجرمين أنه نعمة عظيمة، وما أهله الله به من مؤهلات لهذا الموقف الحق، وفي نفس الوقت التوفيق من الله له بأن يقف هذا الموقف الحق، اعتبر كل ذلك نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر. والشكر كيف هو؟ شكر عملي في الثبات على الموقف وفي الاستمرار في الطريق وفي مواصلة المشوار في مواجهة الطغاة والمستكبرين والظالمين. هذه الجملة العظيمة المهمة التي تضمنت وعدا وعهدا قطعه على نفسه بينه وبين الله لشكر نعمة الله عليه بالمباينة للمجرمين، أن يكون مباينا لهم وعدوا لهم، قال عنها شهيد القرآن أنها من أجمل ما قاله الأنبياء عليهم السلام، يعني كلمة عظيمة لأنها تعبر عن أشياء كثيرة، تعبر عن ثبات على الموقف الحق، تعبر عن اعتزاز بالموقف الحق، وهذا ما يجب أن يكون عليه كل الذين يستجيبون لله سبحانه وتعالى ويتحركون في إطار الموقف الحق والقضايا العادلة المشرفة العظيمة. حينما تقف الموقف الحق تكون معتزا بذلك، وإن لامك اللائمون. في عصرنا هذا تتجه حملات اللوم في الدعاية الإعلامية الهائلة بما يمتلكه أعداء الحق من إمكانات إعلامية متنوعة ومن أبواق كثيرة ومن جيوش إعلامية من الموالين لهم حتى من الوسط العربي والإسلامي، ويتوجهون باللوم بكل أشكاله والتوبيخ والتشكيك والإساءات ليلا ونهارا لا يفترون، يعني بمثل ما هناك في مقام إيماني عظيم ورفيع ومشرف لملائكة الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فعلى العكس من ذلك
تتجه الأدوات الإعلامية والأبواق الإعلامية والأقلام الدعائية السيئة الموالية للطاغوت في تعظيم موقفه وخدمة موقفه الباطل الإجرامي الظالم، وفي اللوم للمستضعفين والمؤمنين الذين يقفون الموقف الحق، والإساءة إليهم والتشكيك بموقفهم ومحاولة إثارة الشبهات حول موقفهم ليلا ونهارا، الليل والنهار لا يفترون. مهما كان لوم اللائمين ومهما تنوع خطابهم وأساليب لومهم، كانت متنوعة ما بين من يتكلم باسم الدين، ما بين من يتكلم باسم المصالح، لغة المصالح المادية والاقتصادية وغير ذلك، ما بين من يغلف كلامه بالحسابات السياسية، كل الاعتبارات والخطابات والعناوين التي يوظفونها في اللوم لا ينبغي أبدا أن تعطيها أي قيمة إطلاقا حينما توجه ضدك، لأنك وقفت الموقف الحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى والذي يخدم قضية عادلة واضحة. واضحة أنت تستند إلى قضية عادلة ثابتة وموقف حق واضح لا لبس فيه، وبالتالي أنت ترضي الله سبحانه وتعالى فوق كل اعتبار، وتثق حتى بحسن العاقبة تجاه ذلك، وأنك مع الله سبحانه وتعالى وباستعداد للتضحية. يعني نبي الله موسى عليه السلام قال ذلك وهو في مقام الثبات على الموقف الحق والتضحية في نفس الوقت، لم يكن في حالة ندم على أنه قد خاطر بحياته وخسر وضعه السابق الذي كان فيه في وضعية آمنة وظروف معيشية جيدة ومرتاح هناك، يحظى بمقام رفيع وحماية معينة وغير ذلك. مع كل التضحيات التي هي في خدمة الموقف الحق كان في غاية الاعتزاز بذلك الموقف، هذا يعبر عن انشداد عظيم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان المؤمن يحسب حساب موقفه بالدرجة الأولى فيما يتعلق بمرضات الله، هل هذا الموقف يرضي الله سبحانه وتعالى؟ عندما تدرك أن ذلك الموقف الحق هو من أعظم ما تتقرب به إلى الله، من أعظم ما يرفع منزلتك عند الله سبحانه وتعالى، تعطي لذلك قيمة فوق كل اعتبار، فوق كل أهمية. ثم في نفس الوقت الوعي بقيمة الموقف الحق، أنه الموقف الصحيح الذي يمثل حلا للناس والاتجاه في إطار الحل، حتى لو لم يكن حلا سريعا، لو لم يكن إلا أن تحدد المسار في إطار الاتجاه الصحيح وتقدم النموذج المؤثر المقنع الملهم، ثم يكون لذلك أثره في وقت ما، مع أن الله هو الذي يكافئ على الجهود وعلى التضحيات ويهيئ المتغيرات ويصنعها، ويتولى هو سبحانه وتعالى تثمير المواقف والتضحيات العظيمة وكتابة النتائج لها وتحقيق نتائج عظيمة لها. الله يتولى هو برعايته عباده المؤمنين في تضحياتهم، في استجابتهم له، فيما يقدمونه، يكافئهم على ذلك المكافآت العظيمة. هو أيضا يدرك أهمية ذلك الموقف في نتائجه وآثاره وما يترتب عليه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أنه حينما يرضى الله عنه سيمده بالمزيد من الهداية والتوفيق وغير ذلك. فهذا شيء مهم جدا، كيف يمتلك الإنسان وعيا راسخا بقيمة الموقف الحق، كما أن الإنسان المؤمن زاكي النفس أيضا على مستوى مشاعره الإنسانية يرتاح، لأن الموقف الحق في إطار قضية عادلة يريح الضمير، تشعر أنك لست مقصرا، لست مهملا،
أنك قمت بما عليك أن تعمل في مستوى استطاعتك وقدرتك، فارتاح ضميرك لذلك، لأن الإنسان المؤمن هو زاكي النفس من ما يقترن مما يقترن بالإيمان مع الوعي مع الفهم، زكاء النفس. في حال الزكاء النفس يرتاح الإنسان حينما يقف الموقف الصحيح. هذا يعبر أيضا عن وعي الراسخ، عن توجه جاد ومسؤول في إطار ذلك الموقف، عن مرتبة عالية من الوعي لا يمكن أن يزحزحها أي مخاطر أو ضغوط أو تحديات أو لوم أو أي شكل من أشكال الضغوط التي تؤثر على البعض من الناس أو إثناء عن ذلك الموقف من أي طرف. فهو لا يحس بأي حرج من الموقف الذي هو فيه، لأنه تحرك من منطلق غيرته على المستضعفين وكراهيته للباطل واعتزازه بالموقف الحق، ورأى نفسه في مواجهة كافرين مجرمين طغاة ظالمين سيئين، فقطع على نفسه هذا العهد: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون مساعدا ولا معينا للمجرمين طيلة حياتي. رأى نفسه أنه أصبح في موقف حق، في عمل حق، وأنه وفق لأن يكون ممن ينطقون بالحق ويعملون بالحق ويهدون بالحق ويعدلون بالحق، فقطع على نفسه هذا العهد مع الله تعالى. بعض من الناس يعني قد لا يشعر بهذا النوع من النعم. كيف تقييم الناس للنعم؟ الكثير من الناس النعمة عنده عندما تكون مثلا مكاسب مادية تحققت له، عائد مالي من مزرعته أو متجره أو مكاسب معينة أو وظيفة معينة، قد يشعر بأنها نعمة، يحمل مثل هذا الشعور بأن التوفيق لأن تقف الموقف الحق تجاه مظلومية كبرى وقضايا عادلة وفي إطار ما يرضي الله سبحانه وتعالى أنه نعمة عظيمة لما يترتب عليها من نتائج، لما لها من أهمية، لما يمنحك الله إياه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وأيضا في أثرها في النفس هي الشرف، ولها أثر في سمو النفس وزكاء النفس. هذا درس مهم جدا. فنبي الله موسى عليه السلام لم يعتبر نفسه في ورطة كما قد يشعر البعض حينما ينظرون فقط مثلا إلى المشقة إلى المخاطر ويحسبون الأمور بهذه الحسابات ويصبحون قلقين، يحاولون بأي طريقة أن يتخلصوا من الموقف الحق الذي هم فيه، كيف يحاولون أن يخرجوا من ذلك بأي شكل من الأشكال. فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وفعلا كان مباينا لهم، صدق في ذلك واتجه لمباينتهم. هنا يبرز أمامنا عنوان مهم، عنوان هو عن الجرم الرهيب في الإعانة للمجرمين، لأن الكثير من الناس يتورطون في ذلك، تستقطبهم قوى الإجرام والشر فيعملون لصالحها بأي شكل من الأشكال. البعض قد يتجند مع المجرمين عسكريا، يقاتل معهم، يقاتل في خدمتهم، يقف ضد أهل الحق، ضد المستضعفين الذين في موقف الحق والمظلومين. البعض قد يتجند مع المجرمين للخدمة في المجال الأمني، إما استخباراتيا أو معلوماتيا أو لتنفيذ جرائم لخدمتهم، والبعض قد يتجند معهم إعلاميا، بعض قد يتجند معهم سياسيا، بعض قد يخدمهم ماديا في كل شكل من أشكال الإعانة للمجرمين، يكون الإنسان مجرما بذلك وشريكا لهم في إجرامهم. يعني حتى الذين قاموا من أبناء هذه الأمة من المنتسبين للإسلام، من يعتبرون أنفسهم عربا، قاموا بالتعاون مع العدو الإسرائيلي إعلاميا، هم يشتركون معه في كل جرائمه، ما قاموا به من تبرير الإجرام، من تثبيط للأمة عن أي موقف حق، من معاداة لمن يقف موقف الحق ضد ذلك العدو الإسرائيلي وضد جرائمه تلك،
هم بتعاونهم مع المجرم اشتركوا معه في إجرامه الرهيب. الجرائم الكبرى حينما تتحرك قوى متمكنة مثل ما عليه حال اليهود الصهاينة بأذرعهم من القوى الدولية المتمكنة، أمريكا وبريطانيا وعدو الإسرائيلي، يرتكبون بإمكاناتهم بقدراتهم جرائم رهيبة جدا، جرائم كثيرة جدا وفظيعة للغاية، وأسوأ أنواع الجرائم يرتكبونها. فمن يؤيدهم بأي شكل من أشكال التأييد ويتجه ضد من يقف الموقف الحق في مواجهتهم هو شريك لهم في جرائمهم. ومن أهم ما يركز عليه القرآن الكريم أن يحمي الإنسان المسلم من التورط في كل أشكال الإعانة للمجرمين، ولذلك ويحرم الولاء لهم تحريما شديدا، يعني من أشد المحرمات، من أشد المحرمات. عندما نقرأ في القرآن الكريم في الآيات المباركة فيما يتعلق بخطورة هذا الجانب إلى درجة أن يقول الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، تحريم بشدة، منطق رهيب جدا التحريم، يعني كاف في الزجر لمن بقي في قلبه ذرة من الإيمان. حينما يقول أيضا ومن يفعل ذلك، يعني في التولي للكافرين، فليس من الله في شيء، يعني تشديد كبير جدا جدا. وكم من آيات قرآنية، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون يعني الميل اليسير. كل أشكال التعاون مع أعداء الله مع الطغاة المجرمين هي خطيرة جدا، تجعل الإنسان شريكا معهم في مختلف جرائمهم، ويحاسب يوم القيامة معهم، يبعث معهم، يحاسب معهم، يحسب منهم فيما هم عليه من إجرام وطغيان. لهذا في هذا العصر للأسف الشديد هناك تورط بكل ما تعنيه الكلمة من أنظمة وحكومات كثيرة، ومن نخب في الشعوب، نخب سياسية، نخب إعلامية وغيرها، وكثر من أبناء هذه الأمة يتورطون بكل ما تعنيه الكلمة، ليس فقط في التعاون مع المجرمين من أبناء هذه الأمة من الظالمين منها، بل مع أسوأ المجرمين في كل التاريخ، مع اليهود الصهاينة ومع أنصارهم وأعوانهم. بعض يقدمون الدعم السياسي، البعض يقدمون الدعم المالي والاقتصادي، البعض يقدمون الخدمة الإعلامية، والبعض في الخدمة الاستخباراتية والمعلوماتية، هكذا أشكال كثيرة جدا. ولهذا حينما قال الله في القرآن الكريم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعتبر الإنسان شريكا معهم في ظلمهم، وهو أسوأ ظلم أصلا. لهذا في العودة إلى قصة نبي الله موسى عليه السلام، نجد في أيضا في كلامه هذا في التجائه إلى الله وفيما قطعه على نفسه من عهد ووعد، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أنه حسم خياره ومساره. بعد ذلك الموقف الفاصل ودخل في مرحلة جديدة وحساسة، ولو كان الثمن أن ينتقل إلى وضع صعب وحالة خطرة، وهو يدرك ويعي ما ترتب على ما حدث من ردة فعل من جهة الفراعنة مع قسوتهم وجبروتهم واستكبارهم، وهم من لا يرحمون حتى الطفل الرضيع، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى
قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. إن شاء الله نتحدث على ضوء الآيات المباركة في المحاضرة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل.
2: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك، فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا.
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

0: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المؤمنين.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أي

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل خصال الإيمان، الذي إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له، وإن رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإن غضب لم يخرجه غضبه من الحق.
1: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت. انصرف إذا شئت.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام،
2: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
3: المؤتفكات. وردت هذه الكلمات في موضعين من القرآن الكريم، قال تعالى في سورة الحاقة الآية 9: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. والموضع الثاني في الآية 70 من سورة التوبة، قال تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤتفكات تعني المنقلبات، من مادة الائتفاك وهو الانقلاب، ومنه الإفك لأنه قلب للحقيقة. والمراد بالمؤتفكات قرى صغيرة متجاورة كانت مساكن قوم لوط، أتاهم نبي الله لوط ينذرهم فعصوه، قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وقيل إن الله عز وجل أرسل عليهم جبريل عليه السلام فرفع قراهم ثم ضرب بها الأرض فأهلكها ودمرها بمن فيها. وقد جعل الله قراهم المخسوفة عبرة باقية لمن اعتبر، قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.
4: فتفهم يا بني وصيتي، وتكرر التأكيد منه على التفهم، وعادة ما يكون التفهم هو الذي ينقصنا تجاه ما نسمع من التوصيات المهمة عندما نقرأ القرآن الكريم، عندما نسمع النصوص النبوية عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، عندما نسمع الحكم والمواعظ والنصائح، ينقصنا التفهم في أكثر الأحيان. نسمع الاستماع العادي الروتيني بنقص كبير في مستوى التركيز ومستوى التأمل، فتغيب عنا حالة التفهم التي من خلالها نستفيد بشكل أكبر، ندرك قيمة ما نسمع أو نقرأ، وندرك أهميته في واقع حياتنا، نتأثر به في واقع العمل والالتزام. فالتفهم مسألة مهمة جدا، ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يتعود عليها. إذا كان قد اعتاد على أن يكون سماعه أو قراءته للأشياء المهمة بشكل اعتيادي روتيني عابر من دون تركيز بالشكل المطلوب، من دون تأمل بالشكل المطلوب، فليحاول أن لا يستمر على ذلك، لأن هذا سيكون سببا في أن يخسر الكثير الكثير من الفائدة من إدراك قيمة ما يسمع أو يقرأ، من الانتفاع، وهذه النقطة المهمة، من الانتفاع بما يسمع أو يقرأ. قد نما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لماذا تنفعهم؟ هذا يعود إلى اهتمامهم هم بما يذكرون به، تجاه ما يذكرون به، التركيز من جانبهم، التأمل، التفاعل، التأثر في مقام العمل، في مقام الالتزام، وهكذا، وبالتالي يكون لذلك أثر في واقع حياتهم، بما يترتب على ذلك من نتائج مهمة فيما يتحقق للإنسان من مكاسب عظيمة، من نتائج عظيمة، مما وعد الله به عباده الذين يستجيبون له. فتجاه ما ورد في هذه الوصية من حقائق مهمة، من نصائح مهمة، من تعليمات مهمة لا يستفيد الإنسان منها إلا من خلال التفهم، أما مجرد السماع العادي الذي اعتاده الكثير من الناس يسمع وقد يتفاعل إلى حد بسيط أثناء السماع نفسه، وبعد ذلك انتهى كل شيء، بعد أن يفرغ من سماع محاضرة أو درس أو قراءة شيء مفيد، فور أن ينتهي من ذلك انتهى مع ذلك كل شيء، تأثره وتفاعله واهتمامه، انتفاعه في واقعه العملي، ينتهي كل شيء. أحيانا يهدن الإنسان نفسه قد يسمع بعض الحقائق المهمة والنصائح والتعليمات القيمة، ولكنه يعتبرها من الأشياء المعروفة التي طالما سمعها في مناسبات ومقامات ومواقف متعددة أو من خلال اطلاعه المتكرر أو سماعه المتكرر لدروس ومحاضرات، فيعتبر تلك الحقائق التي قد سمعها كثيرا من الأشياء المعروفة التي لا يحتاج تجاهها لا إلى تأمل ولا إلى تفهم ولا إلى حتى تركيز، بل يمل من سماعها مجددا، يقول ما أكثر ما قد سمعنا هذا الكلام، لماذا لا يقدم إلينا أو يقدم لنا غير هذا الكلام؟ وهذه إشكالية كبيرة على الإنسان، لأنه في كل تلك المرات المتكررة لم يعطي نفسه فرصة التفهم، سمع كثيرا أصبح يعيش حالة الملل عندما يسمع من جديد، ولكن لو اتجه إلى التفهم لا أدرك قيمة ما سمع وأهمية أن يسمع الحقائق المهمة، القضايا الأساسية، التعليمات القيمة، أن يسمعها كثيرا لا ضير في ذلك، سيستفيد أكثر، سينتفع أكثر، سيترسخ في نفسه في وجدانه أكثر وأكثر. فتفهم يا بني وصيتي، فلندرك أهمية التفهم، لأن هذا هو الذي سيفيدنا بما نستفيده من هذه الوصية، بما نسمعه أو نقرأه.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه، إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا شرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
2: السلام الله عليكم مستمعينا الكرام، ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. وانتصرت الجمهورية الإسلامية في إيران على ضواغيتها الأرض أمريكا وإسرائيل، وقمر ترامب ما نفعه ولا حقق له أي انتصار. دخول أمريكا المفاوضات مع إيران يعني أيش؟ يعني قبولها بشروطهم وانسحابها من الهزيمة والعار الذي لحق بهم، ولو أن مكر اليهود خبيث وكيدهم وغدرهم واضح. وطبعا المفاوضات فشلت. ليش؟ لأن أمريكا قصتها عتشل الذي تشتيه بالمفاوضات بدل القوة العسكرية. وبعد فشلها رجعت حليمة لعادتها القديمة. ترامب رجع أيش؟ رجع يهدد ويتوعد. اسمعوا.
7: في سياق أيضا ما جاء على ذكره، قال ترامب: سنبدأ بتدمير الألغام التي زرعها الإيرانيون في مضيق هرمز. وقال: سنبيد كل جهة إيرانية تطلق النار على قواتنا في مضيق هرمز. مضيفا: هناك عدة دول ستشارك في عملية حصار مضيق هرمز، ولن يسمح لإيران بالابتزاز والتربح من غلق مضيق هرمز. وقال: إيران تريد الأموال وتريد أيضا السلاح النووي. وأضاف ترامب: جيشنا سيقضي على ما تبقى.

0: البحري الذي بتهدد به أمريكا ما عاد حقق شلهم إلا فشل جنب الفشل والهزيمة، لأن السيطرة النارية تملكها إيران وقوتها البحرية جاهزة على أتم الاستعداد، بس من هو الذي في مأزق؟ أمريكا طبعا.
1: يعني أنا أتصور أمريكا الآن تعيش أزمة حقيقية، لا هي تستطيع أن تذهب إلى الحرب لأن إمكانية الحسم غير موجودة، لا هي تستطيع أن تعلن الانسحاب، وهذا يعتبر لأمريكا مكلف لأنه يعني
0: هذا هو الواقع. مهما حاولت أبواق الإعلام المنافق تصوير قوة أمريكا وامتلاكها لزمام الأمور، وخلاص الكلام يا أحبتي الكرام، مثل ما الأمريكي في مأزق وفشل، الإسرائيلي الصهيوني أيضا في مأزق أكبر في جنوب لبنان، وبيشاهد الموت كل دقيقة بفضل سواعد أبناء حزب الله وبفضل الله. وكيف تتأكدوا من هذا؟ هروبه إلى ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين، ما بيفعل هذا إلا عدو خسيس وجبان ومهزوم.
2: ما حصل ويحصل منذ 42-43 يوم في هذه الحرب على والاعتداء الغاشم على جنوب لبنان إن دل على شيء يدل على بطبيعة الحال على توحش هذا العدو الصهيوني الذي ديدنه القتل والخراب والتدمير. كل ما يمارسه هو محاولة الدخول إلى الأراضي اللبنانية وخلق منطقة عازلة تمتد إلى يعني بداية لم يكن هذا هو الإعلان عن الحرب. يعني الأهداف المعلنة كانت بشكل واضح هي القضاء على حزب الله بشكل كامل وتجريد حزب الله من سلاحه، بل أنه هذا بداية الأمر الذي تراجع به إلى أن يتكلم عن موضوع نهر الليطاني وتهجير السكان من إلى شمال نهر الليطاني، وعاد أخيرا إلى سيمفونية خلق منطقة عازلة بعمق 6 إلى 8 كيلومتر وحتى 10 كيلومتر في داخل الأراضي اللبنانية بذريعة تأمين المستوطنات في شمال فلسطين. كل هذه الأهداف لم يحقق منها شيء. صحيح أنه دخل
0: ببساطة يا أصحابنا، المعركة مستمرة والجولات القادمة كلها يثبت موقعه وموقفه ويعد عدته، لأن زوال هؤلاء الطواغيت اقترب. وسلامتكم.
3: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: يكون الأمريكا وإسرائيل. فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض. ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملح.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا في اقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنيت النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

0: الغبراء مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

كم في القرآن الكريم الوعود المهمة من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لو وجدت من يؤمن بها، لو وجدت من يصدق ويثق بها، وعود تأتي من قبل الله، وعود من قبل من له ملك السماوات والأرض وله الدنيا والآخرة. ولكن الشيء المدهش والغريب هو أننا كيف نصدق وعود تأتي من قبل آخرين؟ نحن نعرف أنهم كذبوا على السنة الماضية وقبل السنة الماضية، ثم يحدثون بأنهم الآن وصعدا سنفتح صفحة جديدة، فنصدق ونصدق ونثق ونصفق. لم نتعامل مع الله سبحانه وتعالى ولم نصدق تلك الوعود المهمة، تلك الوعود العظيمة. وعد المسلمين حتى بغنائم، وعدهم بمناطق أخرى سيفتحونها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. فلهذا كان من ميزة أولياء الله العظيم، العظيم الميزة العظيمة هو أنهم يؤمنون بما تعنيه الكلمة، أي يصدقون ويثقون. ثم وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لنعرف ما الذي يصنع التقوى هو الإيمان. متى ما آمنت، متى ما صدقت، متى ما وثقت، متى ما فهمت أهمية هذا الوعد، أهمية هذا الأمر، أهمية هذه المسؤولية، هناك سترى كم يكون التقصير مزعجا، كم سيكون التقصير مخلا، كم سيكون التقصير سيئا. فأنت حينئذ ستعمل من منطلق إيمانك الواعي وفهمك الواعي إلى أن تكون متقيا من أن يفرض منك، من أن يحصل منك تقصير نحو الله سبحانه وتعالى، تفريط في المهام التي أصبحت تعرف من واقع إيمانك أهميتها. تخاف من تلك العقوبات التي توعد بها من قصر وفرط وخالف وعاند. فأنت تعمل على أن تتقي الله، تتقي الله لأن يحصل منك ما تستوجب به غضبه، وما يجعلك أيضا جديرا بأن ينزل عليك عقوبته، تلك العقوبة التي أوعد بها. القرآن مليء بالوعد والوعيد، مليء بالوعيد الذي يعني التهديد على التفريط الذي يحصل من جانب الناس. آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا نفهم كيف أن التقوى فعلا هي حالة نفسية يخلقها الإيمان الواعي، يخلقها التصديق العملي في نفس الإنسان، فهو ينطلق من واقع إيمانه ومن صدق وعيه وفهمه نحو كل قضية، لأنه يعرف أهميتها وخطورتها ومسؤوليتها الكبيرة فيها، فيخاف الله لأن يقصر فيستجيب. إذن آمن واتقى، الذين آمنوا وكانوا يتقون.

0: في بقية عزاء ومباركة وجهها للقسام باستشهاد قائد أركانها، السيد القائد يجدد التأكيد على ثبات الموقف اليمني مع أبناء غزة ولبنان وإيران. مسيرات حاشدة في المحافظات نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجاهزية. واللجنة المنظمة تدعو لمسيرات مليونية غدا الاثنين في صنعاء وصعدة. 6 شهداء في غزة وجرحى في الضفة، والأمم المتحدة تكشف عن عمليات تهجير قسري لأكثر من 40,000 فلسطيني، وحماس تدعو الوسطاء والضامنين لتحمل مسؤولياتهم. غارات إسرائيلية مكثفة جنوب وشرق لبنان، حزب الله يكثف عمليات الرد، ونتنياهو يقر بالمأزق ويتجاوز اتفاق غزة ويلوح بجولة عدوانية على إيران. طهران ترد على التهديدات الأمريكية، ومحاولة باكستانية لإنعاش المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران بعد أن وصل إلى طريق مسدود. وفي النشرة، المسيرة تفتح نافذة على التداعيات الكارثية لاستمرار الحظر الجوي على مطار صنعاء، وفي تحقيقها الجديد تسليط للضوء على الآثار الكارثية في القطاع الصحي.
1: مغلق مطار صنعاء يؤخر وصول الأدوية، وأحيانا تنعدم الأدوية لعدم وصولها في الوقت المناسب.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة بسم الله الرحمن الرحيم. اتفاق وقف إطلاق النار، عنوان أمريكي إسرائيلي مخادع وغطاء لاستمرار الجريمة التي تحصل يوميا على مرأى الوسطاء، وبرعاية مباشرة من الضمناء أو بالأحرى شركاء الجريمة في غزة ولبنان. والسلوك الإجرامي الصهيوني هنا وهناك يؤكد أن السلاح الذي يراد تجريد المجاهدين منه هو الضامن وهو الضمانة، فرغم دعوات حماس المتكررة بتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية بإدانة السلوك الإجرامي، يقابلها الوسطاء والضمناء بإذن من طين وأخرى من عجين، والأمر ينسحب على لبنان. فبعد يومين من إعلان الأمريكي تمديد الهدنة 45 يوما، كثف العدو من غاراته جنوب وشرق لبنان، وفي البلاد من لا يزال يراهن على جدوائية المسار الدبلوماسي العبثي تحت النار من دون اعتبار بالسلوك القائم. لكن حزب الله يراهن فقط على الله وسلاحه وبأس مجاهديه وصمود بيئته الوفية. وبهذه المعادلة أدخل العدو في حرب استنزاف شديدة التعقيد، حيث تتلقى قوات العدو جرعات وضربات يومية وكمائن نوعية يديرها مجاهد حزب الله. لم يقتصر وجعها على الحدود، بل بلغ أعلى المستويات، ودفع بالمجرم نتنياهو مكرها للإقرار بالمأزق في لبنان وإطلاق وعود في الهواء، رغم اعترافه بأن القيادة السياسية والعسكرية للعدو عقدت 3 اجتماعات في أسبوعين علها تجد حلا لمعضلة أرهقت عصابات العدو واستنزفتهم وقدراتهم. ومن هذا الواقع المستنزف يحاول المجرم نتنياهو القفز على اتفاق غزة والتلويح بجولة عدوانية على إيران في ظل التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، رغم مساعي إسلام أباد لإنعاش مسار تفاوضي داخل غرفة الإنعاش. وسط هذا الواقع الإقليمي المضطرب والمترنح على حافة الهاوية، أبرق قائد الإسناد إلى كتائب القسام معزيا ومباركا باستشهاد قائد أركانها، مجددا التأكيد على ثبات الموقف اليمني مع غزة وفلسطين ولبنان وإيران. وشعب الإيمان والحكمة والجهاد سيقول كلمته غدا في الميادين والساحات، نصرة للقرآن والمقدسات وقضايا الأمة، وتأكيدا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات ولله الأمر من قبل ومن بعد.
2: الهدنة القائمة حاليا يا موشكة على النهاية، وهي هدنة هشة، احتمال التصعيد قائم واحتمال كبير. موقفنا المعلن ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي يستهدف هذه الأمة ويستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، في إطار ذلك أعلننا موقفا واضحا، لسنا على القياد، نحن في مواجهة العدو الإسرائيلي الصهيوني وشريكه الأمريكي. اتجاهنا هو للتصعيد إذا قام العدو بالتصعيد وعاد إلى التصعيد من جديد. إذا استقرت الهدنة فلا شك أن جولات أخرى قادمة. أنا عبارة عن هدنة لجولة، صراع مستمر مع العدو، صراع مستمر.
0: جدد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله التأكيد على ثبات الموقف اليمني مع أبناء غزة وبقية الشعب الفلسطيني وأبناء أمتنا في لبنان وإيران وغيرها. جاء ذلك في برقية عزاء ومباركة وجهها إلى كتائب القسام باستشهاد قائد أركانها القائد المجاهد عز الدين الحداد رضوان الله عليه. وجاء في نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. نعزي ونبارك لإخوتنا المجاهدين الأعزاء في كتائب القسام استشهاد الأخ المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام، وذلك في جريمة وحشية نكراء ارتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة نجم عنها استشهاده رضوان الله عليه وزوجته وابنته ومجموعة من المواطنين ومصابون آخرون. وتأتي هذه الجريمة في سلسلة الجرائم الصهيونية التي لم تتوقف بحق أبناء غزة طوال كل الفترة الماضية من القتل والحصار وأشكال الإجرام بحقهم وبحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وحملات التدنيس للمسجد الأقصى الشريف. أما كتائب القسام المجاهدة فإن مثل هذه التضحيات العظيمة لا تزيدها إلا قوة وعزيمة وصبرا وجهادا مستمرا ضد أعداء الله، هي وبقية فصائل المقاومة في فلسطين وبقية المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة. وإننا نؤكد ثبات موقفنا مع أبناء غزة وبقية الشعب الفلسطيني المظلوم وبقية أبناء أمتنا في لبنان وإيران وغيرها، وأن ثقتنا بنصر الله كبيرة أمام هذه الهجمة الصهيونية على أمتنا ومقدساتنا، وعاقبة الجهاد والمواجهة هي لصالح المؤمنين، طال الأمد أم قصر، بل إن نصر الله قريب والله غالب على أمره وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وتوالت التعازي والتبريكات باستشهاد المجاهد الكبير عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد أحمد وحيدي اعتبر أن استشهاد القائد الكبير عز الدين الحداد خلال وقف إطلاق النار يؤكد إجرام المحتلين الصهاينة ونقضهم للعهود، وأضاف أن على العدو أن يدرك جيدا أن الإرادة الفولاذية لشعب غزة لا يمكن كسرها وأنها ستتغلب على جبهة الظلم والجريمة. الخارجية الإيرانية من جانبها أكدت أن العمل الإرهابي وما شابهه من عمليات اغتيال جزء من المخطط الإجرامي للعدو لتصفية القضية الفلسطينية ودليل واضح على يأس وعجز الكيان الصهيوني. أما حزب الله فقد أكد أن استهداف القائد عز الدين الحداد يكشف مدى استخفاف العدو ونكثه لكل العهود والمواثيق، مشددا على أن الحركة تثبت في كل مرة أنها راسخة في طريق الجهاد والمقاومة، ولا يضعفها اغتيال القادة بل يزيدها حضورا وعزما على الصمود والمواجهة. هذا وقد أدان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي أدان العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قائد كتائب القسام ودعا المسلمين كافة إلى الالتفاف حول القضية الفلسطينية. استجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله، حددت اللجنة المنظمة للفعاليات ميدان 70 بالعاصمة صنعاء مكانا لمليونية نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية، وذلك عصر غد الاثنين. كما حددت اللجنة المنظمة ساحة غرب حديقة الثورة بالعاصمة صنعاء مكانا للخروج النسائي في مسيرة نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية، وذلك عصر يوم غد الاثنين. بدورها دعت اللجنة المنظمة للفعاليات في صعدة للخروج في مسيرات واسعة صباح غد الاثنين تنديدا بالإساءات المتكررة للقرآن الكريم وتأكيدا على ثبات الموقف في نصرة المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني وتضامنا مع لبنان ومجاهديه الأعزاء وتأكيدا على الجهوزية تجاه أي تصعيد، وذلك في ساحة المولد النبوي الشريف وفي بقية الساحات في المديريات وفقا للترتيبات المعتمدة. دائرة واسعة من التداعيات الكارثية التي خلفها استمرار حصار العدوان الأمريكي السعودي لمطار صنعاء، ما تسبب في انعدام أصناف كثيرة من الأدوية الحيوية وتفاقم الوضع الصحي في اليمن. التقرير التالي يوضح جانبا من تداعيات انعدام الأدوية التي تحتاج لظروف نقل خاصة والتي كانت تدخل عبر مطار صنعاء الدولية.
3: أن تكون مصابا بالثلاسيميا في ظل استمرار حصار مطار صنعاء وانقطاع الأدوية التي كانت تدخل عبر المطار، يعني ذلك أن يحكم عليك بالموت البطيء. محفوظة محمد واحدة من أكثر من 40,000 مصاب بالثلاسيميا وأمراض الدم الوراثي، تعاني الأمرين في مرضها، تجد نفسها بين معاناة مركبة في حصولها على جرعات الدواء وبين صعوبة الوصول إلى المركز الخاص بعلاج أمراض الثلاسيميا لصعوبة وضعها المادي.
4: ما بقدرش أجي واصل هنا، بيت ساعة 50 بعيد، والله بعيد.
5: وانتم تحتاجوا ايش تحتاجوا كل فترة؟
4: لازم لهجات من عندهم، لازم كل شهر، والله ما قدر ما يشيلوني إلا شيل، خاصة ذي الأيام يشيلوني شيل، ولا من أول أمشي بس ما قدرش المشوار إلا سيارة إنجيز، والإنجيز 5,000 راحوا ورجعوا، ما قدرش الحمد لله. عندما استخدم العلاج أحس فارق كبير، يعني العلاج ما شاء الله ينفعنا.
5: إذا انقطع؟
4: وإذا انقطع نتعب صدق. أبو ربي يشفيني، أبو ربي يشفيني، هذا اللي أتمنى، أبو علاج الدولين وأبو ربي يشفيني بس.
3: انعدام العديد من الأصناف الدوائية الحيوية عن المراكز العلاجية، وهي أدوية تحتاج لظروف نقل خاصة، يكاد أن يتسبب بكارثة كبرى بحق المصابين بالأمراض المزمنة. يكشف لنا رئيس الهيئة العامة للأدوية عن قائمة بأصناف الأدوية التي كانت تدخل عبر مطار صنعاء وتداعيات وآثار انعدام الكثير منها حاليا.
1: فبالنسبة للأصناف الحيوية والمهمة جدا التي تحتاج إلى تبريد وإلى سرعة النقل عن مطار صنعاء، فهي تأثرت بنسبة كبيرة جدا حول توريدها ووصولها إلى اليمن بنفس الجودة ونفس الفعالية التي لابد أن تكون فيها، وذلك لأنه أغلق مطار صنعاء سبب في تأخير وصولها، ومن ناحية أخرى اضطرنا إلى توفيرها من أماكن ثانية غير مطار صنعاء عن طريق البر، وهي تتأثر بالنقل، تتأثر وهي بحاجة ماسة وشديدة يعني أن تكون مبردة. علينا ضغط كبير جدا ومسؤولية كبيرة جدا، لكن أكبر عائقنا هو إغلاق مطار صنعاء، وإغلاق مطار صنعاء يؤخر وصول الأدوية، وأحيانا تنعدم الأدوية لعدم وصولها في الوقت المناسب. نحن نبذل جهود كبيرة جدا في إيصال الأدوية إلى المستفيدين، أولا في التحقق من مأمونية الدواء، وكذلك من جودة الدواء وسعرها المناسب للمريض. لكن إغلاق مطار صنعاء قد عرض الأدوية لزيادة في السعر وفي يعني قلة الفعالية.
3: ما يمثله مطار صنعاء الدولي سواء للجهات المعنية بتوفير الأدوية للمراكز العلاجية أو للمريض نفسه من السوق المحلية، يعتبر شريان حياة لهم، يوضح لنا مدير المخزون الدوائي بالهيئة العامة للأدوية عن جريمة مركبة يرتكبها العدوان باستمرار حصاره مطار صنعاء الدولي.
6: ما يرتكبه العدوان من إغلاق المطارات وأيضا الإجراءات الأخرى التي تعيق وصول الأدوية أو تؤخرها، هذه جرائم مركبة. لدينا نسبة المرضى تزداد في مقابل تضاعف نسبة الإمراض بشكل عام، يعني تزداد في مقابل شحة في توفر الأدوية النووية. بعض الشركات خسرت حتى شحنات لها ومبالغ كبيرة، يعني أنا أذكر حتى مع فتح مطار صنعاء عبر الطيران المحدود عبر عمان في أدوية تلفت، أنا شاهد على أحد الطلبيات أنها كانت $200,000، دواء حيوي جدا الذي هو الألبومين.
3: يظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي في إغلاق وحصار مطار صنعاء الدولي واحدة من أبرز جرائمه في اليمن، لما يمثله هذا المنفذ الجوي من شريان حياة لمختلف القطاعات وأهمها الجانب الصحي، أكبر المتضررين. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.

0: وللوقوف على أبرز التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية في غزة ولبنان وإيران والعراق، تنضم إلينا شبكة مراسلنا من غزة دعاء رقة، ومن لبنان مفادنا محمد الزبيدي، ومن إيران مراسلنا علي جعفر، وستنضم معنا أيضا لاحقا من العراق سبا الأوسي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دعاء رقة، ماذا عن الواقع في أو المستجدات في قطاع غزة بعد جريمة الاغتيال الأخيرة، وأيضا إذا ما كان هناك من تطورات خلال الساعات الماضية؟
1: تحياتي لك بندر وتحياتي لكافة المشاهدين. يعني الجرائم لا تتوقف هنا في قطاع غزة، والعدو الإسرائيلي كثف من عمليات الاغتيال وأيضا القصف الذي لا يتوقف هنا في القطاع. آخر الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي وارتكبها هنا في القطاع بحق المؤسسات الخيرية والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني، والتي تقدم المساعدات الإنسانية وتقدم الطعام للنازحين، استهداف تكية الطعام في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، وهذا الأمر أدى إلى ارتقاء 3 من الشهداء وجرح آخرين، وقبلها بساعات استهداف أيضا العاملين في مؤسسة قوافل الخير، هذه المؤسسة الإنسانية التي فقط تقدم المساعدات ووجبات الطعام للسكان هنا في قطاع غزة. يعني إذن نتحدث عن عدوان متعمد وحرب اتجاه المؤسسات الإنسانية العاملة والخيرية، والتي فقط تحاول أن تخفف من معاناة السكان، والعدو الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق هذه المؤسسات الخيرية التي فقط تقدم المساعدات الإنسانية للسكان. 8 من الشهداء منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، من بينهم شهيد متأثر بجراحه التي أصيب بها قبل عدة أيام هنا في مدينة غزة. أيضا الرافعات العسكرية الإسرائيلية والتي قامت خلال هذا اليوم بإطلاق النار بطريقة عشوائية اتجاه تجمعات للمواطنين، كما المشهد الذي حدث اليوم في منطقة حي الزيتون. هذه الرافعات قامت بإطلاق النار واستمر إطلاق النار عدة ساعات، وهذا الأمر أدى إلى ارتقاء مسن كبير بالسن يقطن في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وعلى الفور استشهد هذا المسن الذي أصيب بالرأس نتيجة إطلاق نار من قبل هذه الرافعات العسكرية. التحليق المكثف، والآن نحن نستمع لهذا التحليق المكثف من قبل طائرات الاستطلاع، نعم، والتي تحلق بشكل منخفض جدا وفي أجواء المحافظات. فيما يتعلق بالمعابر، المعابر مغلقة، معبر رفح 3 أيام من إغلاق هذا المعبر، العدو الإسرائيلي لا يقوم بفتح المعابر بالشكل المطلوب وبالشكل الاعتيادي، يقوم بفتح المعابر حسب ما يراه مناسب، يتحكم بسفر المرضى والجرحى، لا يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. اليوم كان هناك بيان لحركة حماس والتي يعني أدانت هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق تكية الطعام، التي كانت تكية الطعام فقط تقدم الطعام في وسط القطاع، وأدانت حركة حماس هذه المجزرة بحق المؤسسات الخيرية، وطالبت الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بأن يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإدانة الفورية لهذه الجريمة المروعة وللسلوك الإجرامي للاحتلال الإسرائيلي الذي لم يتوقف عن مجازره بحق الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة منذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الذي بدأ في شهر أكتوبر عام 2025 حتى اليوم لا هدوء.
0: نعم، أيضا بالتوازي هناك جرائم في جنوب لبنان، والصحة اللبنانية قبل قليل تتحدث عن 5 شهداء و15 مصابا في بلدات عدة جنوبي لبنان. محمد الزبيدي، ماذا في تفاصيل هذه الجرائم وأيضا في سياق العمليات النوعية التي ينفذها حزب الله في المناطق الحدودية؟
2: نعم بندر، بالفعل العدو الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته، من كثافة نارية ملحوظة خلال الأيام التي مضت ويومنا هذا، غارات استهدف بها واستهدف بها أغار بهذا العدو الإسرائيلي العديد من البلدات الجنوبية، وكان هناك تهديد أطلقه صباح اليوم لـ5 قرى جنوبية وتلا ذلك الجيل الثاني اللي حوالي 6 قرى كان منها قريتين الدفاعيتين، وهناك كثافة نارية بالفعل وغارات استهدفت العديد من القرى الجنوبية مما أوقع لسقوط عدد من الشهداء وأيضا العدد الكبير أيضا من الجرحى، على اعتبار أن العدو الإسرائيلي هو يستهدف مدنيين وقرى وبنى مدنية. بطبيعة الحال بالمقابل طبعا أشير إلى أن الطائرات المسيرة التجسسية لا تغادر سماء الجنوب، وأيضا البقاع كان هناك إطباق استخباراتي في البقاع في بعلبك تحديدا، أيضا الضاحية الجنوبية كان هناك أيضا طائرات مسيرة تجسسية. بالمقابل المقاومة الإسلامية تواصل عمليات الرد بكثافة أيضا وقدرة على الرد، وبما يحدث حالة إرباك بالنسبة للعدو الإسرائيلي، نتحدث عن 10 عمليات عسكرية حتى اللحظة، بالإضافة إلى مشهدين أو 3 مشاهد وزعهم الإعلام الحربي التابع للمقاومة الإسلامية. مجمل هذه العمليات تتوزع بين تركز على استهداف تجمعات وآليات العدو الإسرائيلي، بالإضافة استهداف آلية استهداف جرافة، لكن اللافت في العمليات اليوم هو تكتيك الإعماء الذي تمارسه المقاومة الإسلامية هنا، حيث تم استهداف منظومة اتصالات في موقع بلاط المستحدث، البيان العاشر أيضا أنظمة تشويش استهدفت في بلدة رشاف، وقبل ذلك تم استهداف كاميرات مراقبة في بعض القرى الجنوبية، بما يشير إلى قدرة المقاومة على حالة إرباك إعمال هذا العدو الإسرائيلي، بجانب العمليات التي تتم بشكل مكثف بالطائرات الانقضاضية أو المسيرات الانقضاضية التي تحدث حالة إرباك حالة فشل وتتحول إلى تهديد استراتيجي بالفعل في ظل فشل هذا العدو الإسرائيلي خلق أي حالة من المعالجات أو الحلول بالنسبة لهذه المسيرات بالنسبة لهذه المسيرات الانقضاضية. وبالتالي نحن أمام مشهد كما هو واضح بالمستوى السياسي كما أشار النائب إياد حمادة، نعم، أن ما يسمى أو ما يدعونه بوقف إطلاق النار أو التمديد 45 إنما هو مظلة للأسف من قبل السلطة اللبنانية لهذا العدو الإسرائيلي، وهو استقطاع للوقت بالنسبة للآلة القتل والتدمير الإسرائيلية لتواصل عمليات القتل والتدمير، وهذا ما يجري حتى اللحظة. نعم
0: نعم. علي جعفر، أيضا في المشهد الإيراني هناك تهديدات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهناك في المقابل وعيد من قبل مسؤولين إيرانيين بالتصدي لأي اعتداء جديد. ماذا في جديد هذه المواقف؟ وأيضا هل نحن أمام إغلاق نافذة التفاوض أم لا يزال هناك يعني آمال باستمرار هذه المفاوضات؟
3: نعم بندر، ترامب يقرع طبول الحرب مجددا، وما بين شروطه الخمسة وما بين المقترح الإيراني المكون من 5 بنود هنالك فجوة كبيرة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد إنهاء الحرب وأيضا رفع العقوبات ودفع التعويضات وأيضا الاعتراف بحقها السيادي على مضيق هرمز وفك أرصدتها المجمدة في البنوك العالمية، بينما ترامب يرفض رفع العقوبات وأيضا فك الأرصدة الإيرانية المجمدة، ويطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتخلي عن اليورانيوم المخصب الذي يبلغ حجمه 400 كيلوغرام، وأيضا يربط الدخول في مفاوضات أو إنهاء الحرب بالدخول في مفاوضات. هنالك يعني فارق كبير بين الرؤية الإيرانية والرؤية الأمريكية. ترامب يقول أن الساعات تدق، وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تختار يعني وتنتخب رأيا واحدا قبل أن يفوت الأوان، وهنالك وإن لم تختار فإنه لن يتبقى شيء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن إما أمام حرب طاحنة قد تندلع في أي لحظة تحت أي مسمى أو أي ذريعة أمريكي، أو نحن أمام حل دبلوماسي قد يحمله الطرف الباكستاني في بارقة أمل ترفع من حظوظ المسار الدبلوماسية. وهذا ما حمله معه اليوم وزير الداخلية الباكستانية حينما حل ضيفا على طهران والتقى بنظيره الإيراني وأيضا بالرئيس الإيراني ورئيس مجلس الشورى الإيرانية. ما يدعو إليه الطرف الباكستاني هو إبداء المرونة من الطرفين لإبعاد الجانب الإيراني والأمريكي من حافة الحرب مجددا. إجمالا يمكن القول بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد في جميع مواقفها السياسية والعسكرية بأنها مستعدة للحرب ولديها العدة والعتاد العسكري لذلك، وهنالك هندسة جديدة لرد فوري وشامل على جميع الجبهات إذا ما تم الاعتداء على الأراضي الإيرانية حتى ولو كان الاعتداء قصير الأمد. يعني هنالك تأكيدات من الجمهورية الإسلامية وتم إبلاغ الوحدات القتالية بأنه يجب أن يتم الرد سريعا على أي عدوان. في المقابل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد بأنها مستعدة لمواصلة الدبلوماسية لكن بما يحفظ حقوقها. بالنسبة لمضيق هرمز البوابة العريضة، هنالك تأكيدات إيرانية مستمرة بأنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على آلية احترافية تضمن تنظيم الملاحة في المضيق.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر الزميل علي جعفر، كنت معي من طهران، وشكرا جزيلا لك محمد الزبيدي مفادنا من بيروت، وشكرا جزيلا لك دعاء رقه كنت معي من قطاع غزة. أيضا أرحب بالزميلة سبا الأوسي معي من بغداد. سبا مرحبا بك، هل تسمعينني الآن؟
4: أسمعك. نعم. واضحة، مرحبا بك وبكل مشاهدي قناة المسيرة الفضائية.
0: نعم سبا، هناك نيويورك تايمز تحدثت عن قاعدة إسرائيلية ثانية موجودة في العراق، هل لديكم أي معلومات أو تفاصيل حول ما تم الكشف عنه؟
4: يعني في حقيقة الأمر التواجد الأمريكي يعني في داخل العراق له أثر كبير، وهو متواجد يعني حقيقة على الأرض العراقية، نراه في بغداد ونراه أيضا في أقليم كردستان، نراه يعني بالتحديد في أربيل. هناك قواعد أمريكية كبيرة، وهو التحسين الكبير للأمريكان أو التواجد الأمريكي داخل العراق. نرى التواجد الأمريكي هنا يعني بكثافة عالية، موجود في قواعده في أربيل. نعم قد تحدث يعني حول وجود قاعدة أخرى كبيرة موجودة في العراق. التواجد الأمريكي يحاول أن يثبت وجوده داخل العراقي، لكن حقيقة ما يواجهه هو الرفض الشعبي الكبير حول هذا التواجد، ويعني الإصرار الشعبي حول عملية إخراج القوات الأمريكية من البلاد، وكان هناك قانون رسمي داخل مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية من البلاد وعدم يعني وجود قواعد في داخل العراق. لكن ما نراه الآن هو التواجد الأمريكي هو موجود داخل العراق في أربيل بصورة عامة. هناك الكثير من القواعد، القاعدة الكبيرة والمحصنة تحدثت عنها في في الأوقات السابقة، أن هناك قاعدة كبيرة جدا للتواجد الأمريكي، وهذه القاعدة فيها تواجد أمريكي كبير داخل العراق لما تراه من نفوذ كبير داخل العراق، وهناك من يصفق لوجود
0: يعني هذا التواجد الأمريكي كما تحدثت. هذا التواجد الأمريكي المكثف هل يعني أنه يتيح المجال لتواجد إسرائيلي غير معلن؟
4: يعني بالتأكيد ما أن وجد الأمريكي أكيد يوجد الإسرائيلي في الأرض أيضا، لكن ما يتحدثون عنه خلال يعني لقاءاتنا مع المحللين السياسيين وأيضا المختصين بالمواقف الأمنية والسياسية داخل العراق، يتحدثون عن التواجد الأمريكي باعتبار هذا التواجد له صلة كبيرة بالتواجد الإسرائيلي، وأيضا اتخاذ القرارات داخل العراق. يعني نجد أن هناك تدخل أمريكي كبير في التدخل السياسي وأيضا التدخل الأمني داخل العراق. نعم أكيد ما أن وجد الأمريكي يعني أكيد القرارات أيضا والتواجد الإسرائيلي يعني يتيح الوجود أيضا مع التواجد الأمريكي. نعم
0: شكرا جزيلا لك سبا الأوسي، كنت معي من بغداد. أصيب مواطن فلسطيني بجروح خطيرة برصاص العدو في شمال غرب الخليل، كما أصيب خمسة آخرون في اعتداء لمغتصبين صهاينة جنوب بيت لحمة. واقتحم مغتصبون صهاينة بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وأدوا طقوسا يهودية عند مدخل البلدة في إطار اعتداءات متواصلة تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة. وأحرق مغتصبون صهاينة سيارة وخطوا شعارات عنصرية ومعادية على جدران وممتلكات الفلسطينيين في بيت آمر، كما اقتحم العشرات البلدة القديمة في الخليل ونفذوا جولة استفزازية ترافقت مع اعتداء المغتصبين على الممتلكات مع حماية شرطة العدو. وحطم مغتصبون سيارة بين نابلس وجنين في حين تم إخلاء مدارس في قرية برقة شمال غرب نابلس. يستهدف العدو الإسرائيلي الأرض الفلسطينية بمخططات احتلال خطيرة، خاصة ما يجري من استهداف في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ومنها محيط المسجد الأقصى، كذلك ما أسماه العدو خطة الحسم لفرض وقائع قهرية وتفكيك النسيج الفلسطيني. تكشف الأرقام الأممية عن جرائم تهجير قسري واسعة في غزة والضفة، مجددة إدانتها للاستيطان بوصفه انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
5: تتواصل الاعتداءات الصهيونية الممنهجة في الضفة الغربية المحتلة بحق الفلسطينيين، حتى تحولت إلى عقيدة ميدانية يومية ومنظمة تنفذها قطعان اليهود المنفلتة برداء عسكري وبحماية مباشرة من جيش العدو. آخر فصول هذا العدوان الممنهج كان ما شاهدته القدس المحتلة بعد المصادقة على مخطط استعماري خطير يقضي بالاستيطان.

0: الاستيلاء على نحو 20 عقارا ومعلما تاريخيا وإسلاميا في حي باب السلاسل الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد استعماري سافر يهدف إلى تفريغ محيط المسجد الأقصى من سكانه الأصليين وفرض واقع تهويدي جديد بقوة السلاح والتزوير التاريخي. تحول استراتيجي شيطاني، فالعدو الإسرائيلي غادر مربع الإدارة المؤقتة نحو ما أسماه تثبيت السيادة الدائمة عبر وقائع قهرية يفرضها بصمت على الأرض، عبر ما أسماها خطة الحسم التي يقودها المجرم بتساليل سميدريتش، عبر تأميم الحيز الجغرافي وتفكيك النسيج الفلسطيني باغتصاب الأرض ومصادرة الحقوق، تهدف لتحويل الفلسطينيين من شعب يملك حقا سياسيا وتاريخيا بالدولة إلى مجرد سكان ومجاميع ديموغرافية معزولة داخل معازل وجيوب مخنوقة بلا أفق، بالتوازي مع استنزاف السلطة الفلسطينية لتجفيف أي مشروع وطني جامع. هذا السلوك الإجرامي للعدو الإسرائيلي يتجلى بأبشع صوره في سياسة التهجير القسري الممتدة من الضفة إلى قطاع غزة، حيث أكدت الأمم المتحدة أن الحرب المستمرة على غزة أجبرت أكثر من 85% من سكان القطاع على النزوح المتكرر في ظروف لا إنسانية. أما في الضفة الغربية فقد كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة خالد خياري ممارسات العدو الإسرائيلي، معلنا أن هذا الكيان الغاصب هجر قسرا أكثر من 40,000 لاجئ فلسطيني من مخيمات الشمال منذ مطلع عام 2025. وفي الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية جددت المنظمة الدولية إدانتها الصارخة لسياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني، مؤكدة بصوت صارخ أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة والقدس الشرقية غير شرعية قانونا وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. تلك الانتهاكات والاعتداءات المستمرة بحق الأرض والإنسان في فلسطين المحتلة لن تمنح العدو شرعية للبقاء في استمرار العبث وتدنيس المقدسات، لكنها ستبقي أبواب الحساب والعقاب مشرعة لمن كتبوا بدمائهم وأرواحهم فصول العزة والكرامة لتطهير البلاد من دنس الغزاة.
1: أقر مجرم الحرب نتنياهو بمأزق عصاباته في لبنان وتجاوزها لاتفاق غزة والتحضير لجولة عدوان جديدة على إيران، وذلك خلال اجتماع استثنائي في مبنى الكنيسة القديم القريب من المسجد الأقصى. وأقرت حكومة العدو تخصيص ميزانية لاستمرار الحفريات تحت المسجد الأقصى والاستثمار في الذكاء الصناعي لصالح ما أسمته أمن إسرائيل.
2: باشر بيروشلايم،
3: لا يوجد مكان أفضل لاتخاذ هذه القرارات من القدس، ولا يوجد مكان أفضل لاتخاذ هذه القرارات من الكنيسة الأول.
4: في مبنى الكنيسة القديم بالقدس المحتلة لم يكن اجتماع حكومة العدو مجرد جلسة روتينية، بل مشهدا محملا بالرموز والدلالات الدينية. المجرم نتنياهو يشد الأنظار إلى القدس كمحور للصراع في حين يتغاضى العرب عن ذلك، وهناك جمع خيوط المأزق دفعة واحدة من لبنان إلى غزة وإلى إيران، وانتقل للحديث عن قرارات وصفها بالتاريخية، أولها بشأن حائط البراق بما يضاعف من تهديد الحفريات لأساسات المسجد الأقصى. وحتى الذكاء الاصطناعي لم يحضر بوصفه تطورا علميا، بل كذراع أمنية لبناء بنك معلومات أوسع لصالح كيان قائم على الاغتيال والدماء.
3: القرارات التي نتخذها اليوم تاريخية، وأولها هو بشأن حائط البراق، فنحن سنضع ميزانية خاصة لتطوير البنى التحتية فيه، وكذلك تطوير الحفريات التي تكشف دائما أشياء جديدة تعزز التمسك التاريخي لشعبنا بهذا المكان العجيب والمقدس، وهذا يعزز أيضا الهوية اليهودية وهو جزء من خطتنا. والحكومة ستتخذ اليوم قرارا بشأن دفع تقنيات المستقبل التي باتت هنا بالفعل. هذا هو الذكاء الاصطناعي.

0: وما قد يليه من تهديدات.
1: أنا أريد أن أقول كمان دغريم على معبك بلبنان.
2: في لبنان نحن نفعل هناك الكثير، لكننا نواجه أيضا عدوا يحاول التحايل علينا. قبل 6 سنوات في جلسة الكابينت حذرت من تهديد الطائرات المسيرة الصغيرة، وكنت أتابع أيضا حرب أوكرانيا. اعتقدت أن ذلك يمكن أن يستخدم أداة كذلك في ميدان قتالنا، وبناء على طلبي بدأ الجيش في تركيب حمايات على الدبابات. كان ذلك ابتكارا أوليا. اليوم نحن نعمل على إحباط مسيرات الألياف. لقد عقدت 3 جلسات مع فريق خاص من وزارة الدفاع، بل ومن أفضل العقول الموجودة هنا وفي العالم، وقلت لهم لا قيود على الميزانية مهما كلف الأمر، وتوجيهي أن يأتوا بحل لهذا التهديد وكذلك للتهديدات القادمة.
0: أما غزة فقد حضرت في كلامه كمساحة مكشوفة لتجاوز الاتفاقات، إذ خاطب وزير الحرب إسرائيل كاتس بأن نسبة السيطرة على أراضي غزة قد تجاوزت 60%، وهذه ليست زلة عابرة بل إقرارا مباشرا بتجاوز الاتفاق الموقع في أكتوبر 2025 وانقلابا ميدانيا على ما تم التفاهم عليه تحت شعار استكمال المهمة.
1: أنا أخذ بأعزة
2: في غزة نحن نقترب من إنهاء المهمة، وبتنا نمسك ليس ب50% بل ب60% يا وزير الدفاع.
0: وفي اتجاه إيران ترك المجرمون نتنياهو الباب مفتوحا على احتمالات التصعيد وعن استعداد لكل السيناريوهات، وهذا يؤكد أن القرار الصهيوني يتحرك على إيقاع التنسيق مع واشنطن.
2: أعيننا مفتوحة تجاه إيران، وسأتحدث اليوم كما أفعل كل 4 أيام مع صديقنا الرئيس ترامب. سنسمع منه انطباعاته عن زيارته للصين وربما أيضا عن أمور أخرى، وبالتأكيد هناك الكثير من الاحتمالات ونحن مستعدون لكل سيناريو.
0: تحويل الخطاب الديني إلى وقود سياسي، والمكان إلى ذريعة عدوان، والتاريخ إلى أداة تزوير، لا يمكن أن تغير من حقيقة المشروع الصهيوني. ومحاولة القفز على الواقع من قصف غزة واستهداف لبنان والتحضير لجولة عدوان على إيران والحفر تحت الأقصى لن تجعل من كل ذلك فصولا في رواية خلاص مزعومة ورخصة مفتوحة لممارسة الإفساد على الطريقة اليهودية.

أفادت الصحة اللبنانية باستشهاد 5 مواطنين وإصابة 15 في غارات صهيونية على بلدات جنوب لبنان. وشنت طائرات العدو الحربية سلسلة غارات على بلدات كفر دونين ودبعال والزرارية وطير دبا والزوطرة الشرقية وتولين ودير عامس وجبشيت وزبقين وبرعشيت والطيبة وحداثة في الجنوب وبلدتي السحمر ويحمر ومحيطها في البقاع الغربية. يواصل مجاهد حزب الله عملياتهم النوعية ردا على انتهاكات وجرائم العدو الصهيوني المتواصلة في ظل ما وصفته واشنطن بتمديد الهدنة 45 يوما. وأعلن حزب الله استهداف آلية عسكرية تابعة لجيش العدو في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية ما أدى إلى احتراقها، كما استهدف المجاهدون تجمعا لآليات وجنود العدو عند أطراف بلدة حداثة بصلية صاروخية. في غضون ذلك فجر مجاهد حزب الله تشريكة من العبوات الناسفة بجرافات 4 تابعة لجيش العدو في بلدة رشاف، كما فجروا عبوة ناسفة بقوة للعدو أثناء محاولة التسلل إلى منطقة صافيتة في محيط بلدة يحمر الشقيف ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح. وفي السياق استهدف مجاهد حزب الله تجمعا لآليات وجنود العدو في بلدة رشاف بصلية صاروخية، كما استهدفوا جرافة في البياضة. وفي المقابل اعترف جيش العدو بمصرع جنديين من لواء جولاني بهجمات من خلال محلقات انقضاضية جنوب لبنان. ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من استهداف تجمع لآليات وجنود العدو في جنوب لبنان بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية.

0: نقلت الإذاعة الرسمية لكيان العدو عن الوزير الصهيوني زايف الكين أنه ليس لدى الكيان حل لوضع حد للمحلقات الانقضاضية التي يستخدمها حزب الله. من جانبها نقلت هيئة بث العدو عن مصدر أمني قوله: لن نوقف هجمات المسيرات والصواريخ حتى لو تم احتلال جنوب لبنان بكامله، واعتبر نشر شبكة حماية جنوب لبنان لتقليص خطر إطلاق المسيرات غير كاف، مطالبا بتحقيق اختراق سياسي إلى جانب الحفاظ على هيبة الردع لتغيير الواقع في جنوب لبنان حد تعبيره. حتى اليوم اعترف جيش العدو الإسرائيلي بمصرع 20 من جنوده وإصابة العشرات فضلا عن خسائره التي يتكتم عليها. عمليات المقاومة وخسائر العدو لهذا اليوم في التقرير التالي.
1: كل توغل صهيوني يقابل برد محسوب، وكل تقدم للآليات يستقبل بكمائن دقيقة، يعلن الصهاينة القليل منها، ومنها ما نشره اليوم جيش العدو عن مقتل ضابط من لواء جولاني في اشتباك بدير سريان، وإصابة ضابطين وجنديين أحدهم بحالة خطرة، وهو ما يرفع الحصيلة المعلنة رسميا وفق بيانات جيش العدو إلى 20 قتيلا وعشرات الجرحى. بلغ الوجع من مسيرات المقاومة الانقضاضية مستويات متقدمة دفعت بنتنياهو نفسه لإطلاق وعود بإيجاد حل لها، وأمام معضلة جيش العدو المهددة لعملياته ووجوده تبدو تصريحات نتنياهو وعودا كلامية أكثر منها حلولا حقيقية. منذ بدء المواجهات في 17 من إبريل يحقق مجاهد حزب الله نجاحا لافتا في التصدي لجيش العدو وفرض معادلة ردع جديدة في سياق الحرب غير المتكافئة، قوامها صواريخ موجهة تضرب تجمعات الآليات أحدثها في محيط حداثة ورشاف، وكمائن باستخدام عبوات ناسفة تفجر الجرافات قبل اكتمال تقدمها، والأهم مسيرات الـ FPV الانقضاضية التي أصابت وفق أحدث بيانات المقاومة مقرات قيادية للعدو في البياضة ودبابات ميركافا، كما تنتشر أسراب المحلقات من جنوب لبنان المحتل إلى عمق الجليل الغربي كما جرى اليوم في ثكنة يعرى، وتفرض استنزافا للعدو في آلياته ومعداته وجنوده، وتثبت معادلة الاستقرار في جنوب لبنان.
2: الله أكبر. من
1: في المقابل تستمر الجرائم الصهيونية ضد المدنيين، من بينها أوامر إخلاء لسكان 4 بلدات وقرى جنوبي لبنان، وتزامنت مع غارات معادية طالت عشرات القرى والبلدات الجنوبية، بالإضافة لاستمرار عمليات تفجير البنى التحتية والمنازل.

0: في رد على تهديدات ترامب قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف إن العالم يقف على أعتاب نظام جديد، مؤكدا أن صمود الشعب الإيراني قد سرع هذا التحول. في سياق آخر بعث قاليباف رسالة تعزية باستشهاد قائد هيئة أركان القسام عز الدين الحداد، مؤكدا أن جريمة الاغتيال في زمن الهدنة تثبت مرة أخرى على خيانة الأعداء ونقضهم للعهود وإخلافهم للمواثيق. هذا ونقلت وكالة تسنيم عن مصادر تأكيدها تعيين رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف ممثلا خاصا لإيران للشؤون الصينية. وردا على تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن مضيق هرمز واتهامهم إيران زورا بتعطيل سوق الطاقة العالمية، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هذه التصريحات بأنها الكذبة الكبرى التالية لأمريكا لإثارة الحرب. وصرح بقائي في سياق رده يبدو أن الكذبة الكبرى التالية التي يبحثون عنها لتبرير حربهم غير الشرعية ضد إيران هي ادعاء الحفاظ على السلام والاستقرار في سوق الطاقة العالمية. وأضاف: لكن في عالم الواقع كان التهور في إثارة الحروب من جانب النظام الأمريكي والكيان الصهيوني هو ما دمر العمليات الدبلوماسية التي كانت تسير على ما يرام وتسبب في انعدام الأمن في طرق الطاقة الحيوية، وذلك من خلال عدوان عسكري غير مبرر على إيران، والآن اقتداء بغوبلز الذي قال اتهم الآخرين بما ارتكبته وأنت يتهمون إيران بزعزعة استقرار سوق الطاقة. وصرح المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي هذا ما هو نمطهم المألوف والمقيت. عبر رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف عن تفاؤله بعقد جولة ثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم حد قوله، في حين أجرى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني مباحثات مع نظيره الباكستاني في طهران. وقال شهباز لصحيفة التايمز البريطانية إن بلاده تحظى بثقة جميع الأطراف من إيران والإدارة الأمريكية وأيضا دول الخليج، وأضاف: جهودنا في الوساطة مستمرة رغم تبادل الطرفين التهديدات، مؤكدا أن السلام لا يتحقق بسهولة بل يحتاج إلى صبر وحكمة والقدرة على تحريك الأمور رغم أصعب التحديات. وتزامنت التصريحات مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لبحث آفاق استئناف المحادثات. وعلى الرغم من وجود فجوة كبيرة في طريق التفاوض تحاول باكستان إنعاشها في وقت تعود تهديدات الأمريكية، لكنها وسط مخاوف وعدم يقين بالحصول على نتائج من العودة للتصعيد. في المقابل تتجاهل إيران التهديدات وتستعد للمواجهة.
1: الجمود يهيمن على المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية رغم حراك إسلام آباد. إشارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى الحاجة للصبر تعكس أيضا شعورا بالتعقيدات. تزامن ذلك مع لقاءات وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران، جزء من جهود موسعة لمحاولة إنعاش المباحثات أو حتى الرسائل المتبادلة. يقول الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال لقائه بنقوي إن طهران جاهزة للحرب وجاهزة للسلام. لا يبتعد هذا كثيرا عن تسريب وكالة فارس بنود 5 نقاط أمريكية مطروحة على إيران تقابلها 5 نقاط إيرانية مضادة، تظهر تباعدا واسعا بين الطرفين. تريد واشنطن تجميد التخصيب واستثناء منشأة واحدة والحصول على اليورانيوم المخصب ومنع حصول إيران على التعويضات وإطلاق أقل من 25% من الأموال الإيرانية المجمدة، في حين تحاصر إيران الولايات المتحدة الأمريكية وتمنع خروجها عن الهزيمة. شروط إيران لا تتعلق بالاتفاق النووي بل بالحصول على مكاسب الانتصار. النقاط 5 تبدأ من وقف الحرب في كامل الجبهات، الحصول على الأموال المجمدة ودفع تعويضات عن الأضرار جراء العدوان، حق إيران في وضع آلية جديدة في مضيق هرمز. إنه طريق مغلق لمسار المحادثات المجمدة بين طهران وواشنطن، وحتى الرسائل يتطلب خروجا تقر إسلام أباد بالحاجة إلى تقسيمه لمراحل تحدثت إيران عنها سابقا، الخروج من الحرب أولا، التفاوض على البرنامج النووي ثانيا. وعلى الرغم من أنها لم تؤدي إلى نتائج في السابق، عاد ترامب لإطلاق تهديدات تتجاهلها الجمهورية الإسلامية على القاعدة نفسها. أمريكا خسرت الحرب والعودة إليها لا يشكل تهديدا، فالأصابع لا تزال على الزناد والاستعداد للمواجهة والردع لم يتبدل. ويقول الحرس الثوري الإيراني إن أي عودة للعدوان على إيران سيكون مكلفا. الإجابة المفقودة عند ترامب هي ما الذي سيتغير إذا عادت أمريكا مجددا للتصعيد العسكري؟ عدم اليقين بالنتيجة، وفي حالات كثيرة ثمة يقين بأن الخسارة الأمريكية ستكون أكبر مع تداعيات اقتصادية وطاقوية خطيرة. وسط ذلك تواصل تقارير مصدرها أمريكا نفسها أن إيران بعد 40 يوما من الحرب لم تفقد قدرتها العسكرية، وهي كذلك قادرة على مواجهة أكثر فاعلية، كما أن الحصار الذي يعتقد به ترامب هو الآخر غير مجد. تحاول التقارير القول إن العودة للحرب مجازفة تقرب أمريكا من حافة السقوط دون أن يحصل ذلك في إيران.
0: عادت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد بعد أطول فترة انتشار بحري استمرت ل11 شهرا، وقد لجأت إدارة ترامب إلى الاحتفال بعودة الحاملة للتغطية على فشلها في المواجهة الأخيرة.
2: بكثير من الإرهاق وقليل من الإنجازات عادت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد، وإن تعمدت إدارة ترامب تضخيم النتائج التي حققتها الحاملة خلال انتشارها البحري الأطول والذي استمر ل11 شهرا، لكنها محاولات بطابع الثرثرة الغالب على مسؤولي الإدارة الأمريكية لتعويض الثغرة الكبيرة في تحقيق الأهداف المعلنة.
3: إنها قصة لا تصدق، والقصة الوحيدة التي يجب أن تروى اليوم هي قصة بطولة هؤلاء البحارة ومهارتهم واحترافيتهم.
4: في كل وقت وفي كل زاوية من زوايا العالم أظهر بحارة حاملة الطائرات جيرالد آر فورد للعالم ما يعنيه أن تكون أمريكياً.
2: عادت جيرالد فورد دون إنجازات أمام إيران، ولا يمكن التفاخر أمريكيا إلا بما حصل في فنزويلا من اعتقال للرئيس مادورو وزوجته. عدا ذلك غاب دور الحاملة فورد في البحر الأحمر عن أي تأثير في ساحة المواجهة مع إيران، بل تعرضت لما قيل إنها حرائق لأسباب لا ترتبط بالمعركة العسكرية حد زعمهم، وهو ما لاقى ردة فعل ساخرة من كثير من المتابعين بعد أن نقلت الحاملة إلى اليونان للصيانة وإصلاح الأضرار. وأمام عدم الإفصاح عن أسباب الأضرار المتكررة في الحاملة، يهرب وزير الحرب إلى تكريم طاقمها بإنجازات شكلية.
3: إنه لمن دواعي سروري أن أقدم نيابة عن رئيس الولايات المتحدة وسام الوحدة الرئاسية للمجموعة القتالية لحاملة الطائرات USS جيرالد آر فورد.
2: لم تجرؤ حاملة الطائرات جيرالد فورد على عبور باب المندب، كما لم تجرؤ الحاملة بوش على ذلك، لتضطر الأخيرة إلى الالتفاف حول إفريقيا للوصول إلى المحيط الهندي. تلك هي صورة حاملة الطائرات وقد خسرت هيبتها، بدءا من أول مواجهة قلبت الموازين في البحر الأحمر خلال العامين الماضيين، ثم المواجهة الأخيرة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ليترك الإخفاق الأمريكي تداعيات كبيرة على سمعة القوة البحرية الأولى في العالم، وقد عجزت عن الحسم العسكري منذ العام 2023 بعد عقود من هيمنتها على البحار والمحيطات.
0: قال مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم إن الجهات المختصة في الإمارات تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وهو ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة. وأضاف أن الحريق لم يسفر عن إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ولم يوجه أي اتهام لجهة محددة بالوقوف وراء الواقعة. كشفت نيويورك تايمز اليوم الأحد عن وجود قاعدة عسكرية ثانية تابعة للكيان الصهيوني داخل العراق في خرق فاضح لسيادة البلاد. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين قولهم إن الكيان يمتلك قاعدة سرية ثانية لم يتم الكشف عنها سابقا تقع في عمق صحراء محافظة الأنبار غربي العراق. ويأتي هذا بعد فترة وجيزة من تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أكدت وجود قاعدة صهيونية في المنطقة الصحراوية بين محافظتي النجف وكربلاء استخدمها العدو منطلقا لعدوانه الأخير ضد إيران. شهدت محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا تصعيدا عسكريا صهيونيا لافتا إذ نفذ جيش العدو خلال 6 أيام 15 توغلا شاركت فيها 50 آلية عسكرية على الأقل تخللت إقامة حواجز مؤقتة وعمليات تفتيش واقتحام إلى جانب قصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة. وتوزعت التوغلات على مدار الأيام 6 وفق معطيات وإعلانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء السورية سانا وبشكل شبه يومي، حيث تواصل قوات العدو تنفيذ انتهاكاتها جنوب سوريا تشمل حملات اقتحام للمنازل وتفتيشها واختطاف مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام. وسجلت أحدث هذه الانتهاكات يوم أمس عبر تنفيذ 4 عمليات توغل شاركت فيها نحو 15 آلية، فيما تواصل الجماعات المسلحة في دمشق امتناعها عن تسجيل أي موقف من شأنه حماية السيادة السورية ومواجهة اعتداءات الصهاينة داخل الجنوب.

0: نصرة للقرآن الكريم والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية شهدت محافظة عمران مسيرات حاشدة. إذن ننتقل إلى محافظة عمران أو نبقى في محافظة عمران حيث خرج أبناؤها في مسيرات حاشدة نصرة للقرآن الكريم. أو ننتقل الآن إلى محافظة الحديدة، ربما تقرير عمران ليس جاهزا. خرج أبناء محافظة الحديدة في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى وثباتا مع فلسطين ولبنان وجهوزية لكل الخيارات.
1: القرآن كتاب الله، لن يكون أعداء الله. أمريكا الشيطان الأكبر.
2: هنا أصوات تجاوزت ترتيل القرآن الكريم إلى العمل بتوجيهاته. هنا أصوات جيش القرآن، جنود الله ورسوله. هنا الحديدة في خروجها الغاضب لله ولكتابه الكريم في تحرك جاد للجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني.
3: مسيرة الغضب احتجاجا واستفارا ضد هذا الاعتداء السافر لمقدسنا القرآن الكريم ولدستورنا الوحيد ولتشريعنا الأول. وهذه الإساءة تعبر عن حقد هؤلاء المجرمين الأعداء ضد مقدساتنا وضد رموزنا.
4: خرجنا اليوم غيرة على كتاب الله ونصرة للأقصى الشريف، ونقول لهؤلاء الأمريكان واليهود والصهاينة: مهما اعتديتم على القرآن أو مهما خالفتم، سنظل واقفون حرقة وشوكة في حلوقكم.
5: يا أحفاد القردة والخنازير، والله لئن مكننا الله منكم لنختطفن أرواحكم، فنحن أمة لا تقبل الإهانة في مقدساتها. ونحن نقول الذي أحرق المصحف الكريم: والله لئن مكننا الله منك لنختطفن روحك يا حفيد القردة والخنازير.
2: بحضور جماهيري حاشد خرج أبناء محافظة الحديدة في ساحات قرى وعزل ومديريات المحافظة مؤكدين خطورة الصمت على جرائم اليهود الصهاينة وأعوانهم في الغرب الكافر ضد كتاب الله دستور المسلمين، التي تأتي في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين.
6: نصرة لكتاب الله ونصرة لرسوله ونصرة لعزة المؤمنين جميعا، لأن كتاب الله هو النور الذي نستضيء به، هو القبس الذي يضيء لنا دروب الحياة. فمن مسؤوليتنا نحن العرب إذا تمسكنا بكتاب الله أن نوصل هذا النور إلى العالم أجمع، بدلا من أن يهيمن علينا اليهود والنصارى الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة.
7: إلى من يدعي الإسلام من الحكام والملوك والأمراء العرب أو الناطقين بالعربية، نقول لهم يكفي انطباع ويكفي استسلام.
8: أنا نقول للطرنب الكافر وكلاب الأوغاد الذين يحرقون المصحف الكريم كتاب الله، إننا نقول لهم: سوف نحرق قلوبكم وسوف ننتزع أكبادكم من صدوركم أيها الأوغاد الكفار الصهاينة والإمبرياليين.
2: أبناء المديريات الشمالية تشكلوا أصوات حق كهدير أودية مورين غضبا لله وحماية لكتابه الكريم في مديريات القناوس، الزيدية، المنيرة، المغلاف، الزهرة، اللحية، الضحي، الصليف وجزيرة كمران، مؤكدين أن المخطط الشيطاني الصهيوني لا يستهدف المسلمين في مقدساتهم فقط، بل يشكل خطورة على المجتمع البشري بكله. أبناء القبائل في المديريات الجنوبية ومديريات الساحل الغربي أكدوا أن عداء اليهود للقرآن الكريم بسبب فضحه لمؤامرات اليهود الشيطانية، وفي ساحات بيت الفقيه، مدينة الحسينية، الدريهمي، زبيد، التحيتة، جبل راس، المنصورية والجراحي، جسدوا صوت الإسلام وقصمات اليمن في الدفاع عن كتاب الله والإسلام والإنسانية. وخرج أبناء المديريات الشرقية بعزم المؤمنين وروحية المجاهدين في مديريات باجل، الحجيلة، المراوعة، برع، السخنة، مؤكدين أن دور شعب الإيمان والحكمة والجهاد ضرورة إنسانية لدفع الشر عن شعوب أمتنا ومنع استعبادها والحفاظ على هويتها بكل إباء وعزة وصمود. يؤكد رجال حارس البحر الأحمر أن استهداف اليهود الصهاينة ومن والاهم في الغرب الكافر للقرآن الكريم يأتي ضمن استهداف ممنهج للأمة الإسلامية، وهو ما يفرض على الأمة تحمل المسؤولية الدينية المقدسة في صد اليهود الصهاينة ومحاربة فسادهم وإفشال مخططاتهم الشيطانية. والموقف هنا ثبات مع فلسطين ولبنان وإيران الإسلام والجهوزية لكل الخيارات. من ساحة التظاهرات بمحافظة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
0: بالعودة إلى محافظة عمران، حيث شهدت المحافظة مسيرات حاشدة نصرة للقرآن الكريم والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية.
9: القرآن كتاب الله، لن ينجو أعداء الله.
10: حشود عمران تنتصر للقرآن الكريم، تؤكد للسيد القائد جهوزيتها العالية واستنفارها للمواجهة. ساحة مركز المحافظة، الحشود تستنكر الإساءة الأمريكية المتكررة للقرآن الكريم، وتؤكد أنها تأتي في سياق منهجي منظم يستهدف أهم المقدسات الإسلامية. وخرج رجال القبيلة في مسيرات مديريات سفيان، الجبل، بني صريم. الحشود تندد بإقدام العدو الصهيوني على تدنيس الأقصى الشريف بشكل متكرر، خصوصا في الآونة الأخيرة بتواطؤ من أنظمة العمالة. وهذه مسيرات مديريات القفلة، بكيل السواد، ثلاء، مع وقفة مديرية ريدة. الحشود تحمل أنظمة العار والعمالة مسؤولية تمادي الأعداء في مثل هذه الجرائم، وتطالب الشعوب بالخروج من التيه ورفض جرائم العدو الأمريكي والإسرائيلي.
11: جند الله يا جند الله.
10: هنا ساحات مديريات المدان وشهارة، الساحات تجدد ثبات موقفها القرآني في دعم غزة ومقاومتها الباسلة، وتؤكد العمل على تحرير المسجد الأقصى من دنس الصهيونية.
11: القرآن كتاب الله.
10: وهنا الأنصار من مديريات العشة، حوث، خارف، وذيبين يؤكدون دعمهم الكامل لمجاهدي حزب الله في لبنان، يباركون عملياتهم التي قضت مضاجع الصهاينة، ويشيدون بموقف إيران الثابت في وجه العنجهية الأمريكية.
12: لن ينجو أعداء الله.
10: مديريات ظليمة، السود ومسور والأشمور، المسيرات تؤكد الجهوزية التامة للرد على أي تصعيد أمريكي إسرائيلي في المنطقة، خصوصا بعد فشلهما في إيران. الساحات تخاطب شعوب الأمة بأن موقفها السلبي شراكة في الجريمة، والحياد إسناد لأعداء الأمة، والأمور لم تصل إلى نهايتها بعد، فهناك تتمة.
9: معكم ضد عدو الله.
10: من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
0: وأقيمت العديد من الوقفات المجتمعية والمسيرات الشعبية في مديريات محافظة ذمار غضبا واستنكارا للإساءات المتكررة لكتاب الله.
13: و وقفات مجتمعية في محافظة ذمار غضبا واستنكارا للإساءات المتكررة للقرآن الكريم من قبل اليهود الصهاينة والأمريكان، حيث أقامت قبائل علو جهران وقفة قبلية مسلحة دعوا خلالها الشعوب المسلمة إلى الخروج في مسيرات ووقفات غضب واستنكار لإيقاف تمادي اليهود المجرمين. وقام أبناء مربعي الأزرق والمركزي غرب مدينة دمار وقفة مسلحة غضبا واستنكارا لإساءات اليهودية لكتاب الله، مؤكدين أن الشعب اليمني لن يسكت إزاء الإساءات المتجددة والحملات الصليبية المتواصلة بمختلف أشكالها. وقامت قبائل مخلاف رازح بمديرية عتمة وقفة قبلية مسلحة تنديدا بالإساءات للقرآن الكريم ونصرة لغزة وفلسطين ومواصلة للنفير والاستعداد للجولة القادمة والجهوزية العالية لخوض معركة الجهاد المقدس. وقامت قبائل عزلة الجعافرة بمديرية المنار وقفة قبلية مسلحة نصرة للقرآن الكريم ولغزة وفلسطين. وأقيمت مسيرة جماهيرية في مديرية وصاب الساف المربع الشرقي نصرة لكتاب الله الكريم والمقدسات الإسلامية ونصرة لغزة وفلسطين، معربين عن التضامن مع المجاهدين في حزب الله بلبنان ومشيدين بالموقف الإيراني الثابت في وجه الغطرسة الأمريكية الصهيونية. وقامت الهيئة النسائية الثقافية العامة في مديرية مدينة دمار وقفة غضب وتنديد للإساءات المتكررة لليهود وأذرعهم لكتاب الله، وأكدت أن الصمت المريب والمخزي للمسلمين جعل اليهود يتمادون باستمرار على القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية. شرف الدين رحبي، المسيرة، دمار.
0: وشهد أمانة العاصمة وقفات عدة رسمية وشعبية نصرة للقرآن وتأكيدا على ثبات الموقف والجهوزية.
14: غضب عارم عما أرجاء اليمن تجاه الإساءات الصهيونية للقرآن الكريم والمقدسات، ففي أمانة العاصمة أقيمت عدة وقفات غاضبة رسمية وشعبية نصرة للقرآن وثباتا على الموقف في نصرة الأقصى الشريف وتضامنا مع المجاهدين في لبنان وغزة وإيران. فهنا وقفة احتجاجية لرئاسة الوزراء استنكرت الإساءات للقرآن والأقصى، وفي البيان دعوة لكل المسلمين والعرب للقيام بواجب الجهاد والخروج الغاضب للتصدي للمخطط الصهيوني الذي يستهدف الإسلام والمسلمين. وهذا ما أكدت عليه الوقفة التضامنية لمكتب رئاسة الجمهورية والوقفة التي أقيمت لكادر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي حملت لافتات تعبر عن الغضب والاستعداد للفداء من أجل القرآن والمقدسات، وتأكيدا على الموقف الثابت والراسخ في الدفاع عن الإسلام ونصرة المسلمين والتصدي العملي للمشروع الصهيوني. خرج أبناء مديرية شعوب في وقفة حاشدة حملت القرآن هتفت بأعلى صوت لاستنهاض الأمة وتحريضها للجهاد ومحذرة من مخاطر التفريط والجمود في الوقت الذي يتحرك فيه اليهود بكل الوسائل لاستهداف الإسلام والقرآن. هذا الغضب تجلى أيضا في الوقفة المقامة لإدارة الحدائق والمنتزهات بالأمانة والوقفة التي أقيمت في الجامع الكبير بصنعاء والتي دعت إلى أوسع خروج يوم الغد في جميع الميادين والساحات نصرة للقرآن وغضبا تجاه الشيطان أمريكا وإسرائيل. محمد الجبلي، المسيرة.
0: اختتمت المدارس الصيفية بالعاصمة صنعاء والمحافظة الدورات الصيفية بعرض كشفي مركزي معبرا عن أكثر من ربع مليون طالب وطالبة حوتهم المدارس الصيفية هذا العام وسط حضور رسمي ومجتمعي واسع.
15: ها هو الجيل من وحي القرآن يتقدم بعزائم لا ترد ولا تحد.
16: موضوعات رمزية من الأفواج الكشفية لطلاب المدارس الصيفية بالعاصمة في صنعاء والمحافظة. تنظم عرضا كشفيا في ختام أنشطة وبرامج الدورة الصيفية هذا العام. حضور بارز في طليعته الدائم بأعمال رئيس الوزراء وشخصية مجتمعية شهدوا الحفل الختامي لأجيال تحمل القرآن منهجا، وقد نهلوا من نبعه الصافي ما يقضي الروح ويزكي النفوس ويصنع الرجال.
17: نبارك لأبنائنا الطلاب الحصيلة العلمية والثقافية والرياضية الرائعة التي تزودوا بها في فترة المراكز الصيفية. هذا العدوان الصهيوني يحتاج إلى أن نتهيأ بإذن الله لاجتثاث جبروته وطغيانه، وهذا ما تعملونه يا أبناءنا الكرام من الإعداد والاستعداد والتهيؤ والتجهيز بإذن الله لتطهير الأرض من رجس الصهيونية الخبيثة.
18: أكثر من ربع مليون طالب حملوا القرآن في قلوبهم، وهدي الله بصائر تنير درب علمهم وجهادهم. تمضي الأجيال بإيمان وعزم لا يلين، يسيرون والوجهة فلسطين، يحملون هم الأمة ويعدون أنفسهم ليوم لا عاصم فيه لليهود من أمر الله وبأس جنده وأنصاره.
19: فها نحن نقول وبأعلى أصواتنا إننا جيل الوعي والبصيرة، والويل لأعداء للأعداء من بأسنا، الويل لهم من ضربنا، الويل لهم من قتلنا، الويل لهم من يوم لقائنا.
20: أكثر من ربع مليون طالب وطالبة التحقوا بالأنشطة والدورة الصيفية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، واليوم يظهرون ويبينون الفائدة التي استفادوها أثناء هذه الدورة من خلال هذا العرض.
21: ونقول لمن يحرق القرآن: فيا ويلكم من هذا الجيل الذي يحمل وعي هذا القرآن، الذي سيضحي بنفسه من أجل هذا القرآن الكريم.
22: فنحن جيل تربأنا وترعرعنا ونشأنا على ثقافة القرآن وفي أوساط القرآن، فسنستضيء بهذا النور العظيم في مواجهتكم.
23: فكل ما أحرقتم كتاب الله ما زدتنا إلا عزا وثباتا وغضبا عليكم يا أيها اليهود.
24: نقول لك يا سيدي، نحن جيلك وجيل المسيرة، نحن الجيل الصاعد. اضربنا يا سيدي حيث ما شئت، لن يتخلف منا رجل واحد.
25: لا تهج أمريكا ولا يهدي لها بال ولا ينام كافر وعينه قريرة. أجيالنا للغد قادات ورجال تقوم بالنصر الإلهي جديرة.
26: كاهرة قادرة على دحر كل نفاق الأرض.
16: إساءة اليهود المتكررة لكتاب الله وتدنيسهم للمقدسات ينمي سخط النشء، يعزز لديهم روح المسؤولية في التمسك بكتاب الله وإعدادا على طريق الانتقام من أعدائه. فهنا جيل القرآن، جند الله والقائد العلم، رجال الفتح الموعود والجهاد المقدس. شرف الدين الموشكي، صنعاء.
0: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.y. السلام عليكم ورحمة الله.
27: لا تخاذل أمام المخاطر ولا تراجع أمام هجمات الصهيونية. قدما قدما يا شعب السباكين بهويتك الإيمانية، حاضرا في ميدان الجهاد، حاملا لراية الإسلام على خطى الأنصار، سباكا في مناصرة القرآن والرسول والإسلام. شعب شعبنا اليمني الثائر العظيم، شعب الإيمان والحكمة والجهاد، ثباتا على موقف الحق واستجابة لنداء المسؤولية، لنعلنها مدوية في وجه الصهيونية وحملة الإساءات، نصرة للقرآن وتأكيدا للموقف الثابت مع الأقصى وفلسطين، وتضامنا مع لبنان وأعزتها المجاهدين، وتأكيدا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات. جميعا رجالا ونساء إلى الساحات، المكان ميدان 70 للرجال غرب حديقة الثورة للنساء، الزمان عصر الاثنين، والدعوة عامة.
1: إن اللوبي اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله
2: ونسمع صوتنا للعالم. هذا المصحف

0: اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا السخط للمسيئين صبوا
1: يا شعبنا اليمني فاخرج غاضبا واصرخ بقشتهم فصوتك كاللهب
2: غضب غضب
1: حاشا لآيات الكتاب يمسها سوء ويطفئ نور حكمتها سخط

كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو مدفعياتنا 30 جزءا واعتقاداتنا رجوم وشهب.

يسقط نور الله. عن تدنيس كتاب الله. لا لن نسقط نور الله. عن تدنيس كتاب الله. أمريكا أكبر شيطان. وسنهزمها بالقرآن. يا أمة طه العدنان. يا أمة طه العدنان. ثوري غضبا للقرآن. ثوري غضبا للقرآن. يا أمة طه العدنان. ثوري غضبا للقرآن. الله أكبر. القرآن كتاب الله. لن ينجو أعداء الله. لن ينجو أعداء الله. جند الشيطان الرجيم.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: بثلي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
4: لحظه، انت رقمك 7 فو؟
2: ايوه.
4: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
7: 7 فون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام.

0: جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

نقول لقادة العدو مجتمعي، أنتم اليوم في مأزق كبير. فقد أصبحت المواجهة بينكم وبين الصادقين الجادين المعتمدين على الله من أبناء الأمة. وتحرر ملف هذه القضية من المتواطئين المستهترين العابثين، وهذه مقدمة للنصر الحاسم الآتي حتما ولتحقق الوعد الإلهي. إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً.

0: وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع محمد حسن النعمي.
4: حر يا ابن ديني، أدب الطغيان وانفذ غبار الذل والأدران، هذا كتاب الله يحرق جهرة، فاغضب لدينك وانصر القرآن. أحل الحياة على اليهود قوارعا حتى ترى صدما بهم وهوانا. موت الشجاع مدافعا عن دينه أحجى به من أن يعيش جبانا. قاطع بضائعهم، فهذا موقف يجدي وليس إدانة وبيانا. فالمال آلهة اليهود، فحطمي بالاكتفاء يا أمة الأوثان. هرم الزمان لهول وقعة ما جرى، والأرض منه تهكمت أركانا. يا للفظاعة، كيف يغمض مسلم عما جرى لكتابه الأجفانا. وكأن في عين العروبة عشوة أو وقرة تستوطن الآذان. كيف الجواب غدا؟ كيف الجواب غدا وطه يشتكي يا رب؟ كيف الجواب غدا وطه يشتكي يا رب؟ قوم اتخذوا هجرانا. قرأوه ما استشعروه هداية، ظنوا هداه الحفظ والإتقان. مذ حاربوا قرناء، ركسوا على مدحاض جهل، دنس الأذهان. بالأمس مزقه الوليد تبجحا متأسلما لم يدخل الإيمان. واليوم يحرقه اليهود، وساسة الغرب استحالوا عندهم فئرانا. لكن زيد العصر صاح محذرا كفوا، فهذا يغضب الرحمن. فعلى اليهود مع الوليد لعائن من ربنا وعذابه ألوانا، من ربنا وعذابه ألوانا. أتحيى للشعر المجاهد راجح عامر.

0: عليه
1: فيها زيادة
0: عليه اللعنة وعلى كل من لم يقدم موقف أو يغضب للقرآن الكريم. السلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم إلى فترتكم المسائية أفاك هذا المساء عبر منبر إذاعة الوعي والبصيرة أفاك FM 98.7 و98.5. يصحبكم أنا محمد النعمي إعدادا وتقديما من الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل العزيز الرائع والمبدع دائما محمد الديلمي. وكيف ما نسري مع الله

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبثنا المباشر عبر النت بروابطنا في الراديو العالمي ماكسيلر والراديو العالمي أيضا غارديان ولايف. بث مباشر. يشفلك دوبا المؤمنين بسلام مع الله. وتابعوا صفحاتي المستمعين الكرام على الفيسبوك والتليجرام. ألف حيّة.

0: إذا مستمعين الأكارم، شعبنا اليمني العظيم المجاهد والحر والغيور على دينه ومقدساته وقرآنه وعلى رسوله، الغيور على أرضه وعرضه، المنتصر للمستضعفين، المنتثل لقول رب العالمين بالإعداد بما استطعنا وبما استطعت أيها الشعب العظيم لإرهاب أعداء الله في البر والبحر والجو، أعداء تمرسوا في إهانة الشعوب العربية والإسلامية، لأن تلك الشعوب معظمها وللأسف أصبحت خاضعة ذليلة منكسرة، لا يحرك ضميرها إحراق ملحد لقرآننا الكريم، ولا سب يهودي متصهين لرسولنا الأعظم، ولا تدنيس صهيوني مجرم وإغلاقه لمقدساتنا في أرضنا الحبيبة فلسطين، بل لم تتحرك تلك الضمائر وتلك الشعوب لجرائم بشعة ارتكبها الصهيونية، ارتكبتها الصهيونية العالمية في بلدنا وأرضنا، وقطعة حبيبة غالية من جسد هذه الأمة في فلسطين وخصوصا في غزة، حيث يصل العدد أو يقارب عدد الشهداء من 80,000 شهيد، ولا لجرائم ترتكب في لبنان، ولا لعبث واستقطاع لأراض في سوريا. سوريا تلك التي دعا شيوخ البلاط والسلاطين لدعوة المسلمين لأن يهبوا للقتال في فلسطين، في سوريا، لقتال السوريين، حتى إذا ما استقطع اليهودي أجزاء وما زال، سكتت تلك الأصوات عن النحيب والدعاء والدعوة للجهاد في سوريا ولردع المغتصب الصهيوني. هم أنفسهم أو أنفسهم من يفتون بعدم اتخاذ أي إجراء أو موقف تجاه من يسيئون لمقدساتنا ولنبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولقرآننا الكريم. أما الشعب اليمني العظيم بقيادته الثورية والسياسية والعسكرية وبعموم شعبه وبعموم مواطنيه، ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، في وقفات ما بعد صلاة الجمعة، الجمعة الفائتة، وبعد دعوة السيد القائد في البيان الذي أدان فيه ووجه التحذير لأولئك المجرمين الذين ارتكبوا جريمة بشعة ويستمرئون بها ويعلنون عداءهم صراحة، دعا شعبنا اليمني العظيم فلبى هذا الشعب، وبدأت المسيرات بالأمس في ذمار وغيرها من المحافظات، واليوم في الحديدة بمئات الآلاف، وفي حجة، وغدا بإذن الله ستكون الحشود المليونية في عاصمة العواصم، عاصمة الإسلام، عاصمة الدين، العاصمة التي تنصر الدين والمستضعفين، صنعاء الصمود والتحدي والثبات والرجلة والحمية والغيرة. غدا سيغص ميدان 70 بمئات الآلاف، ستكون مسيرة مليونية في ميدان السبعين، وستخرج حرائر اليمن في عاصمة الصمود صنعاء غرب حديقة الثورة، غضبا لله واستنكارا لما قام به المرشح الصهيوني الأمريكي من حرق وركض لكتاب الله القرآن الكريم، ومساندة لإخواننا في فلسطين ولبنان، واستعدادا وجهوزية لأي مرحلة أو تصعيد على منطقتنا يقدم عليه الأمريكي والصهيوني.
1: لا تخاذل أمام المخاطر ولا تراجع أمام هجمات الصهيونية. قدما قدما يا شعب السباكين بهويتك الإيمانية، حاضرا في ميدان الجهاد، حاملا لراية الإسلام على خطى الأنصار، سباكا في مناصرة القرآن والرسول والإسلام. شعبنا اليمني الثائر العظيم، شعب الإيمان والحكمة والجهاد، ثباتا على موقف الحق واستجابة لنداء المسؤولية، لنعلنها مدوية في وجه الصهيونية وحملة الإساءات، نصرة للقرآن وتأكيدا للموقف الثابت مع الأقصى وفلسطين، وتضامنا مع لبنان وأعزتها المجاهدين، وتأكيدا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات. جميعا رجالا ونساء إلى الساحات، المكان ميدان السبعين للرجال، غرب حديقة الثورة للنساء، الزمان عصر الاثنين، والدعوة عامة.

إذن نصرة للقرآن الكريم واستجابة لنداء المسؤولية وتأكيدا للموقف الثابت مع الأقصى وفلسطين وتضامنا مع لبنان وأعزتها المجاهدين وتأكيدا على الجوزية في مواجهة أي تطورات، غدا سنعلنها مدوية في وجه الصهيونية وحملة الإساءات. جميعا مستمعين الأكارم، شعبنا اليمني العظيم إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وغرب حديقة للرجال وغرب حديقة الثورة للنساء، وأيضا في ساحات المحافظات عصر غدا أو عصر الاثنين غدا في مليونية، نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. القرآن أقدس المقدسات،

يا شعبي جاهد أمريكا، هذا القرآن يناديك، بأن القرآن ينادي الإسلام والمسلمين، ينادي المسلمين لمواجهة الطغاة. يعتدي المجرمون على هذا القرآن ليقسوا النبض. هل ما زال هناك مسلمين متمسكين بهذا الهدي، بهذا القرآن؟ هل ما زالوا يغضبون على مقدساتهم ينتصرون لها، أم أن الغيرة نزعت والحمية انتهت والدين ولا ولم يبقى منه إلا الاسم والرسم في نفوس معظم المسلمين؟ لكن احنا في اليمن وفي شعب اليمن وأحرار الأمة، الأحرار خصوصا في محور المقاومة، نقول لهم ما زال هناك أنصار، هم من ناصروا هذا الدين وقرآن رب العالمين ورسوله الأمين في بداية الدعوة الإسلامية، وها هم اليوم يستجيبون لعلم من أعلام الهدى لنصرة دين الله والقرآن الكريم.

عليه اليهود الصهاينة منذ بداية احتلالهم لفلسطين وإلى اليوم يعلنون الإساءة بالعبارات السيئة والكلمات البذيئة ضد وتجاه رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى درجة أن ذلك أصبح جزءاً من هتافاتهم في مختلف مناسباتهم العدائية. وكذلك الحال في موقفهم من القرآن الكريم فيما يفعلونه من إحراق للمصاحف، وتكرر هذا كثيراً، أو مشاهد بتمزيقهم للمصحف الشريف. لكن الغريب هو ما عليه العرب والمسلمون جميعاً من تخاذل وسكوت، وأن لا يستفزهم كل ذلك، ويفترض به أن يكون كافياً في أن يكون لهم موقف بأرقى مستوى ضد أولئك الأعداء المجرمين السيئين. ولكن حتى والعدو يتحرك عدائياً ضدهم ويأتي ما يأتي منه في كل ذلك في إطار هذا الاستهداف لهذه الأمة، ليعبر بذلك عن أنه يعادينا كأمة مسلمة في كل شيء، في ديننا ومقدساتنا في معتقداتنا الدينية، ويحقد علينا أشد الحقد في كل شيء، ولا يحترم فينا ولا معنا ولا لنا أي شيء إطلاقا، لا هوية ولا معتقد ولا انتماء ولا أي شيء إطلاقا. فهو يحقد كل الحقد أساسا، مستوى الحقد والاحتقار منه للعرب جميعا وللمسلمين بشكل عام أنه لا يعترف لهم حتى بأنهم بشر. وتحدثنا عن بعض المقولات التي موجودة في التلمود ويرددونها في مدارسهم، في إعلامهم، في ثقافتهم، في حفلاتهم، في مناسباتهم تجاه المسلمين وتجاه الأغيار، لم يسمونهم بالأغيار يعني بغير اليهود من المجتمعات البشرية، في نظرتهم إلى الجميع بأنهم مجرد حيوانات، بل يجعلونهم دون مستوى بقية الحيوانات. لديهم عبارات صريحة وواضحة بهذا الشأن،

0: والله ما ينصف المسلم إلا بأن يضرب المعتدي اللي بيعتدي على مقدساتنا وعلينا على الأمة بأكملها. معنا مقال للكاتبة وفاء الكبسي بعنوان حين يحرق القرآن أين الأمة؟ تساؤل مهم، أين الأمة؟ ليس أعظم على قلب المؤمن من أن يرى كتاب الله، ذلك النور الذي أخرج الله به البشرية من الظلمات إلى النور، يهان علنا ويستهدف جهارا نهارا، ثم لا يرتج لذلك ضمير ولا تنتفض له أمة ولا يتحرك لأجله عالم يزعم أو عالم يزعم الانتماء إلى هذا القرآن العظيم. لقد بلغ طغيان أعداء الله مبلغا ظنوا معه أن الأمة قد مات حسها وخمدت غيرتها واستكانت حتى صارت لا ترى في إحراق المصحف الشريف إلا خبرا عابرا يمر كما تمر سائر الأخبار، فلا دمعة تذرف ولا وقفة تسجل ولا غضبة تعلن أن في هذه الأمة بقية من حياة. وما كان العدو ليتمادى هذا التمادي حتى بلغ به الإجرام أن يمد يده الآثمة إلى القرآن الكريم حرقا وتدنيسا واستهزاء، إلا لأنه رأى صمتا طويلا وسكونا مخزيا وسباتا عميقا قد غطى قلوب كثير من المسلمين حتى أصبح الاستهداف يتكرر مرة بعد أخرى، بينما تقف الأمة وكأن الأمر لا يعنيها، وكأن القرآن الذي يحرق ليس كتابها، وكأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليس نبيها، وكأن الأقصى الذي يدنس ليس أولى قبلتيها وثالث حرمين من حرماتها. السكوت، إن السكوت على الإساءة للمقدسات ليس حيادا يا هذا، بل خذلانا ظاهر وتفريط خطير وإتاحة للعدو أن يتجرأ أكثر وأن يزداد وقاحة وعدوانا حتى يظن أن الأمة قد رضيت الهوان وقبلت أن تهان مقدساتها وهي تنظر ولا تتحرك. وما هذه الإساءات المتكررة إلا اختبار إلهي صريح، هل بقي في الأمة نبض إيمان؟ وهل بقي في القلوب تعظيم لله وكتابه واستعدادا للانتصار للحق؟ القرآن ليس أوراق، فالقرآن ليست أوراقا تحرق ولا حروفا تكتب، بل هو روح الأمة وهويتها وعزتها وسر بقائها. من مسه بالإساءة فقد أعلن حربا على عقيدتها ووجودها، ومن سكت عن ذلك وهو قادر على الإنكار فقد فرط في أقدس ما يملك. إن واجب الأمة اليوم أن تستفيق من غفلتها، أن تعود إلى كتاب ربها عودة الوعي المجاهد لا عودة المتفرج الصامت، أن تغضب لله غضبة صادقة وتتحرك موقفا وكلمة ووعيا وثباتا لتعلن للعالم أجمع أن القرآن الكريم ليس كتابا مهجورا بل عهدا حيا يسري في عروق المؤمنين، وأن المساس به مساس بكل مسلم حر على وجه الأرض. فيا أمة القرآن، أما آن للقلوب أن تصحو؟ أما آن للضمائر أن تنتفض؟ أما آن للأمة أن تثبت أو تثبت أن بينها وبين كتاب الله ربها ميثاق وبين كتاب ربها ميثاقا لا ينقض؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. سيظل القرآن محفوظا بحفظ الله، عزيزا بعزته، عاليا بكلمته مهما حاول الطغاة إحراق صفحاته، لأن نور الله لا يطفأ وكتابه لا يغلب وأولياؤه لا يهزمون إذا صدقوا الله وثبتوا على الحق. فكونوا من أهل القرآن نصرة وموقفا وثباتا، لا من الغافلين الذين يمر عليهم النداء فلا يجيبون فيكون صمتهم شاهدا عليهم يوم يقوم الأشهاد. بقلم الكاتبة وفاء الكبسي.
1: وإذا لم ننصر الله ودينه أمام اليهود في مواجهة اليهود، فأمام من ننصره؟ أمام من ننصره؟ إذا سكتنا في أوضاع كهذه فمتى سنتكلم؟ متى سنتكلم؟ فمتى سنتكلم؟

اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا السخط.

0: لكل شبر نصرة لله هب.
1: غضب غضب
2: اي والله
1: غضب غضب
2: وجب
1: يا امتي غضب غضب غضب غضب
2: غضب غضب
1: غضب غضب
2: غدا لنهب
1: يا امتي غضب غضب
2: الى الميادين نصرة للقرآن الكريم.
3: كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو مدفعياتنا 30 جزءا واعتقاداتنا رجوع

0: لدينا مستمع كريم لبعض المقاطع الصوتية لناشطين استنكارا يستنكرون يمنيين أحرار شرفاء ردا على هذه الإساءة واستنكارا ودعوة لنستمع إلى بعض تلك المقاطع الصوتية.
1: أقدس المقدسات أصبحت تحرق نسخ منها يا إخوة. الله المستعان على كل مسلم ساكت لا يتخذ أي موقف. فعندما ينشغل الناس بقضايا ثانوية ويتركوا القضية الأساسية التي هي الحل ويتركوا أعداءهم يدنسون مقدساتهم قبلها الأقصى الشريف وقبلها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله واليوم القرآن الكريم وباستمرار في حركة مدروسة لضرب قداسة في نفوسنا. فأين الإسلام من إنسان لا يتحرك لمقدساته؟ أين الدين؟ أين الحمية؟ أين الغيرة؟ أين الأنفة؟ أين الحرية؟ إذا كنت حر، إذا كنت صادق في إيمانك وفي إسلامك وفي تدينك وفي مواقفك، فهذا الكتاب اليوم أعداء الله يسعون إلى تشويهه وإلى تدنيسه. أين أنت؟ تنشغل بقضايا أخرى؟ بلا شك احنا ما بنقول ان الناس لا ينشغلوا بقضاياهم، هناك قضايا داخلية، لكن هناك أولويات. إذا أصبحت أقدس المقدسات تدنس، فإذا انشغلنا بغير هذه القضية فهي كارثة. أعداءنا هم دائما يشغلونا بقضايا أخرى، نحن لا نقول نترك قضايانا الداخلية، لكن عندما تكون أقدس المقدسات بعيدة عن اهتماماتنا، بعيدة عن مواقفنا، لا نتخذ أي خيارات. البعض يعمل نكف قبلي ويدعو قبائل ويعمل قضية وضجها إعلامية على قضية، وهذا أقدس القضايا وأقدس المقدسات اليوم لا أحد يتحدث عنه إلا أعلام الهدى وإلا أولياء الله وإلا من له عظمة في نفسه. هذا هو الإسلام وهذا هو المحك وهذا هو الذي يبين صدق إيمانك وصدق إسلامك وصدق تدينك وصدق انتمائك. فيا كل مسلم، وجب علينا المقاطعة الاقتصادية، والله إنه لو كل مسلم قاطعهم اقتصاديا ما تجرأوا ولا ألجموا كل كافر أن يسيء إلى كتاب الله. لكن لما رأونا بنتقاطع فترة ورجع نرجع عن المقاطعة، والله لو أن كل مسلم دعم من يقوم بقتل أولئك الذين يسعون إلى إثارة وتشويه المقدسات لما تجرأ أي كافر على هذا العدوان. فأنا أقترح على التجار، على من لديهم أموال، أن يدفعوا بأموالهم لمن يقتل أمثال هؤلاء، وإلى العلماء أن يفتوا بقتل هؤلاء المجرمين الذين يسعون إلى تدنيس مقدساتنا، وإلى كل مسلم أن يقاطعهم مقاطعة اقتصادية. الله ومن سيمكننا إذا تحركنا وصدقنا مع هذا القرآن الذي بيّن لنا حقائق أولئك. والسلام على الصادقين الثابتين الذين يعلمون ما هي المقدسات ويتحركون فيها على أنها أول الأولويات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نعم.
2: شاهدتم الاستهداف الممنهج،
0: هذا مقطع آخر،
2: واللئيم من قبل أعداء الله من الصهاينة.
0: أكيد كان سابق بصوت أستاذ زكريا المؤيد، وهذا بصوت الأستاذ عبد العظيم
2: الذي هو يعتبر دستورنا في هذه الحياة، هو المنهج الحقيقي لهذه الأمة. إذا مشوا عليه فإنهم في عزة وفي كرامة وفي ارتقاء، وإذا خذلوا هذا الكتاب فإنهم في ذل وهوان. شاهدتم هذا الاستهداف، وأعتقد أنهم يقيسوا بهذا مدى يعني غيرة هذه الأمة الإسلامية، ماذا سيكون وضعهم تجاه ذلك. لكن لاحظنا أن هناك خنوع وذل بدل أن يكون هناك عزة. هذه نقطة مهمة، عرفنا أنه استهداف من قبل الصهاينة، استهداف منهج ويوكتوا لذلك. الشيء الثاني، أنت، أنا، فلان، علان، كم لنا من كتاب الله؟ كم لنا من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى؟ بعضهم بيجلس من رمضان لا رمضان، بعضهم ما بيفتحش بالمر الرقد وواصل. يعني المفروض أن هذا القرآن مقدس، أن هذا القرآن نتدبر آياته، أن هذا القرآن نعلم أبناءنا، نعلم أنفسنا، نعرف ما فيه، نعرف تفسيره، نعرف آياته ونمشي عليه. إذا مشينا على هذا القرآن فإننا سنكون بإذن الله منتصرون، ستكون لنا اليد الطولة على الأعداء. فيجب علينا جميعا أن نرجع إلى هذا الكتاب وأن نعلم أبناءنا وأن نعلم نساءنا وأن نجعلنا ورد يومي على الأقل. يعني بعض الناس نقول إذا هو مشغول قوي 30 آية، البعض يستطيع أن يقرأ حزب والبعض يستطيع أن يقرأ الجزء، ولكن نقرأه بتمعن. نرجع إلى كتاب الله، إذا رجعنا لكتاب الله، إذا عرف العدو أن لهذا القرآن مكانة في قلوبنا. إذا وجد العدو أن لدى هذا القرآن اهتمام من قبلنا فإنه لن يقدم على أي شيء إلا بعد أن يراجع حساباته، ولكننا ابتعدنا عن كتاب الله فتجرأ العدو لفعل هذه الأفعال الخبيثة واللئيمة التي تمس بكرامة كل مسلم، تمس بعزة كل مسلم، تمس بدين كل مسلم.
0: أي والله
3: نحن في هذا المقام لن نناشد لا حكام ولا مشاهير ولا نخب ولا أكاديميين، بل ناشد مسلمين، مسلمين يؤمنوا بالله وبهذا القرآن وبمحمد بن عبد الله بمختلف طوائفهم. أنا لا أعترف بالطائفية بالعنصرية، هذا فئة مدري ما هو ذاك، نحن مسلمين نؤمن بالله بهذا القرآن بالرسول. العداء فرقونا شيع طوائف وقدحنا كل واحد واحد، هذا كتاب الله، هذا كتاب الله. إذا بعد غضبنا على كتاب الله على ويش بنغضب؟ أنت راجع نفسك، قيم نفسك، هل ما زلت مسلم تؤمن بالله وبالقرآن الكريم؟ تغضب يعني بيطلع على أعداء يحرقوا القرآن الكريم، يقطعوا يدنسوا يدعسوا، هذا في خشم خنزير أو حمار، باستهتار حتى بحماية من حكوماتهم
0: الله
3: لضرب هذا القرآن. هذا القرآن بيتحدث الله عنه إنه قال ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إيش هذا القسم على إيش يا الله؟ قال إنه لقرآن كريم، قرآن كريم أنزلها الله، هذا تبيانا لكل شيء، تفصيلا لكل شيء، أمر الله به رسوله، جاهدهم بهذا الكتاب، قاتلهم بهذا سلاح. لذلك الأعداء الآن بيجوا يشوهوا، يضربوا من نفوس المسلمين، يضربوا من نفوسنا جميعا اللي لا يقعد لها مكانته عندنا. بهبا ننتصر، بهبا نحظى برعاية الله، بهبا نحظى بتوفيق الله، بشفاء كل خير بهذا القرآن الكريم. لكن الآن كل واحد مننا من المسلمين، أنت مشهور إعلامي ثقافي تعبوي توعوي قديمي وش ما أنت، فأنت هل أنت بتغضب على كتاب الله؟ على وش عبا تغضب إذا ما غضبت أنت على كتاب الله؟ وإن قالوا دي قالوا سب الصحابة وإن هداك بعد دخول النار سبب قطة سب رجلان دي ما هو ذاك، وأن ذولي
0: سبوا
3: أم المؤمنين عائشة، وذولا قد قاعدين على ترندات على أشياء تافهة، أشياء ما لها قيمة ولا لها أي أهمية، ترند مشهورة عالميا وينشروها، أصبح هناك انحطاط تفاهات. ليش ما يجي ترند على القرآن الكريم؟ غضب عالمي على القرآن الكريم إنه يحرق. أعداء الله بيحرقوا القرآن الكريم، ليش ما تغضب؟ ليش ما تثأر؟ ليش ما تتحرك؟ ليش ما تتحدى الذال؟ لأنها أمريكا، لأنها إسرائيل. خلك اليوم يومك، اليوم يومك، الله برجع يحاسبك يوم القيامة، ماذا فعلهن؟ اليوم يومك، كم ما بيتحانك وهم دولة في حرب دينية. اليوم دي بيقول لنا ما دخلني من السياسة، أنا ما دخلني، ما هي سياسة، هذا حرب دينية، معتقدك دينك بيحرقوه بيدنسوه بيحاربوك في دينك، بيسبوا رسولك، بيسبوا الله، بيشوهوا الإسلام بكل مقدساته، بمساجده، بالقرآن، بيقتلوا الآلاف من أطفالنا، انتهكوا حرماتنا، أعراضنا، وانت قاعد، هذا مبلغ شيعة، هذولا مبلغ إيرانيين، هذولا مبلغ، تحرك، روح العباد تحرك، على وش بتتحرك؟ على بعضنا البعض، على الأشياء دي بتخدم الأعداء، ولا على من حاسب، على من دعم، ولا خوف، لأنك خايف من أمريكا، خايف من إسرائيل، إنها بتضربك، تضرب، مهما ضربوا، مهما مثل نار جهنم. نار جهنم أشد عذاب،
0: أيوة
3: نار
0: الله.
3: جهنم أشد قوة وصياط غضب الله، وأشد لا يغضب الله علينا، لا ينزل الله علينا غضبه. فلذلك واجب أن نتحرك جميعا
0: نعم.
3: وبالذات الشعب اليمني وكل حر ومسلم في هذا العالم، نتحرك هبة غضب من أجل هذا القرآن، من أجل دينك، من أجل عرضك، من أجل مقدساتك. مساجد تنسف، المساجد تدمر، البيت المقدس ينسف ويدنس، وبيب الشاغل كبير جدا، حتى إساءة إلى رسول الله. كل واحد تحرك، لعن نتحرك في الأشياء الفرعية دي بيصنعها الأعداء لنا داخليا، طوائف نتوجه للعداء لليهود والنصارى هم أعداء. أما من تولاهم من مشاهير من إعلاميين من حكام، من تولاهم فهو منهم، كيف شو يغضب؟ واحد قد تولاهم حاكم الناشد الحكام، هو متولي لهم، هو بيطبع معهم، هو منهم، أصبح منهم
0: نعم.
3: يعني هو بيحارب هذا الكتاب، معبى أمل الله في من بقي في قلبه دين إسلام مقدسات معتقدات، اتحرك خليها تقتل، وش يلا حركة، هو دينك جهادك معتقدك، ما يجي الإنسان ما بلا متخوف وما بلا متحرك، ورجع يجي العدو بيحركك من هناك كيف ما بده. نغضب غضب عالمي، ندعو كل أبناء الشعب اليمني غضب بكل مكوناتهم بكل أحزابهم، نغضب يقرأ عند الكتاب إن هذا القرآن هذا المقدسات عاد إحنا ننتمي لها.
0: الله.
3: وإحنا بندافع وإحنا بنتحرك والله هو بيدافع على ديننا، لكن إحنا دي فرصة لنا نشتغل بهذا القرآن، بهذا القرآن نقاتل كل أعداء الله، بهذا القرآن ننتصر ونغلب على أعداء الله، بهذا القرآن نحظى برعاية الله وتوفيقه وهديه وإرشاده. الجميع يتحرك، وإن جاء المشاهير وإن جاء الإعلاميين وإن جاء الجميع يتحرك، ولا ما بلا إذا فيها قضية على أبناء بلدك على أبناء دينك ولا قضية بتثير الرأي العام داخل، جاءوا الناس بيشتغلوا
0: اشتغل قرعة
3: وإعلام في كل مكان، كل واحد لا يقول ما دخلني. أنت بتحاسب، أنت بترحل من ذا الدنيا، والله بيسألك وش كان موقفك، وش قدمت أنت أمام أعداء الله وهم بيحرقوا كتاب الله.
0: إيه والله صدق.
4: لبيك يا القرآن للفساعة المعركة،
0: ألف لبيك.

0: بن غفير وفي يوم ذكرى النكبة ومتعمدا يدنس المسجد الأقصى ولا حد تكلم. تدنيس المسجد الأقصى كما يدنس الصهاينة لكتاب الله مقدس من المقدسات. هل حد زعل؟ بالأمس في برنامج محضر خير أنا وزميل العزيز زكريا الشرعي تحدثنا أيضا عن إغلاق المسجد الأقصى لأكثر من 40 يوم. الأذان ما بيرفعش، لا يرفع أذان الله، ما بيش غضب. وبالفعل كما سمعنا الأخ تقد شايم تحدث قال لا به مشكلة داخلية وراها، يعلم الله أن وراها وراء إثارتها العدو، يشتغل الناس ويحولوها رأي عام ويقلب الدنيا قلب وكأنها من صميم الدين. هذا الأسبوع ربما وما قبله وما حوله هذا الجن يا سمية الزبيري الذي انتحلت بصفة ميرة سلطان حسين، شغل انقلعة وما زال البعض لما الآن بيعتبر نفسه أنه مسلم ومن به يمنيين، ما زال عاده بيتحدث في الوسائل التواصل الاجتماعي ويكذب بيان وزارة الداخلية. وبيكذب أبوها وأمها وأخوتها. ما زال وبو قرآن يا أخي كريم، قلت الناس قلت انتهوا يا أخي من هذه القضية، انتهت هذه القضية ببيان وزارة الداخلية انتهى. توجه للقرآن الكريم، واليمن كلما غضب اليمن وأحرار اليمن لمقدس من مقدساتنا للقرآن الكريم لرسولنا الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للمساجد التي هدمت ودمرت وأحرقت وأغلقت، لثالث الحرمين الشريفين الذي دنس ويدنس يوميا وتقام فيه الطقوس التلمودية يوميا من قبل الصهاينة، ولا حد يتكلم. كلما جينا احنا نغضب ونخرج مظاهرات تسمع لك هذه الحملات، الحوثي يسب الصحابة، الحوثي يسب أمهات المؤمنين، يسب عائشة. يخبر الناس لا تصدقوهم، أولا قال لك بيدافعوا عن القرآن الكريم وهم لا يعتبرون للصحابة أي اعتبار. يا أخي من الصحابة ما هو عد أغلى من القرآن الكريم ولو أهم من القرآن الكريم. جن توحدنا وأنت ونغضب لله سبحانه وتعالى ولكتابه وبعد الله مع قضايا هامشية، احنا نسد احنا وأنت بس نتوحد. لا تجيش بوق للصهاينة وتنحرفوا ببوصلة الأمة لقضية يثيرها ويدعم مثيرها العدو. لاعب من برشلونة رفع علم فلسطين وكان حوله مشجعين، الموضوع طلع ترند في الإعلان الغربي والصهاينة زعلانين ووزير الدفاع استنكر وليش لاعب من برشلونة رفع العلم الفلسطيني، وإحنا العرب والمسلمين وللأسف أحرقوا القرآن الكريم واقتحموا المسجد الأقصى ودنسوا المقدسات وهدموا مساجد. كم عدد المساجد التي أحرقت ودمرت في غزة؟ غزة الحالة بالمئات. رأينا الصهاينة خلال حرب غزة دخلوا مساجد ومزقوا وقطعوا القرآن الكريم وداسوه بأقدامهم. هل غضبنا؟ هل طلعنا ترند؟ هل أعلمنا الغرب أن هذا مقدس من مقدساتنا ويجب ألا نسكت وأننا في حملة غضب واسعة لنعلن العالم أن هؤلاء يتعدون على المقدسات وأننا لن نسكت وسنقاطع وسنعمل وسنفعل؟ وإذا لم يتخذ المجتمع الدولي يعني ويقوم بمسؤوليته تجاه هذه الانتهاكات حسب قانونها الدولي اللي بيجرم الانتهاكات على المقدسات، على مقدسات الآخرين. لا تتجرع على مقدساتي ولا أنا أتجرع على مقدساتك حسب قانونهم الدولي. نذهب إلى وقفة إعلانية قصيرة مستمعين الأكارم ثم نعود، تفضلوا بقى معنا.
1: وقفة إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي.

0: تقنية المعلومات الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: لا تخاذل أمام المخاطر ولا تراجع أمام هجمات الصهيونية. قدما يا شعب السباكين بهويتك الإيمانية، حاضرا في ميدان الجهاد، حاملا لراية الإسلام على خطى الأنصار، سباكا في مناصرة القرآن والرسول والإسلام. شعبنا اليمني الثائر العظيم، شعب الإيمان والحكمة والجهاد، ثباتا على موقف الحق واستجابة لنداء المسؤولية، لنعلنها مدوية في وجه الصهيونية وحملة الإساءات، نصرة للقرآن وتأكيدا للموقف الثابت مع الأقصى وفلسطين، وتضامنا مع لبنان وأعزتها المجاهدين، وتأكيدا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات. جميعا رجالا ونساء إلى الساحات، المكان ميدان 70 للرجال غرب حديقة الثورة للنساء، الزمان عصر 2:00 والدعوة عامة.

إذا شعبنا اليمني العظيم غدا يوم من أيام الشعب اليمني الأصيل، يوم من أيام الله، وأول يوم تخلو غدا أول يوم من أيام العشر والفجر وليالي عشر. غدا يوم من أيام الله، يوم فضيل. تخيلوا ما يكون لنا موقف وجهاد في أول يوم من أيام العشر. إذا يوم من أيام الشعب اليمني الأصيل، يوم للموقف وإحياء للأمة. غدا يوم نقول فيه للصهاينة: إساءاتكم لأقدس المقدسات لن يمر أمامنا دون موقف. سنكسر جمود أمة وندفع سوء التخاذل والتفريط غدا في ميدان السبعين وكل الميادين. غدا هو يوم لله ووفاء لرسالته الخالدة. غدا يوم لله وفاء لرسالته الخالدة وكتابه المقدس، لنرفع غدا

كتب الأستاذ مازن إدريس بعنوان صهيوني يخاطب العرب بمناسبة ذكرى النكبة وتزامنها مع جريمة إحراق القرآن الكريم. بيقول على لسان هذا الصهيوني: نحن صهاينة ملونين ملفلفين من شتات أوروبا وأمريكا وروسيا وإفريقيا، والعرب لديهم أكثر من 20، يعني نحن صهاينة مليونين مش ملونين، مليونين ملفلفين 2 مليون فقط. وبيقول العرب لديهم أكثر من 20 دولة، الأرض أرضهم والشعوب شعوبهم. وبيقول هذا اليهودي أنه جاء من الشتات إلى فلسطين بعدد لا يتجاوز 200,000، والعرب في أرضهم ولديهم 20 دولة و20 جيش و20 شعب، ولم يتحركوا للدفاع عن فلسطين. يقول اغتصبنا فلسطين أرض الحروبة ومصر النبوة وقبلة المسلمين الأولى، والصمت سيد الموقف العربي. أقمنا عليها دولتنا اليهودية التي لم نكن نمتلك من مقوماتها سوى الحلم، والعرب ب20 دولة و20 جيش يصدرون بيانات نستنكر وندين، نستنكر ودين. ما ظل معاك هذا الزمن نستنكر وندين. قتلنا وشردنا إخوانهم في الدم والدين الشعب العربي الفلسطيني المسلم، والعرب بيتفرجوا. بل خانوا وتآمر وتآمرتوا، قال بل خانوا وتآمرتوا معنا على الشعب العربي الفلسطيني المسلم. أصبحنا أقوى دولة في المنطقة عسكريا تكنولوجيا، فازداد العرب ضعفا وتمزقا وتفرقا، بل وأكثر نفاقا وانبطاحا لنا. هذا واقع، ولو أن هذا بقالب سخرية أكتب الأستاذ مازن. رغم وهذا لسان حال يهود أكيد، رغم واحدية الدين والأرض واللغة التي تجمعهم وتؤهلهم لإقامة أعظم وأقوى دولة في العالم، سوينا غزة بالأرض وقمنا بقتل وإبادة وحصار وتجويع أهلها. فأيدتنا الأنظمة العربية من تحت الطاولة واكتفت بالإدانة والشج في العلن. أغلقنا المسجد الأقصى خلال أيام شهر رمضان، ولم نسمح للفلسطينيين برفع الأذان فيه وأداء الصلوات، فالتزم العرب بالصمت المطبق. نقول لهم بالفم المليان بأن هدفنا إقامة دولتنا الكبرى من الفرات إلى النيل واستباحة دولهم، فيوجهون خطابهم العدائي نحو إيران. نتنياهو بيقول بايقيم دولة الكبرى، يقولوا لا إيران أشد عدوها. نؤكد لهم بأننا لن نسمح للفلسطينيين بإقامة دولة منزوعة السيادة والسلاح على فتات ما تبقى من أرضهم التي اغتصبناها، فيعلنون التطبيع معنا والاعتراف بإسرائيل كدولة شرعية. نقول لهم بالفم المليان بأننا سنضم الضفة الغربية، فيطالبون بنزع سلاح المقاومة في فلسطين. نقصف لبنان ونحتل أراضيها، فيطالبون بنزع سلاح حزب الله. شتمنا نبيهم من وسط باحات المسجد الأقصى، فأطلقوا حملة تغريدات عنوانها الحوثي يمنع صلاة التراويح. أحرقنا قرآنهم أكثر من مرة، وحشرنا نسخة منه في فم خنزير ونقلنا ذلك في بث مباشر، فأطلقوا حملة تغريدات تحت هاشتاج الصحابة خط أحمر. يقول أستاذ مازن إدريس بصوت أفخاي أذرعي: أيها العرب، ماذا تريدون أن نفعل بكم أكثر من هذا لكي توقنون بأننا أشد الناس عداوة لكم؟ أيها العرب، إحنا سدينا تكونوا أملاء وكونة وكونة، يعني خونة، ها ترجم لنا محمد، أملاء وكونة ومن بتهين، يعني من بتهين، يعني من بضحين، مش تتحولوا صهاينة أكثر مننا؟ هذا الواقع، يعني أخذ لسان حالهم. هذا ما بيفعلوه بناء، والعرب ساكتين جامدين وبيطلقوا تلك الحملات وهذه الأشتاقات، ولا موقف ولا هم يحزنون. بل تحدث ثم عن عداء صهاينة، يقول إيران عدوة، الحوثي اليمنيين يعملون ظاهرات غضبا لله واستنكارا، يقول هؤلاء ينبع المرتزقة وحزب الأوساخ وأصحاب الدقون والأثواب القصيرة والمساويك اللي بخشوبها واصل في الماس مولات في فمهم، يعني واصل يتمسوكوا أستا ولا لست تقولوا بيصب الصحابة، قال لك مهتمين بالقرآن، ولا لا مهتمين لا بالقرآن ولا هم يعزنوا ما غير الحوثي يحشد ويكسب له تأييد. يا أخي حشد واكسب تأييد،
مثل ما قلنا لهم في البحر الأحمر، قالوا مسرحية، قلنا افعلوا مسرحية مثل ما احنا، هيا سووا المسرحيات، المسارح مليان، افعلوا مسرحية. ماذا سنفعل اليوم؟ هذا عنوان لمقال، وإن شاء الله بعد هذا المقال بنستقبل اتصالاتكم مستمعين الأكارم على الرقم الموبايل 7288 2088 للاتصال وللرسائل.

0: غضب غضب غضب لله يا مصطفى، غضب لله شعبنا اليمني العظيم، غضب لله. غدا نريد أن نرى فاحة 70 أمواج بشرية غاضبة مستنكرة تعلن الموت لأمريكا ولإسرائيل وتعلن البراءة، ونحن في أيام الحج وفي شهر الحجة ذي الحجة، شهر البراءة من أعداء الله. نعلن البراءة غدا من أعداء الله، ونعلن الولاء لأولياء الله. محمد أول ما قال أستاذ مازن إدريس موجه للعرب أكملهم ونحن جزء منه، وهذا المقال بقلم الأستاذ عبد الملك سام خاص بنا. ماذا ستفعل اليوم أو سنفعل اليوم؟ قال بهذا العنوان، تحت هذا العنوان، قال نحن شعب عاطفي. قال أنا لا أريد أن أقول ساذجا، ولكننا بسطاء إلى حد أن نجعل من أنفسنا مادة لاستظراف الآخرين. خبر أو حادثة ما، وفجأة تجدها الخبر أهم في مواقع التواصل الاجتماعي والمجالس، وحتى في الحوار الذي بين المرء وزوجه. هناك من يحول الاختلاف البريء في الرأي إلى خلاف، وهناك من يقدم موضوعات عادية على قضايا مصيرية، وهناك من يجند نفسه ليل نهار ليثبت أنه على حق. والحقيقة أننا أصبحنا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي أكثر سطحية وميلانا للثرثرة، إلى درجة أن البعض إذا لم ينشر حتى نكتة أو خبر مثيرا فإنه يشعر بأن يومه ضايع. حقيقة أكبر دليل ما يحدث اليوم، ولنضرب مثلا على ذلك، فلو قمت اليوم بفتح موقعا من مواقع التواصل الاجتماعي إياها، فماذا ستجد؟ قضايا من تلك النوعية التي كانت أمهاتنا تتكلم عنها في مجالس النميمة بعد العصر. هذا يقولها التفرطة، أيوة، فلانة قالت وعلانة فعلت وقالوا وقلنا، وهو كلام قد يأخذ منا أيام بأكملها، رغم أن وقفة صغيرة مع العقل كفيلة بإيضاح أن الأمر لم يكن يستحق كل هذا العناء. وأعني هنا أن قاعدة التوقيت غالبا ما تجعلنا ندرك الهدف الحقيقي وراء كل خبر. توقيت الخبر، ليش اليوم هذا الخبر جاء؟ المشكلة يقول الأستاذ عبد الملك سام، دائما المشكلة دائما مرتبطة بأن يظن البعض منا بنفسه خيرا، بعض الناس بيظن نفسه خيرا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، وأنا أحسن الظن بالكثير لمعرفتي بأن هدفهم قد يكون صادقا، ولكن متى يتحول هذا الأمر إلى غباء؟ واحد يسأل نفسه متى يتحول هذا الأمر إلى غباء، ونجاوب هذا على هذا السؤال للأستاذ عبد الملك. قال يحدث هذا، الآن بيجاوب علينا، يحدث هذا عندما نجد البعض ينشر لأيام طوال عن موضوع هادي، يعني يقول لن أقول تافها، بينما تجده لا يشير ولو إشارة بسيطة لموضوع مهم وخطير كحادثة إحراق القرآن الكريم قبل يومين. فهل هذا الأمر طبيعي؟ للأسف. قلنا وكررناها مرارا بأن الأعداء عندما يفعلون شيئا كهذا فلديهم هدف من ورائه، وأنهم بعكسنا للأسف لا يفعلون شيئا دون دراسة تأثير هذا العمل ومدى نجاحه، ولديهم مراكز إحصاء وتحليل ودراسات لمعرفة ردات الفعل والمواقف التي تصدر منا. فماذا سيجدون؟ ماذا سيجدون ونحن هكذا في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هم يهدفون من هذا العمل إلى حرف كراهية الشعوب باتجاه المسلمين، وأيضا يريدون أن يروضونا لأنهم أيقنوا أن تفاعلنا مع هذه الجريمة يقل في كل مرة، بيقل نتيجة الحرب الناعمة الموجهة ضد المسلمين، فما الذي سيمنعهم من تكرارها؟ سيجدون أننا نهتم بمواضيع سمية وبرشلونة والمذاهب أكثر والمذاهب أكثر من ديننا ومقدساتنا وفوائد الجرير وتقطيع الجزر والخيار، فما الذي يمنعهم من استهدافنا أكثر؟ ما هو الذي يمنعهم من استهدافنا أكثر؟ ما بشي إلا إذا رجعنا. قال يجب ألا تمر هذه الحادثة أو أي استهداف لعقيدتنا ومقدساتنا مرور الكرام، وهي إساءة شخصية لكل واحد منا، حتى ولو لم يشعر البعض بذلك. يعني مش عبث من خارج ما قاله الأستاذ عبد الملك، ليس عبثا أن يظهر مرشح لكونغرس متصهين أمريكي ليحرق القرآن الكريم ويركضه برجله، وليس عبثا أن يظهر في فيديوهات مباشرة اليهود وهم يمزقون القرآن ويدوسونه بأقدامهم، وليس عبثا أن تظهر مرشحة صهيونية وتحرق القرآن، وليس عبثا أن يظهر ويضعونه في فم خنزير أو مجسم لفم خنزير. هذا ليس عبثا وله ترفيه ولهم بترفه، لا ما هوش عبث، هذا من ورائه مقاصد، من وراء بتشتغل من وراء كما قال الأستاذ مراكز أبحاث كبيرة ليدرسوا مدى ردة فعلنا لكي يقدموا على أفعال أكثر. نكمل. يقول هذه الإساءة، وهي إساءة لنا جميعا، بيسيء لنا لكل واحد، والله يعلم الله عندما يحرق القرآن وكأنه يقول سنحرقكم جميعا أيها المسلمون كما نحرق الآن مصحفكم، سنركضكم إلى خارج الكرة الأرضية، هكذا هكذا بيرسل رسالة، هكذا يهيننا جميعا. والذي ما يغضبش على إهانة العدو له بده هيم، ما عفيش رجله ولا عفي غيره ولا عفي شيء، لا على دين لا على، ما غضبش على القرآن، ما عاد يغضبش حتى على نفسه وأهله. إذن هي إساءة شخصية لكل واحد منا حتى ولو لم يشعر البعض بذلك. هم يلعنون دينك، يلعنون نبيك وقرآنك ومقدساتك، أنت يستهدفوننا كأمة، فلماذا لا يستفزنا هذا لنرد ردا مناسبا على ذلك؟ تريد أن تقف موقف حق مع شخص، هذا عائد لك، لكن ما موقف الحق اللائق بك مع أمة، مع أمة بأكملها بكاملها؟ بتش توقف موقف مع سمية، به أمة بده الناس، به أمة بتهان، يوجه العداء لأمة، ما موقفك تجاهها؟ ما موقفك الحق اللائق بك مع أمة بكاملها؟ هذا هو الذي يجب أن يأخذ جدل أو يأخذ جل اهتمامنا وينعكس على ما نتخذه من مواقف كما وكيفا. ودمتم بوعي. الكاتب عبد الملك سام.
1: إذا بلغ الحال بالكثير من المسلمين ألا يكون له أي موقف وألا يؤثر عليه مشهد المصحف المقدس وهو يمزق ويحرق من قبل أعدائه، فهي حالة خطيرة جدا، هي بحد ذاتها تشهد بشكل قاطع على أن الإنسان لم يعد فيه ذرة من الإيمان. هنا ندرك أهمية التحرك الصحيح وفق المعايير القرآنية لنكون أعزة على الكافرين. ورأس الكافرين يتمثل في هذا العصر، في هذه المرحلة، في هذا الميدان الذي نحن فيه، في أمريكا وإسرائيل. من هو الأعز في مواجهة إسرائيل؟ فليبرز، يبرز بصوته، بسلاحه، بموقفه، أعزة على الكافرين. من هو العزيز على أمريكا وإسرائيل؟ بموقفه، في سلاحه.

0: غيرة على القرآن من هجمة يهودية، من هجمة يهودية. هيا بنا نخرج ونتفاعل بجدية ونعمل الغضب في ساحة العز، ونرجو منكم الحضور. تعبير فيه الشعب يعلن عن تحديه، ولن تخدعنا الهدن وبره مهدية يا أمة العرب، والحل إسرائيل تستأصل من الجذور. تحية الشاعر مهدي مفلح. معنا اتصال محمد
1: عليك.
0: معنا اتصال.

0: الحج ده الحج ده الغضب الغضب معنا اتصال. الو مرحبا. الو الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا ابو عمور. ومساك. أتمنى الاختصار من جميع الأعزاء لكي نتيح الفرصة لأكثر من متصل.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا الطاهر.
0: يا الله.
1: نحن بالمناسبة الخروج المجنون إلى جميع المناطق في كل أنحاء الجمهورية في كل قرية وفي كل أسرة. نقول يعني أيها الشعب اليمني أيها الشعب الطاهر أيها المجاهدون يا أبناء اليمن أيها يا أصحاب النهوة الوطنية يا أصحاب النهوة يا حرات راقية وطنية لقد اليهودية الإسرائيلية الأمريكية البريطانية نحن قرانكم وتعدنا على دينكم على أرضكم وعلى شعبكم. أخرجوا أغربوا أخرجوا أيها الغنورين أيها الخيرون كنيوا سرها عظيمة تجمع على الصورة العظيمة أمام هذا الكفر وهذا الطغيان وهذا العمل الغربي الصهيوني على الريسي وأننا من تدعون على أرضك إلا الله أكبر. الموت لأمريكا
0: الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلامي. قواك ربي عافاك في أمان الله.
2: مستوى الأنشطة الشعبية فاليمن في كفة وكل دول العالم التي فيها تحرر في كفة وكفة اليمن أرجح.

0: معنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارحبوا
1: يا اخي.
0: من معنا؟
1: يا حتي كالاعراب ان يخرجوا على امريكا واسرائيل. يعني ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباعوا بغضب من الله. ما عاد عليهم الا 5% غضب، لان الجبان لا نفعل هذين معهم. والاعراب الذي عاد يعني متطبعين مع امريكا واسرائيل، يا اخي شعبك يضرب.
0: نعم،
1: يعني الدولة الاسلامية الدولة المسلمة تضرب. الشعوب نعين سوريا، نعين كيف يعني ايران، نعين كيف اليمن، نعين يعني
0: لبنان، فلسطين.
1: فلسطين هي الاساس.
0: نعم،
1: ومعي يعني أبي الشعرية قصيرة.
0: تفضل.
1: قال يا زيد قم سبح الله بكرة الرحمن واكتب بخط الكلام كلمات قيفانة.
0: قيفانة
1: غزة تنادي أمانة يا عرب الآن ولا حدا قال للصهيون هودانة. يا مصر وين العرضبة وين والإيمان ودعمكم اليهود بالزاد برهانة. شفت مجازر ودمي فار بالشريان تني محاطر أمانة وسط زنزانة. كم ضربته وغارتي مسد مرضان وضربكم خاب جل الله سبحانه.
0: سبحانه.
1: حزب الإصلاح قال الدعم من إيران وشعبنا صنع صاروخ ودانا والخط نصلي على طاعة النبي عدنان محمد مصطفى طاعة النبي والد.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى الجنطر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
1: الإسلام.
0: عافاك ربي وقواك يا مالا. قال فحص شخصي يا محمد. الأستاذ نصر الدين عامر نزل تغريدة وقال يعني فحص شخصي. إذا كنت تتفاعل أو تغضب مع أي شيء أكثر من تفاعلك أو غضبك مع القرآن الكريم والمقدسات فتدارك نفسك وعالجها. هذا فحص لكل واحد يفحص نفسه.

0: معنا اتصال. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا يا أمي طقيق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، حياك أمينك الغالي، يحفظكم ربي.
0: الله يحييكم. مرحبا.
1: وينور سلوك السعد الجملي الأصيل الذي يحتجته على القرآن. العرب فاضوا لهم ذات رجال من هذا الصنفاية مع اليهود. أين القرآن؟ حرقوها اليهود وأنتم بتفرجوا يا عرب. اتقوا الله ولا تقوا الله، لو ما تلقوا ربكم في قبوركم. أين استجواك اليوم وانتم ساكتين؟ لا في تنكروا كلمة إلا الإسلام. يا عرب يا عرب يا عرب، أين الإسلام؟ أين الإسلام؟ أتجدوا العالم يعني المسلم اللبنى أتعنى اليمن إيراق وعادم بجوبهم عادم عيشتروا أبسطم هذا ومسعوا في مسجل هذا الخواني الخليج الذي بلعبوا في العالم. هم أساس الإسلام، أساس التمر، هم الذي تمروا الإسلام. لكن والله ما تخلوا من يدك الحمد لله. إني ما عذري من نهروا من يهو المقيسة وشبايد وجوائرهم وحكم السفاين واجههم من ولا كل العالم.
0: نعم.
1: ونكروا كلمة من هذا الصواريخ يضربوا إسرائيل ولا أمريكا إلا مضبعين معهم إلا يستوي يدمروا العالم مع اليهود. ما قالوا هي إسرائيل الخبرة بعيدة عليهم مبعد من عين الجن. والله إن الشهادة المجاهدين للإسلام أحسن منهم أقسم بالله. شهادتنا وعزتنا وكرامتنا على الله، وإن إحنا نتابع مع الله ونتابع مع القرآن. القرآن خرجوا يا شعب اليمن، يا نساء اليمن أمنا أخرجين نخرج ننكتل بحبوهم اليوم ننوي يومين الإسلام. سلام الله عليكم يا شعب اليمن.
0: سلامكم ربي.
1: سلام الله عليكم.
0: تسلموا وعافاكم ربي.
1: ينور قلبكم. الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: وهيهات من ذلك.
0: وهيهات.
1: لبيك يا الله ولبيك يا محمد يا رسول الله.
0: في أمان الله، في أمان الله. تحية لكم.

0: الو مرحبا.
1: الو مساء الخير.
0: مساك بالخير والعزة والكرم، من معنا؟
1: حياك الله ان شاء الله.
0: من معنا؟
1: معك الشاعر علي حيان الفلبين من جديد الصغير بني مطر.
0: ارحب يا بردين، يا مرحبا بك وكل الاحرار في بني مطر. نشي حشود غدا من بني مطر ترعد في 70 رعيد غضبا لله سبحانه وتعالى ولكتابه.
1: قلنا لله إذا سيدي بالدين والأسرة بعزة الله وباسم الحي والقيوم ولم ينزل الزيادة في صحف وعلام عن تنصف الحق باسم الشافي المظلوم فبل في واضح بنقطة استفهام وعقد رسمي باسمي معتمد مختوم وللعلي خصيم مظلوم والظلام قناتنا العادلة في عصرنا المظلوم القدير والمرايق والمشايخ عام والسلف والعرف والعبقار لا يزلدوا ولابن الامطير بكري شيخ الضمن ضمان والشيخ امين الظفيري بالحقوق ملزوم والشيخ محمد حمود المدي الصمار وللعلي خصيم مظلوم والظلام قناتنا العادلة في عصرنا المظلوم وللوكل والمحافظ كل شيء مفهوم والداخلية جهاز الأمن والأجسام وكل الأسلحة حاسب قيمة الدكان عاد الإيجارات محسوبة من أول عام من
0: يا يا ابن الدايل. ألو ألو ألو، احنا اليوم بنحشد لخروج غضب جماهيري كبير غضبا لله سبحانه وتعالى وانتصارا لمقدساته. اليهود يدنسون مقدساتنا، يحرقون القرآن الكريم. اذا معك اي مشاركة حول هذا الموضوع تفضل. ونشي رسالة منك لكل أحرار وأبناء بني مطر تدعون فيها للخروج غدا بمئات الآلاف كبارا وصغارا إلى ميدان السبعي. اي والله
1: وسلم الله وسلم الله على السيد عبد الملك
0: سلام الله عليه
1: الذين بيناظر ويقتل نفسه على شان الدين الإسلامي. الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
1: النصر الإسلامي، شكرا لكم
0: ولكم في أمان الله.

0: لها شبتني يا
1: الله الله. الكل تحت الإشارة شيخ صالح الجيد يا مرحبا.
2: مساكم الله بالخير يا عزاد محمد النعمي.
1: مساك بالخير والعزة والكرامة
2: عليكم على المخرج وعلى كل المستمعين وعلى كل الشعراء.
1: تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين. نعم سيدي احنا منبهين دعوة السيد القائد وكذلك اللجنة المنظمة من عجل يعني قرآننا ومقدساتنا وهو أدت المقدسات وهو القرآن الكريم ومحمد نبينا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فإذا سهلنا في هذا فلا خير فينا ولا يكون لنا أي يعني مقوم. فالحمد لله رب العالمين شعبا اليمن جاهز كبارا وصغارا ذكورا وإناثا كذلك يعني الشعب اليمني يشوفوا الأعداء يوم غدا بالميادين من أجل يعني القبض على هذا الملعون الذي احرق المصحف الكريم كتاب الله. فإحنا لا نتسهل أبدا ولا يجي عندنا أي خمول. هذا يعني لو نلقى لا نقطع إربا إربا هو من دفع يعني حرق المصحف الشرطة الأمريكية يعني حامته. وهذا واحد من المرشحين لأعضاء يعني الكونغرس أو البيت الأبيض العداية أخي للقرآن الكريم في أمريكا وفي إسرائيل تجدد وإحراق القرآن تجدد. فاليوم يعني الحرب بين الكفر والإسلام دائم. احنا ضروري على كل الشرائح العربية والإسلامية أن ينتظموا وأن يخرجوا وأن ينددوا يعني وندين ونستنكر هذا الأعمال لأنه كتاب الله والمقدس الكبير للمسلمين جميعا في أنحاء المعمورة. فيوم غدا بإذن الله محافظة صنعاء وكل طرق صنعاء يعني إلى السبعين وفي كل الميادين في المحافظة جميعا على قلب
1: نعم.
2: واحد وندين ونستنكر ثاني مرة هذا الأعمال السميعة. وهذا ما أردناه.
1: تسلم.
2: حتى في هذه الإذاعة المحترمة إذاعة آفاق سلام الله عليكم وعلى السيد الجاهد وعلى كل المجاهدين في كل الجبهات. وتقبل تحياتي العميد الشيخ صالح الجيد الناطق الرسمي للقبيلة اليمنية وتصبحون على
1: خير. وأنت من أهل الخير والتحية لك في أمان الله. في أمان الله.
0: يبقى الوفا طول الزمان.
1: أكيد.
0: لبيك يا بدر البدور
1: ألف لبيك.

0: اتصال يا مرحبا. حياكم الله.
1: اخ محمد
0: ارحب.
1: اسال عندنا قايدنا الغربي.
0: حياكم الله وحيا الله كل الشامخين الاحرار في قايدنا.
1: اقول بسم الله ابدا ولي هاجس خبر ابيات منظومه بشير الزوافي وانا ولد عمدان يماني وافتخر اقول ازوان منتاج وافي انت يهودي خس وزياده عدل تعال كتاب الله ما بش اوافي ناجينا القران يا محل الصور نعتزله والله لنا حامي وشافي مسيره القران بها لا ننتصر على نهجها نمشي ولو كان عافي شاب اليمن مسلم وبالله الامر نقول لامريكا خلاص يا ترامب كافي لبينا الندى لليوم خرجنا بالكسر عز مليوني كبير ساعات ما هيش خافي محافظ حجه ساعتها فخر ساعت حور الابيه ومديريتها ثلاث ثلاثي لبينا ندى القائد الحر ابن الحر عبد الملك بن بدر الدين القائد الصافي.
0: نعم الو
1: يا سفر يا يهود يا ملايين يا اولاد الكوافي اخرجوا يا يهود اعمالكم هي شهر قريب نهايتكم ما داموا في اعمال كافي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: سلمك ربي وصح لسانك يا ملهندوان.
1: يا ربي
0: يا مان الله.

0: اتصال. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟
1: معك ابو علي دغفل من محافظه عمران.
0: ارحب يا ابو علي وحي الله كل الشامخين في عمران.
1: الله يحييك ويبقيك ندين باشد عبارات الغضب الاساءات المتكرره لاقدس مقدساتنا القران الكريم من قبل اليهوديه الملعون في امريكا، وانا اعتبر ذلك اعلان حرب على ابناء هذه الامه الاسلاميه بشكل عام. ولكن في يمن الايمان والحكمه بقياده السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لن نسكت، وسنغضب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل وسلم،
1: وسننصر القران بارواحنا ودماءنا في كل الميادين، وباذن الله سنخرج يوم غد الخروج المشرف. ولا يوجد اي عذر او مبرر لمن يسكتون عن تلك الاساءات المتكرره من قبل اعداء الله اليهود. فعلى الامه الاسلاميه ان يكون لهم موقف يدفع بهم للجهاد في سبيل الله وتحرير فلسطين من دنس اليهود وطرد القواعد الامريكيه من المنطقه ومقاطعه امريكا في كل المجالات. قال الله سبحانه وتعالى: قاتل الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، وباذن الله سيكون زوالهم على ايدي يمن الايمان والحكمه باذن الله قريب. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل،
0: اللعنه على اليهود، النصر الاسلام. سلمك ربي وعافاك.
2: اوجه كلامي الى قبائل اليمن قبيله قبيله، انتم الاحرار، انتم الصامدون، انتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الاوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغيه. معنيون اليوم ان تتحركوا اكثر فاكثر، وان يرعى هذا التحرك وان يحسب الف حساب. تحرك، انت شعب عظيم

أخي محمد الآن جاء دور الرسائل، مشاركين معنا بالرسائل، الوقت يدركنا. والبداية يقول السلام الله عليكم أخي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أقول من يعتدي على مقدساتنا يجب أن يقابل بغضب شعبي، وأن يتم تفعيل المقاطعة الاقتصادية من كافة الأحرار، وأن تكون الوقفات في الميادين بالملايين، صاروخية عنيفة يعني بالملايين، صاروخ يعني. فلنوصل رسالة إلى أعداء الإسلام بأنه ما زال في هذا الزمن رجال أحرار يصرخون ويقفون بشموخ في وجه كل أعداء الإسلام، وبأننا ما زلنا حاضرين في نصرة مقدساتنا ونصرة المستضعفين في كل المجالات. وهيهات من الذلة. المجاهد أبو مؤمن الخلقي، مديرية همدان، تحية لك يا أبو مؤمن الخلقي ولكل الأحرار في مديرية همدان. وإن شاء الله بيكون الخروج غدا من مديرية همدان ومن كل مديريات طوق في العاصمة صنعاء خروجا كبيرا ومهيبا وعظيما. رسالة أخرى تقول: هذا القرآن الكريم هو النبض في عروقنا وسر فخرنا والنور الذي منه استمدنا قوتنا وبصيرتنا، ودون حياضه ترخص الأرواح وتهون الدماء. غدا سنخرج كالسيل الهادر ليسمع العالم أجمع وليشهد كل عدو صلف أن مقدساتنا خط من نار، وأن غابت وإن غابت ملوك وتخاذلت أمم وحمي الصمت على الضمائر وخيم الصمت على الضمائر، فاليمن هنا شمس لا تغيب وحصن للكتاب لا يلين، موعدنا الغد ليرى الطغاة عزم الأحرار. كل التحية لطاقم إذاعة آفاق من ندى العسل، التحية لكم أخت ندى العسل.

لها حطب غضب غضب. قال استجابة لله تعالى وجهادا في سبيله وتربية للسيد القائد حفظه الله بيكتب أن اللجنة المنظمة للفعالية تدعو الخروج المليوني الكبير عصر الغد في ميدان 70 نصرة للقرآن والأقصى وتضامن مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. ويقول أيضا يجب أن يكون غدا سيكون يوم أهوال يوم القيامة يعني القرآن غدا للقرآن الكريم. وإذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ دارس يحيى محمد القاضي من بني حشيش شكرا لكم والتحية أيضا شكرا لك يا دارس ولكل الأحرار ابن القاضي ولكل الأحرار في بني حشيش. وإن شاء الله بيكون حشود استثنائية غدا من بني حشيش ومن كل أصقاء محافظة صنعاء وأمانة العاصمة.

السلام الله عليكم إذاعة آفاق. وعليكم السلام ورحمة الله. قال أنا أشكر كل من خرج من يخرج للسبعين لنصرة كتاب الله وبيطلب زامل يا بعض حكام الخليج المهابيل. أبو طلال محمد جهلان من ذمار، تعيرك يا أبو طلال وكل الأحرار في ذمار. رسالة تقول اليهود يقومون بحرق القرآن لتختبر هل ما نزال نتمسك به أم لا. أحسنت أخي، هذا تساؤل أخي المرسل، تحية لك. لم يكتب اسمه. المجاهد أبو رعد الأسعدي من جبهة تعز وبيطلب زامل أيضا أقدس مهمة، تحية لك يا أبو رعد الأسعدي ولكل الأحرار في جبهة تعز. يقول أوصل رسالة لا فلسطين عاجلة، أنتم رجال النصر ضد الاحتلال، شنو على إسرائيل ضربة قاتلة، ما عد لهم في المسجد الأقصى مجال. يا المسجد الأقصى رجالك مقبلة، بتاخذك يا القدس من جيش الوبال. قل للعدو ذي عاده مستأصله بان انتزع روحه ونرميه الزبال، كم قد فسد حوله ونجس منزله، والله وجه لا يحوله للضلال. ربي أمرنا نخرجه من داخله ولا في ما يجعل نار ربي نكال من بعد قول الله ما عد نقبله. وباندوسك يا يهودي بالنعال، احنا مع ربي وما بانخذله، لو باتزول الأرض ما مخلوق زال، والدم ذي قد سال في القلب أحمله، ما بانفرط في دماء كل العيال أطفال رضع يا غبي يكون عقلها أطفال بالآلاف، كم يا دم سال لو شي مع أبوك دين ولا مرجى، لا ما تقصف النسوان لا وسط النزال. لكن يهودين هذا ما عندك صلة ولا في بات نزل تواجه ولا في بات نزل تواجه للرجال يا غزة، اشتدي رجالك واصله رجال أبو جبريل جايه للقتال، شعب اليمن عند اللقاء يشتاق له، وداخل الميدان تلقاهم ذلال. من ينصر الله في الأخير ومن ينصر الله في الأخير الوعد له جنات عدن قد ضرب عدة مثال. وسلامتكم، سلامك ربي وصح رسالك يا أبو رعد الأسعدي.

مساء الخير وتحية لكم أستاذ وللمخرج، وأقول كل مسلم ضروري يكون عنده موقف من كتاب الله وغضب وغضب بنفسه قبل أي قضية، قبل أي قضية عنده وبكل مكان. ونحن نقول لهم لعنة الله عليكم. المرسل نجمة الأقصى، تحية لكم نجمة الأقصى. بسرعة نقرأ الرسائل. بالنسبة للقرآن الكريم فهو المعجزة الخالدة وهو أبلغ الكتب وهو القول الثابت وهو كلمة الله التامات وهو الفرقان الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، هو وعد الله وحكمه مصداق لما أنزل في الكتاب ومهيمنا عليه، أحكمت آياته لا يفي حقه مفسر ولا مبتعد، نحافظ عليه بالحفاظ على لسان القرآن ونعيم فيه بالتفكر والتدبر وليس بالمظاهرات. مع احترامي ودمتم. ليش ليس بالمظاهرات؟ مع احترامي ودمتم. هل بيوصل للعدو الصهيوني انك بتحافظ عليه في قلبك وبقراءتك فقط في البيت؟ يا نخرج الميدان ونتظاهر ونري الاعداء. ليش العدو الان بيستفزنا ويحرق القرآن في بث مباشر؟ وانت وهذا بيرسل للاسف، ربما قصور وعي. يقول لنا يعني مثل هذا الذي كان قال يا ابا عبيده جاهد بالسنن، يا أبا عبيدة جاهد، يعني اليهودي بيقتل أطفالنا وذلك يسرح يقول له جاهد بالسنن. وأنت يعني بنفس المثال كيف ليس بالمظاهرات؟ صحيح يجب أن نعلم أطفالنا القرآن الكريم، يجب أن نقرأ القرآن الكريم، يجب أن يكون لنا ورد في القرآن الكريم. ونحن بصوت الأستاذ عبد العظيم عز الدين كان لنا في الأشة حدثنا ونصحنا بهذا النصح، لكن هل نكتفي بهذا فقط؟ ألا يكون لنا موقف نعلنه وننشره في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام ليرى العدو وليسمع القاسي والداني أن ما زال هناك أمة تغار على مقدساتها وعلى دينها وعلى قرآنها وكتابها ونبيها؟ هل نكتفي بالغضب في قلوبنا؟ هل نكتفي فقط كما قلت التفكر والتدبر؟ أليس التفكر والتدبر في القرآن الكريم، أليس القرآن الكريم يدعونا إلى الجهاد؟ هل يكفينا نجاهد الكفار بالتدبر في القرآن فقط وإحنا جالسين في البيت؟ ما الله عز وجل قال لنا واعدوا لهم استطعتهم من قوة تقاتلونهم. إذا لم نقاتل هؤلاء الأعداء ونقاطع بضائعهم ونخرج في مواقف، الله عز وجل في القرآن الكريم الذي تدعونا أنت، وهذه دعوة نتقبلها ونصيحة أيضا نهتم بها وننصح بها الآخرين، أليس هو من قال لنا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح؟ اقرأ تفسير هذه الآية. أليست المواقف الخروج والتعبير هي جزء منها؟ التعبير عن غضبنا، التعبير عن موقفنا، عن استنكارنا، عن إدانتنا بالموقف، عن إعلان البراءة منهم والعداء لهم والتولي لمن أمر الله عز وجل بتوليهم من دعانا بالأمس لنخرج غضبا لله ولكتابه ولمقدساته. أليس هو القرآن الذي يأمرنا، الذي أنت تنصحنا لأن نتدبر ونتفكر؟ فعليك أخي المرسل مع احترام الشديد الليلة أن تتدبر القرآن وتقرأ آيات الجهاد وآيات العداء لأعداء الله والتحذير من الله عز وجل في كتابه للولاء لليهود، وتتفكر فيه لتعلم أن المظاهرات هي جزء من الجهاد، هي موقف من المواقف. أليس العدو يغضب؟ ألم ينشر اليهودي مندوب الصهاينة في مجلس الأمن ويرفع شعار البراءة؟ هذا الشعار المشتق من القرآن الكريم الذي أمر الله عز وجل بالعداء لليهود، من لعنهم في القرآن، من قال لهم موتوا، ألم يرفعه اليهودي في ويشتكي منه في مجلس الأمن؟ ألم يشتكي منه؟ ليش مشتكي منه؟ لأنها تعبية عامة، بنعبي سطور المؤمنين غيظا وغلا وعداء لليهود. هل نجلس نعبيها غل وعداء لليهود وإحنا في البيت
ولا بنقرأ القرآن في زوايا المسجد؟ خل هذا بتعبيها غل وعداء. غدا سنقول للخطيب لا تتحدث عن القرآن الكريم، دع الناس اللي يتفكروا فيه بس، لا تقولش إن هؤلاء حرقوه. بنقول هذا الموقف، لا تتحدث للناس تقول لهم خرجوا في المسجد، خرجوا في وقفات. إيش معناه؟ يعني جاهد بالسنن يا أبا عبيدة، وكأنك تقول لنا جاهد بالسنن مع احترام الشديد لك.

0: هل بقي وقت نكمل بقية الرسائل أو نكمل بأسماء محمد؟ محمد العلا التحية لك يا محمد، وأيضا التحية للمرسل محمد علي مبالش، والتحية للمرسل عبد الملك السدمي، أيضا التحية للمرسل يرسل بدون اسم رسالة بدون اسم. التحية لك أيضا، التحية لكل من أرسل وشارك معنا، من هم أرسل الرسائل، وكل الرسائل هي تحشيد ودعوة لخروج غضبا لله ولكتابه ولمقدساته، ونصرة لإخواننا وثباتا على موقفنا. في الختام مستمعين الأكرم لكم كل التحية مني محمد النعمي ومن العزيز محمد الديلمي. نلتقي غدا بإذن الله تعالى في حشود مليونية في ساحات العزة والكرامة في ميدان السبعين، وللنساء أيضا لحرائر اليمن غرب حديقة الثورة، وأيضا في كل محافظات اليمن. في أمان الله.
1: وقفة إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة، ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنتر الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
4: مالك بتحاكي روحك؟
3: جاي احسبي معي، كيف انتي في الرياضيات؟
4: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
5: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: لبيك اللهم لبيك.
9: الحج في الإسلام، الحج في الإسلام مع الدكتور حمود الأهنومي.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تركناكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة الماضية من سلسلة فلسفة الحج في الإسلام عند مقام إبراهيم عليه السلام، هذا المقام الذي يبين أهمية ما يسمى الآن بالمعالم التاريخية والآثارية. المقام مقام إبراهيم، حجر إبراهيم كان يصعد من فوقها ويبني الكعبة، وهذا أثر تاريخي هام من الناحية التوثيقية ومن الناحية النفسية والروحية، عندما تعرف بأنه لا يزال هناك أثر من آثار إبراهيم الذي رفع قواعد هذا البيت العظيم، وهو أثر لوحدة الدين، أن الدين واحد، دين إبراهيم هو دين محمد صلوات الله عليهما وعلى آلهما. ولهذا يقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالناس يصلون عند هذا المقام وخلف هذا المقام ويتذكرون هذه الوحدة، وحدة الدين، وحدة المصير، وحدة العبودية لله سبحانه وتعالى.

من الأهمية المكان أن نلحظ قضية أهمية الآثار. الله عز وجل يعطينا بهذا درسا مهما في محاولة الحفاظ على الآثار الإسلامية، الآثار التي تربطنا بمعالمنا، بهويتنا، بتراثنا، بثقافتنا، بفكرنا. ومن هنا نلحظ ما يريده الآخرون، كما يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه عندما يحاولون أن يضربوا كل الآثار والمعالم الإسلامية ويغيروا آثارها، في نفس الوقت الذي يحاولون فيه أن يبقوا آثارهم على ما هي عليه. في مكة، في المدينة، للأسف الشديد وجدنا أن آل سعود والنظام السعودي قام بتدمير كل الآثار، معظم الآثار التي تربطنا بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأهل بيته وبصحابته والتابعين. وهذه خطة اليهود في الحقيقة. اليهود هم من يتجهون إلى تدمير كل المعالم الإسلامية وتغيير كل المعالم، كما يعملون في فلسطين وكما يعملون في القدس. عندما يتجهون إلى تهويد القدس، هم يريدون تهويد المنطقة أيضا وليس فقط تهويد القدس. فكل المعالم الإسلامية والعربية يريدون طمسها وتدميرها، بينما يخترعون معالم يسمونها معالم يهودية. هذا الدرس الذي يجب أن نفهمه، أهمية أن يكون هناك الرابط. هذا الرابط هو الأثر، الأثر لا يزال موجود، وهذا يعطينا أهمية الاحتفاظ بالآثار بشكل عام، الآثار الإسلامية، الآثار الدينية التي تربطنا بهويتنا، بتاريخنا، بتراثنا. الله عز وجل الذي أمرنا بأن نذهب في الأرض وأن ننظر في آثار من مضى ومن قبلنا، هذا يدل على أهمية الاحتفاظ بآثارهم أيضا، حتى نستطيع أن نجد هذه الآثار وأن نأخذ العبرة منها. أيضا عندما أبقى أثر نبي الله إبراهيم عليه السلام، وهو المقام، هو أمر من الله لما لهذا من أثر نفسي، ولما لهذا أيضا من ربط تاريخي، ربط روحي. هذه قضية هامة نستشعر فيها وحدة المسيرة الإلهية، وأن تبقى آثار من آثار إبراهيم عليه السلام. مقام إبراهيم لا يزال باقيا، تصلي بالقرب من ذلك المكان، هو يربط مشاعرك بإبراهيم عليه السلام، وهذا يلهم فيما يتعلق بالاقتداء، فيما يتعلق بالسلوك. قضية الآثار، الآثار الدينية التي تمثل معلما من معالم مسيرة هذا الدين، لها أثرها الكبير والمؤثر والفاعل، الأثر الروحي في الناس. فنحن أحوج ما نكون إلى استلهام هذه الآثار العظيمة، من الأهمية بمكان أن نستلم هذا الأثر العظيم، وبالتالي يظهر لنا جناية النظام السعودي في تدمير الآثار، كيف أنهم دمروا الآثار الإسلامية. كان ينبغي أن تبقى حتى مكة والمدينة بتراثها، فإذا سافر الإنسان إليها ودخل فيها يستطيع أن يسافر 1400 سنة في التاريخ، ويعرف كيف كان الرسول يعيش، ما هي البيئة التي كان يعيشها، ما هي البيوت التي كان يسكنها، في أي مكان جلس، في أي مكان وقف، في أي مكان خطب. ولكن للأسف الآن مكة والمدينة أصبحت مدينة خرسانية جديدة، وكأنها ليست مدينة مقدسة لها آلاف السنين. للأسف الشديد هذا ما جناه آل سعود والنظام السعودي ومن خلفهم اليهود الذين يوجهونهم إلى مثل هذا، فدمروا كل الآثار، حتى الآثار التي في الوقت القريب. يعني للأسف الشديد نجد أنه مثلا دمروا المكان الذي ولد فيه نبي الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي استطاع بعض الوزراء، وزراء آل سعود من الشاميين أو المصريين، الإبقاء عليه، وأقنعوا عبد العزيز آل سعود أن يبقي هذا الأثر وأن يحول إلى مكتبة، عندما حاول الوهابيون تدميره في ذلك الحين، فأقنعه ذلك المصري أو الشامي بأن يبقيه مكتبة. وعندما حججنا في مرة في عام 1428 هجرية، كان هذه المكتبة لا تزال عامرة، ثم حججنا بعد أعوام فإذا بنا نجد أن ذلك المكان قد تحول إلى، للأسف حوله آل سعود إلى حمامات. تدخل إلى مكة والمدينة وتجد أنهما مدينتان خرسانيتان جديدتان، ليس فيهما أي رائحة من روائح التاريخ وعبقه القديم والأثري الرائع. إنهم يريدون أن يفصلوا بين المسلمين، يفصلوهم روحيا ونفسيا وآثاريا عن تاريخ هاتين المدينتين المقدستين، وإلا فكان يفترض أن يحافظ على آثارهما وملامحهما التاريخية والأثرية، ليعطي الدروس التي ينبغي أن يعطيها في ربط الناس روحيا ونفسيا وآثاريا وتاريخيا بتاريخهما المقدس والعظيم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.

0: يدخل من أيها شاء.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به فهو من لبس الشبهات، في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: المؤتفكات. وردت هذه الكلمات في موضعين من القرآن الكريم، قال تعالى في سورة الحاقة الآية 9: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. والموضع الثاني في الآية 70 من سورة التوبة، قال تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤتفكات تعني المنقلبات، من مادة الائتفاك وهو الانقلاب، ومنه الإفك لأنه قلب للحقيقة. والمراد بالمؤتفكات قرى صغيرة متجاورة كانت مساكن قوم لوط، أتاهم نبي الله لوط ينذرهم فعصوه، قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وقيل إن الله عز وجل أرسل عليهم جبريل عليه السلام فرفع قراهم ثم ضرب بها الأرض فأهلكها ودمرها بمن فيها. وقد جعل الله قراهم المخسوفة عبرة باقية لمن اعتبر، قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.
4: في الأمور العملية والقضايا المهمة والمسؤوليات العامة التي فيها أسرار معينة، بمعنى معلومات معينة إذا اطلع عليها الآخرون كان لذلك آثار سيئة أو نتائج سيئة أو تسربت إلى الأعداء فيكون لذلك نتائج خطيرة في واقع الناس. فإفشاء الأسرار المتعلقة بالأمور العملية أو القضايا المهمة أو الأمور التي أتمن الإنسان عليها هو من الخيانة. إفشاء السر في ذلك هو من الخيانة، وخطورة تلك الخيانة بقدر ما يترتب عليها من نتائج وآثار. البعض من الناس مثلا قد يسرب للعدو أو يطلع العدو على معلومات لا ينبغي أن يطلع عليها العدو، اطلاعه عليها يفيده كعدو لأن يلحق بالأمة ظلما وضررا بالغا، أو أن يفشل أعمالا مهمة من التي لها علاقة بمسؤوليات الأمة وواجبات الأمة أو غير ذلك. مشكلة البعض أنه لا يتحمل كتمان السر، يعني حتى سر نفسه يضيق صدره حتى بسر نفسه، ثم يطلع الآخرين ممن لا علاقة لهم بذلك ولا ينبغي إطلاعهم على ذلك، ليس هناك ما يستوجب ذلك في واقع الأمر، ثم يكون قلقا يطلب منهم ألا يفشوا ذلك السر، ألا يتحدثوا به، وقلقا منهم في حال لم يلتزموا بطلبه، وهو الذي ولد لنفسه وأنتج لنفسه ذلك القلق. كان بإمكانه أن يكون هو الأحفظ لسره، لأنه لن يكون غيره أحرص منه على سر نفسه، ولكنه لما لم يحفظ سره هو كيف يتوقع من الآخرين أو يؤمل فيهم أن يكونوا أحفظ منه لسره؟ فهذا درس مهم في أن يتعلم الإنسان كتمان السر فيما لا ينبغي إطلاع الآخرين عليه. إطلاعهم عليه له سلبيات وآثار سيئة معينة. أما في الأمور العملية والقضايا المهمة وما يترتب على إفشاء السر فيه أو إطلاع من لا ينبغي إطلاعه عليه آثار سيئة أو أضرار خطيرة أو نتائج لخدمة العدو أو تأثيرات مضرة بالأعمال نفسها أو بالقضايا نفسها، فالمسؤولية في ذلك كبيرة، والمسألة كما قلنا هي خيانة، وهي تستوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم دلالة واضحة على أن الإنسان غير مؤتمن، لا ينبغي ائتمانه ولا الوثوق به، ليس محل ثقة. ومن المهم للناس أن يتعلموا خاصة في هذا العصر والأمة في مواجهة مع أعدائها، أن يتعلموا كيف يكونون صائمين بألسنتهم عن الكلام بما لا ينبغي الكلام به مما يخدم العدو أو مما يؤثر على الأعمال المهمة، أو الكلام فيما لا ينبغي الكلام عنه باعتبار أنه لا صلة لمن تتحدث معه بذلك الموضوع أصلا، لا علاقة له به، لا فائدة من إطلاعه عليه لأنه ليس

0: أدعو شعبنا العزيز، شعب الإباء والوفاء، شعب الحكمة والعزة، شعب الثبات والإيمان إلى الخروج المليوني يوم الغد إن شاء الله في العاصمة في صنعاء وبقية المحافظات والمديريات وفق الترتيبات المعتمدة. نحن في مرحلة مهمة جدا، الخروج الواسع فيها له أهميته الكبيرة وله أجره العظيم عند الله، هذا جزء من جهادنا. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. حتى في الخطوة الواحدة هناك أجر، هناك ثواب، هناك فضيلة، أيضا هناك دور يستحق الإشادة والتقدير، هو ما يقوم به الذين يمتلكون وسائل النقل، أصحاب السيارات والباصات من نقل للجماهير إلى أماكن المظاهرات والمسيرات. هذا عمل عظيم، عمل صالح، يشكرون عليه، سأل الله أن يكتب أجرهم وأن يبارك فيه.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم، شعب العزة وسند غزة، جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
2: أسوأ الحرب الحقيقية يا سنياتي.

Amen.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: لا تخاذل أمام المخاطر ولا تراجع أمام هجمات الصهيونية. قدما يا شعب السباكين بهويتك الإيمانية، حاضرا في ميدان الجهاد حاملا لراية الإسلام على خطى الأنصار، سباكا في مناصرة القرآن والرسول والإسلام. شعبنا اليمني الثائر العظيم، شعب الإيمان والحكمة والجهاد، ثباتا على موقف الحق واستجابة لنداء المسؤولية، لنعلنها مدوية في وجه الصهيونية وحملة الإساءات، نصرة للقرآن وتأكيدا للموقف الثابت مع الأقصى وفلسطين، وتضامنا مع لبنان وأعزتها المجاهدين، وتأكيدا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات. جميعا رجالا ونساء إلى الساحات، المكان ميدان 70 للرجال غرب حديقة الثورة للنساء، الزمان عصر الاثنين، والدعوة عامة.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: تعمل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على حماية المجتمع من كل ما يهدد أمنه واستقراره وقيمه ومبادئه، واجب يقع على عاتقها تتحمله وفقا للدستور والقوانين النافذة، واختصاص أساسي تمارسه وينهض به منتسبوها بكل ما يمتلكون من وسائل مشروعة وخبرات في العمل الأمني.

بذل العدوان العديد من الجهود ونفذ الكثير من المخططات لاستهداف الأمن ونشر الفوضى والفساد وهدم القيم والمبادئ، طامعا في تحقيق العديد من الأهداف على رأسها إضعاف الروح الجهادية ومواقف التصدي لعدوانه وإجرامه. هدف يسعى العدوان إلى تحقيقه في كل أرجاء اليمن، كما فعل في مناطق سيطرته المحتلة التي أغرقها بالفساد والمخدرات وحول شبابها إلى قطيع يقتادهم لقتال أبناء وطنهم كوقود رخيص وسواتر لعدوانه، دون أن يبقي لهم أي خيار سوى الزج بهم في سجونها السرية والعلنية وتعريضهم لأبشع الانتهاكات الإنسانية التي تجاوزت استخدام الكلاب والحيوانات والأدوات الصلبة في تعذيبهم وإهانتهم إلى ممارسة الاغتصاب للرجال والنساء والأطفال حسب ما ورد في تقرير الأمم المتحدة. بينما يشعر المواطن في المناطق التي يديرها المجلس السياسي الأعلى بالأمن والاستقرار، وما كان لهذا الاستقرار أن يحدث لولا تعاون المجتمع والجهود الجبارة لرجال الأمن وإجراءات التحري والمتابعة الأمنية. تعمل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على حماية المجتمع من كل ما يهدد أمنه واستقراره وقيمه ومبادئه، كواجب يقع على عاتقها تتحمله وفقا للدستور والقوانين النافذة، واختصاص أساسي تمارسه وينهض به منتسبوها بكل ما يمتلكون من وسائل مشروعة وخبرات بالعمل الأمني.

0: بذل العدوان العديد من الجهود ونفذ الكثير من المخططات لاستهداف الأمن ونشر الفوضى والفساد وهدم القيم والمبادئ، طامعا في تحقيق العديد من الأهداف على رأسها إضعاف الروح الجهادية ومواقف التصدي لعدوانه وإجرامه. هدف يسعى العدوان إلى تحقيقه في كل أرجاء اليمن، كما فعل في مناطق سيطرته المحتلة التي أغرقها بالفساد والمخدرات وحول شبابها إلى قطيع يقتادهم لقتال أبناء وطنهم كوقود رخيص وسواتر لعدوانه، دون أن يبقي لهم أي خيار سوى الزج بهم في سجونها السرية والعلنية وتعريضهم لأبشع الانتهاكات الإنسانية التي تجاوزت استخدام الكلاب والحيوانات والأدوات الصلبة في تعذيبهم وإهانتهم إلى ممارسة الاغتصاب للرجال والنساء والأطفال حسب ما ورد في تقرير الأمم المتحدة. بينما يشعر المواطن في المناطق التي يديرها المجلس السياسي الأعلى بالأمن والاستقرار، وما كان لهذا الاستقرار أن يحدث لولا تعاون المجتمع والجهود الجبارة لرجال الأمن وإجراءات التحري والمتابعة الأمنية وضبط الجريمة والحد منها، وعلى رأسها تلك التي تستهدف قيم المجتمع وأخلاقه والتي لا يقل ضررها عن طيران العدوان وأسلحته، بل هي أشد ضررا وأكثر خطرا.
1: المناطق التي تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء، هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وأيضا بفضل الأجهزة الأمنية ورجال الأمن الذين يعملون ليلا نهارا على نشر الأمن وحماية المواطن، حماية أموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم.
2: نحن في الجانب الأمني نستشعر بأننا في خندق متقدم في هذا العدوان الغاشم والظالم، ونتحمل مسؤوليتنا من خلال مسار رفض وتعزيز الجبهات بالمقاتلين، ومن خلال تثبيت حالة الأمن والاستقرار لشعبنا وإحباط وإفشال مؤامرات العدو ومخططاته التي تستهدف الأمن وتسعى من خلالها إلى نشر حالة الفوضى والفساد وهدم القيم والمبادئ، طمعا منه في تحقيق العديد من الأهداف، وفي مقدمة ذلك إضعاف الروح الجهادية ومواقف التصدي لعدوانه وجرائمه.
0: وفي هذا الإطار تمكن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية من تحقيق إنجازات أمنية مهمة تضاف إلى رصيد الإنجازات الأمنية السابقة، واحدة من هذه الإنجازات هو ما قامت به الإدارة العامة للبحث الجنائي في كشف وضبط العديد من شبكات الدعارة المنظمة التي كانت تدار بأساليب معقدة وخبيثة يشرف على أنشطتها منظمات وخبراء مختصون وشخصيات لها ارتباطات وعلاقات عميقة بدول العدوان تسعى عبر أنشطتها الإجرامية إلى نشر الرذيلة في أوساط المجتمع اليمني، سعيا إلى تحقيق أهداف سيئة أهمها الوصول بالمجتمع إلى مرحلة يتخلى فيها عن عقيدته وقيمه وأخلاقه تتلاشى فيه روح المقاومة والجهاد والتصدي للغزاة.
2: منتسبو الأمن الجنائي تمكنوا بتوفيق الله من تحقيق إنجازات أمنية مهمة أسهمت في دعم الأمن الاجتماعي وصون القيم والمبادئ التي يتحلى بها شعبنا اليمني.
3: بفضل الله ومنته هناك نجاحات نوعية تم إنجازها من قبل رجال البحث الجنائي في جميع المحافظات التي تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى، وهي ليست خافية على أحد، وعلى رأس هذه الإنجازات ما تم ضبطه من خلايا منظمة تعمل في أكثر من مجال، سواء ما كان منها أخلاقية أو استخباراتية أو عصابات الجريمة التي تعمل أيضا في أكثر من مجال كالسرقة واختطاف الأطفال وغصب الحقوق وترويج المخدرات.
0: حين تمكن رجال الأمن ومعهم المواطنون الشرفاء من إسقاط هذه المخططات، لجأ العدوان عبر أدواته ووسائل إعلامه إلى شن حملات الدعاية والتشويه لرجال الأمن من خلال شائعاته المتكررة والمعروفة.
4: ذكرت تقارير إعلامية أن الميليشيا الحوثية تحتجز العشرات من النساء من دون اتهامات أو محاكمة.
5: وأكدت المصادر أن الميليشيات تمارس التعذيب الوحشي بحق المختطفات
6: وابتزازهن ونهب مجوهراتهن وأموالهن.
0: أسلوب دأب العدوان على انتهاجه منذ بداية عدوانه، وصار مكشوفا لليمنيين ودافعا يسهم في توطيد علاقتهم برجال الأمن وسببا لمضاعفة جهودهم في الاندفاع إلى ميادين الشرف ومواقع التصدي للعدوان المحتل وأدواته ومرتزقته.
7: هذه الشبكات ما إن سقطت وما أن كشف الغنى عنها وما أن استطاعت الأجهزة الأمنية أن تكشف من يقف وراءها والتواصل بالعدوان والخدمات التي يقدمونها للعدوان حتى أنبرت جميع المنابر الإعلامية للعدوان ومرتزقته في الداخل من أجل تشويه سمعة رجال الأمن.
8: إن حجم الدعاية التي شنها العدوان عبر مختلف وسائل إعلامه وأبواق مرتزقته التي شنها على رجال الأمن تكاد تكون أكبر مما لو أننا استعدنا عدن ومأرب. لماذا؟ لأنه كان يعول على هذه الجماعات في إسقاط أخلاقيات وقيم الشعب اليمني أكثر مما يعول على الجبهات.
9: طبعا الشائعات التي نشرتها قوى العدوان على الأجهزة الأمنية وجهت أيضا بوعي شعبي كما كان من قبل ووجهت أيضا بصمود أمني كبير واستمرت الأجهزة الأمنية بعد هذه الشائعات بضبط العديد من الخلايا.
0: وهنا نضع المشاهد أمام وثائق رسمية وقانونية مهمة وواضحة معظمها صادرة عن نيابة الأمن والبحث الجهة المختصة، وهي نماذج من الإجراءات القانونية المتكاملة تم حجب الأسماء منها وأرقام الجوالات التزاما بالقيم والمبادئ. هذه الوثائق تشكل جزءا ونموذجا شاهدا على الإجراءات الرسمية والقانونية التي سبقت كل عمليات التفتيش والضبط والإحالة إلى أماكن التوقيف والإصلاحيات.
10: الجهات الأمنية كلهم ينسبوا مع الجهات القضائية، والواقع أن الجهات الأمنية يستحقوا كل شكر وكل تقدير على حسن تعاونهم ومرونتهم وينفذوا الجهات الأوامر القضائية أولا بأول.
1: هناك علاقة قوية جدا ما بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية مع رئاسة مجلس القضاء الأعلى والنيابة وأيضا وزارة العدل، ولا تتخذ الأجهزة الأمنية أي إجراءات أمنية في الميدان إلا بعد التوجيهات من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة، وهذا معروف ومشهود.
11: هناك يعني عدة لقاءات يلتقون فيها المسؤولون هنا والمسؤولون هناك، وذلك من أجل التنسيق فيما بينهم في إطار واجباتهم القضائية والأمنية، ومن ذلك أن لهم يعني اجتماع شهري دوري بين قيادة الداخلية وقيادة مجلس القضاء الأعلى، وهناك أيضا اجتماعات أخرى ما بين نيابة استئناف الأمانة وبين المختصون المقابل لهم يعني في إدارات أم العاصمة، وكذلك على مستوى أقسام الشرطة ووكلاء النيابات ورؤساء المحاكم الإبداعية، بحيث لا يحصل أي شيء أو يمارس أي إجراء إلا بموجب تطبيق ما نص عليه القانون في ذلك. ومن ذلك إجراءات القبض والتفتيش والمتابعة والمراقبة سواء للمنازل أو للأشخاص.
3: وما قمنا به في العمليات الأخيرة كان كله بتنسيق مع الأجهزة القضائية، فأوامر الضبط كلها أتت عبر النيابة، أوامر ضبط قهرية، أوامر تفتيش قضائية، وعلى مستوى حتى تصفح الجوالات هناك أوامر من النيابة وأذونات بالتصفح للجوالات واستخراج بياناتها، وكل ذلك يتم بتنسيق ما بين أجهزة الأمن والقبض.
0: عدد 28 شبكة تم ضبطها. عناصر هذه الشبكات كانوا يقومون بممارسة الدعارة المنظمة وهم على ارتباط وثيق بالتعاطي والإتجار بالمخدرات والممنوعات، والكثير منهم مطلوبين للأمن في قضايا سرقات بالإكراه ومتورطين بارتكاب جرائم عنيدة.
12: مؤخرا ضبط الأخوة في البحث الجنائي 28 شبكة عناصرها متورطين بممارسة الدعارة المنظمة، مرتبطين بقضايا مخدرات وحشيش وخمور، متورطين أيضا بقضايا سرقات بالإكراه، معظمهم من المطلوبين أمنيا.
0: وأكدت التحقيقات أن هذه الشبكات كانت تشكل خطرا على أمن المجتمع وتعتبر أوكارا لاستقطاب العديد من الضحايا، مستخدمين في ذلك أساليب ووسائل متنوعة، مستغلين الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
12: الأوكار التي كانوا فيها كانت أوكار استقطاب وجر العديد من الضحايا بوسائل متعددة، منها أساليب الإيقاع والابتزاز، ومنها ما هو استغلال لظروف الناس المادية.
0: إن أعراض الناس كانت وما زالت تشكل خطوطا حمراء في أوساط المجتمع اليمني بكل مكوناته وفي كافة مناطقه، ومنوط برجال الأمن حفظ أعراض المواطنين وصون كرامتهم والقيام بكل ما يلزم لصد أي تجاوز لتلك الخطوط.
13: اليمن بلد الإيمان، والمفترض أن يكون قدوة للشعوب المسلمة بشكل عام، وواجب نحافظ على قيمنا لا سيما فيما يتعلق بهذه الجوانب. وجه رسالتي أيضا إلى رجال الأمن، عليهم يقوم بالدور الإيجابي أكثر في ضبط كل من بتسول له نفسه يعمل أي اختلالات قد تكون خدمة للعدوان الذي عجز عن أن يحقق أهدافه في اليمن، فلجأ إلى وسائل أخرى لمحاولة الإضرار بالبلد، منها الحرب الناعمة، الأساليب القذرة التي بيستخدمها.
1: من المهام الأساسية ومن الأدوار الرئيسية لوزارة الداخلية وللأجهزة الأمنية هي بسط العدل والأمن في ربوع الوطن، وأيضا الحماية لأعراض الناس وممتلكات الناس وأموال الناس، وهذه تمثل لدى الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية خطوط حمراء ممنوع أن يتجاوزها أحد، ولن نسمح لأحد أن يتجاوزها، لأن هذه من الأدوار الأساسية لدى الأجهزة الأمنية ومن الأشياء التي يعمل العدوان على الإضرار بها. ونعاهد الشعب اليمني على أن نكون بفضل الله سبحانه وتعالى الصخرة الصماء التي تتحطم عليها جميع مؤامرات العدو التي تعمل على إفساد هذا الشعب.
0: وبالتالي فقد كان من الطبيعي جدا أن تلقى الخطوة الأمنية في ضبط شبكات الدعارة تأييدا شعبيا وارتياحا اجتماعيا واسعا يباركها كإنجاز مهم من شأنه حماية القيم وصون الكرامة وفقا للتشريعات القرآنية والمبادئ الأخلاقية والقانونية النافذة المعتمدة في بلادنا.
14: نشكر الأجهزة الأمنية على ضبط خلايا الدعارة، ونحن نشد بأيديهم وجنبهم يد بيد وكتف بكتف على إنهاء هذه الخلايا.
15: نشكر الأجهزة الأمنية أبطال اليمن والسلف، وزير الداخلية ووزارة الداخلية وقوادرها العشاوس
16: على ما قدموا من ضبط من شبكة الدعارة والمستقبل بإكراه.
17: نشكرهم ونشد على أيديهم ونحن إلى جانبهم.
18: نشكر رجال الأمن والأجهزة الأمنية على ما حققته من إنجازات.
19: نبارك الإنجازات الأمنية التي يقوم بها رجال الأمن والأجهزة الأمنية، ونقول لهم بأن الشعب إلى جانبهم.
20: نشكر الأجهزة الأمنية على ما يقومون به من بسط الأمن في أوساط المجتمع.
21: الله يوفقهم ويبارك فيهم ويعينهم على هذا العمل في جميع الإنجازات في المحافظة وفي جميع المحافظات.
22: لولا الالتفاف الشعبي حول رجال الأمن والتعاون الشعبي المنقطع النظير ما كان الأجهزة الأمنية أن تحقق هذه الإنجازات، وما كانها أن تحقق هذه الانتصارات.
23: واليمنيون جميعا يرون أن رجل الأمن هو من يمثلهم، هو من يحمي أمنهم، حياتهم، كرامتهم، أخلاقهم، قيمهم.
3: ونؤكد لأبناء شعبنا الشرفاء أننا لن نالوا جهدا في القيام بمسؤوليتنا وواجبنا الديني والوطني في التصدي لتلك الخلايا، وأننا سنبذل كل ما في وسعنا في الحفاظ على أمنه واستقراره في كل شؤون الحياة، ونحن مستعدون للتضحية بأنفسنا وكل ما نملك في سبيل ذلك.
0: لم تكن شبكة الدعارة وخلايا الرذيلة وليدة اليوم، بل نشأت وترعرعت في عهد النظام السابق، فمؤسسو هذه الشبكات هم بعض قياداته، وأكثر المجرمين في قضايا الإيقاع والابتزاز هم من أدواته ورموزه. استغلال حقير لحالة الفقر والعوز ارتكبوه بحق شعبنا غير مكتفين بتشييد فلل الفساد في الداخل ومدن الاستثمار في الخارج.
12: شبكات الدعارة المخدرة تستريات بالإكراه معظمها نشأت في عهد النظام السابق المعروف بالفساد ورعاية الفساد والإجرام بشكل غير مسبوق في تاريخ اليمن واليمنيين. بعض عناصر هذه الشبكات هم ضحايا للمجرمين الفاسدين عملاء العدوان ومرتزقته، وكان بعضهم تعرضوا لممارسة الابتزاز والاستغلال. أولئك العملاء دفعوا بالعديد من اليمنيين إلى شباك فسادهم غير مكتفين بإضعاف وتمزيق المجتمع اليمني وإفقاره من خلال نهب ثرواته و
2: وتنمية مشاريعهم الخاصة وفللهم وشركاتهم المعروفة على مستوى العالم.
0: كبر عليهم شرف التصدي للغزاة والمحتلين، لأن تاريخهم وماضيهم كله إجرام ونهب وانحطاط، ولهذا فإن التحاقهم بالعدوان وفنادقه ومناطقه لم يكن مفاجئا لأحد، لأنهم اختاروا المكان الذي يليق بهم.
4: أنا عندي شخصية مرحلة بنتنيا وصحيح كامل ومتكامل. تعالى بنتنيا وقصر عيسى الأسري وطلع عزيز عبد الملك الحوثي وعطاق التحكيم.
5: ويدعون أنهم يدافعون عن الأعراب، عن الأرض والعرض.
6: هذا وين الأرض والعرض؟ الحار والعرض هذا وينه؟ قلنا يجو يجو يجو يجو لنا السودانيين عن الجيلهم من ثلاث من أربع.
0: قد لا يصدق البعض أن بعض مجرمي شبكات الدعارة ما زال يتواصل بضحاياه من التجار لتحويل مبالغ مالية كبيرة، مهددين بنشر ما وثقوه عنهم من صور وفيديوهات مخلة حفظوها خلال عمليات إيقاع مدبرة مع سبق الإصرار والتعمد. وقد لا يصدق بعض الناس أن بعض مجرمي شبكات الدعارة ما زال يمارس الإساءة لشرف اليمنيين وكرامتهم عبر قواديه في الداخل وإرسال العديد من ضحايا لعدد من الدول الأجنبية والعربية. ومن المعلوم أن مثل هذا الاستثمار يأتي ضمن أنشطة الإتجار بالبشر وبكرامتهم، وهو سلوك تجرمه كافة قوانين العالم.
24: رحت مصر، صرت الحبشة، رحت مصر مع تخرج وتخرج بنات حتالة، سافرت معاها مع واحد سعودي للقاهرة ورجعت، رتبت هي كل حاجة وخرجت لي الجواز هي، وصرت الحبشة مع جوزت في مصر أسبوع أكتب في جوازي، والحبشة نفس الشيء جلست أسبوع مع واحد إماراتي كان اسمه أيوة. لأنه ما يجيش اليمن، هو إماراتي. إماراتي تقابلنا لهناك، رسلت له صوري قال خلص الحجز ما في يوما لو كل شيء جاهز سافرنا.
25: يعني مارست
24: الدعارة؟ أيوة مارست الدعارة. أيوة تعاطيت الممنوعات، تعاطيت الممنوعات الخمر والحشيش، متعاقد معهم يصير كل فترة الحبشة كل شهر يجز بنات من هنا. كان اسمها الحقيقي، سافرت معها مصر، كنت نروح الحفلات في السفارة الإماراتية الذي جنب السفارة السعودية عند واحد اسمه قنصلية، هو يعني مرتبته تمام في السفارة، علاقتنا معه نصير حفلات، كنا نلاقي في الحفلة هذه الشيبة كان هناك واصل، كان أكثر من شخصية، وسافرت الأردن تواصلت مع خلاص على أساس معاشي بالشهر 500 دولار من غير البكشيش اللي عقوا علي من هنا ومن هنا في مرقص، وبعدها شلوني للمرقص الثاني فوق الباص. بعد ما سافرت الأردن رجعت سافرت مع ليبيا نفس اليوم حجز لي، يعني ما مر يمكن لا ساعتين لو قد رحلتي جاهزة، وصرت سافرت بالبلطو اللي فوقي مارست معه أقل من الشهر، قال لي تعالي الصين، صرت عندها الصين، بعد رجعت اليمن بعد ما صرت الصين وخلاص واشتغلت بهذا الطريق.
26: سافرت مصر في 2018 شهر 2 وتعرفت على واحدة يمنية وكان معها واحد مصري، ورحنا لمكان سهرة وكان يتواجد في هذا المكان السفير السعودي وعدة أشخاص سعوديين كانوا موجودين هناك، شخصيات مهمة اللي هو رئيس الشرطة العسكرية السعودية وعدة أشخاص سعوديين كلهم رجال أعمال كانوا يقوموا حفلات هناك ويستدعوا بنات. سهرت واليوم الثاني أخذت مبلغ مالي وروحت.
0: أولئك المنحطون لم يكتفوا بتدمير وإفساد الكثير من اليمنيات، بل دفعوا بهن إلى مواجهة الشعب كورقة أخيرة بعد الهبة الشعبية الغيورة التي أفشلت وأجهضت آخر مؤامراتهم العميلة في ديسمبر 2017.
24: كان يجلس سكربة وسيارة وكان هو من المشجعين حق عفاش، وكان يقول لنا نحن نحضر يعني مظاهرة العفاش، وكان من ضمن البنات اللي يذكروا البنات ويشجعون على المظاهرات إنهم يخرجين، بعدين اتصلوا لنا نخرج معهم مظاهرة
7: واجتمعوا بنا مرها خلف الهيبر الذي هو سابق شميل هاري الذي في حده، وكلمونا كيف ان احنا نحضر المظاهره لليوم الثاني. التقينا في 70 وخرجنا معاهم وحاسبونا، والمره الثانيه اتصلوا فينا طبعا بعد ما مات علي عبد الله صالح ب40 يوم، وجابوا لنا العلامات هذه والصور انه احنا نخرج ضد الحوثيين، وخرجنا معاهم ل70 طبعا، وجابوا لنا الصور، وكان تقريبا وقت الظهر وجلسنا معاهم حضرنا، وجابوا كل واحدة 15 ألف.
8: اتصلت لي ومع أصحابها ولعب فندق، كانت خرجنا ل70 من المظاهرات احنا والبنات كنا نجتمع في فندق.
0: لم يتركوا شيئا من مظاهر الحياة إلا أفسدوه، رغم أن بعضهم حرص على ارتداء أقنعة ووجوه أخرى مخادعة، لكن الوعي اليمني قد أسقطها جميعا، حتى أقنعة الجمعية الخيرية والمنظمات التي تحمل أسماء إنسانية وحقوقية، وكل جلابيب المكر والخداع التي استعملها الفاسدون تساقطت جميعا. إنهم خونة بكل ما تعنيه الكلمة، خانوا بلادهم وشعبهم. لم تشهد بلادنا غير تنمية أنفسهم ومشاريعهم الاستثمارية التي سرقوها من ثروات الشعب والمال العام. استثمروا كل شيء حتى من أعضاء بشرية من أجساد بعض الفقراء ضحايا فسادهم وإفسادهم.
9: سافرت مصر عن طريق أنا وواحدة صاحبتي، قال مسافر هناك عند الدكتور نبيع الكلاب، قال أنا طلب ونرجع.
10: ما نسيت
9: منه كيف سافر لنا؟ هو اتصلنا وجينا لعنده، والتذاكر حقنا قد رسلها من الدكتور، قال واحد دكتور من مصر ما نعرف إيش احنا. أيوة هو يعرف دكتور ويسفر ناس كثير من عمران، أكثرهم من عمران اللي سفر بهم هو لمصر يبيعوا الكلاب ويقالها بعدهم زايد ناقص الصلب.
11: وكان ما شاء الله هو يعني في تجارة الأعضاء متساهمين، وكان يفحل عملية التجارة هذا، ومعهم واحد معروف يعني كبير هو يعرف واسمه هو مدير في طبعا كان يدير لهم المهمة عشان سفر الشباب هذا كان يسافروا، من ضمنهم طبعا بنت المعين من جاء من ضعيف ولا يعني ما يؤوس حاله أو متصايح وأسرته أو كذا بيجوا يشفوا لهم ولا هذا في مسافرهم لا يدري يرجعون يقولوا جوا عيش لكم لا تبعك كذا كذا وأيقع لكم زلط وقع لكم سيارة سفروا لمصر عدة مرات. أول من بدأ وبعدها وبعدها نسبه وبعدها وبعدها مجموعة شباب من عمره
13: جال عندي وقام بإخباري عن بيع الكلاب بمبلغ وقدر 5000 دولار، ودخلت من صنعاء وقالنا بالتذاكر، وقام توصيلنا للمضى وسافرنا مصر، وصلنا مصر استقبلنا واحد أردني واحد يمني اسمه دخلوا في جبهة في مصر، عندنا فحوصات جلسنا شهرا ونص، بعدها فكينا العملية وروحنا. يقول لنا 5000 دولار.
25: جال عندي قال ست بيع كليتك على منسف يعني، قلت تمام عامل لي القبض والجواز، زفرني مصر تقبلني جلست حوالي 3 أشهر وبعت الكلاب 7000 دولار.
27: كان يعلمه يقول له يشتري بيع الكلاب ويحقه، بس أنا كنت مفحص زوجي كنت أقول له لا مش بهذه الطريقة، كان يقول لي بيع 10 مليون اشتري لك بيت، كان يقول لي شيء بنزل عند دكتور هنا في صنعاء وبنزل المصنع ويصدر به الخارج.
0: لقد شكلت ثورة 24 سبتمبر بداية لخلاص الشعب، حيث سقط نظام الفساد والإفساد وتفككت عصابات إجرامه، وهي اليوم تشكل أدوات عميلة ومرتزقة بيد العدوان، رفضها الشعب ولم يعد في متناولها سوى النعيق من مناطق الغزاة المحتلين أو فنادق أدواتهم، ومصيرهم إلى العدالة والمحاكمة لا محالة. وكل إجرام واستثمار واستغلال حفير تم على أيديهم مرصود، حتى ملفات تضليلهم وتزييفهم للواقع والحقيقة.
2: جاءت ثورة 21 سبتمبر، تهاون النظام السابق وتساقطت وتفككت أدواته، بعد أن ضاق شعبنا ذرعا من فسادهم واعتبرها فرصة لإسقاطهم، حيث رفضهم الشعب فلم يجدوا غير مزاب العدوان وفنادقه وأوكاره. اليوم ليس بأيديهم سوى النعيق منها.
0: هنا وفي أمثال هذه

0: أماكن. انتهى المطاف بالكثير من الشباب والفتيات الذين تم الإيقاع بهم وجرهم إلى عالم الرذيلة.
1: هذه بدور ما؟
2: أيوة.
1: بدور إيش؟
2: نفس اسمها مروانة. مرجوانة.
1: هذي إيش؟
2: نفس اسمها مرجوانة.
1: مرجوانة.
2: أيوة. تعرف على ناس كثير هنا. منهم ناس من منظمات مثلاً منظمة. تعرف على ناس حتى من موظفين حتى واحد منهم. أهم شيء كان مختلط هنا دكتور وينات
1: تشرب الخمر هنا.
2: أيوة كنا نشربها هنا وكنا ناكل هنا.
1: وين كان بنشربها؟
2: ها
1: الخمر وين كان تشربوه؟
2: وهنا جالسين
1: هنا في المكان.
2: نعم نشرب له ليشي نشرب له نشرب له ليه ما يشرب ماي. وكنت أعزم هنا أصدقائي في أيام الشتاء لأنه دابي كان أعزم أصدقائي
1: من
2: صديقتي وصاحبتي اللي عاشت معي وكان بيننا مودة ورحمة وجنس بس ما فيش علاقة مثل الأصدقاء. أصدقائي مجرد المفروض أسمح لهم يدخلوا في غرف وحدهم.
1: وين كان بينصلحوا في الصالة؟ هذا الصالة كان بينصلحوا فيها؟
2: كنا فيها ورقصنا فيها وشربنا الكحول فيها. تمام. وشفنا فيها.
0: تؤكد التحقيقات الأمنية أن ثمة ارتباط وثيق بين شبكات الدعارة وخلايا السرقات بالإكراه وتعاطي المخدرات والحشيش، اختصاصات يمارسها نفس الأشخاص وأنشطة بعضها يدعم بعضا. هذه الحقيقة التي تؤكدها العديد من التحقيقات ويؤكدها الواقع أيضا، حيث انخفضت نسبة الجرائم منذ تاريخ ضبط هذه الشبكات بشكل ملحوظ.
3: كان في فيه جبان عندنا ويجيبوا شنط ويجيبوا حاجات كده، وطبعا كل واحد معه غرفة ومفتاح معه. كانوا يشيلوا من البداية المفتاح معهم، وبعدين لما أمنوا بي وثقوا بزيادة لا مرة يعني فتحت الغرفة ودخلت في التفتش. في لابتوبات، قنابل، فنتين، دواكر، أكثر من 18 ذاكرة فنتين في عصافير، ثياب أطفال، ثياب جنابي، ثياب كبار زون حقه، وعود إيقاع بيانو، كل حاجة كان داخل الغرفة. كنت مع جدي قلت له شفتوا كذا كذا كذا الحاجات هذه؟ قلت له والله حبيبي إنه يشتغل سرق، والله إنه يشتغل سرق، قال لي ما يدخلش بحد.
4: كان عارف
3: إنه يشتغل سرق. بل حق الأطفال، متواجات، حوامير، يعني حاجات تافهة. طبعا أنا أعرف فندم إنه كل حاجة مستخدمة، يبان إنه مستخدم. جابوا مرة شنطة حق دكتور اللي في الفصل كذا زي المكتب. في بي أوراق، في بي فحوصات، عائلة فلان، عائلة تخطيطة حقها، قلب، كشافات، تشتري جاكيت حقه لفته 5000 سعودي، وسويس حق سيارة أبو رموت
5: لأنه يسكروا ويحششوا، يقوموا يطاعنوا، يقوموا يضربوا. حتى آخر فترة في حاجة اسمها لاينات، حاجة لاينات زي الطبعة تطبعيها هنية ولا تطبعيها هنية، وأي مكان في جسمك يعني معرض للحرارة يعني يكون حامي قوي، وجنبها كذا حاجة صغيرة كذا مربطة يضربها تحت لسانتهم.
6: بعدين تعودت على الحشيش، كان اشتري بزلط، نشتري من أكثرهم البياعين اللي هم معروفين، وكان حتى في عمارك تدخل كأنك دخلت أمريكا. هذه عمارك كان كلها يعني هذا الشقة حبوب، بيع حبوب، وهذا الشقة بيع خمر، وهذا الشقة بيع حشيش، وهذا الشقة فتالة، وهذا الشقة. بعد فترة بعد ما صرت عجبني الخبر استأجرت شقة هامك.
7: سافرت أنا وياها لمارب، سافرنا عنده على أساس نروح عنده نسوي يومين دعارة. بعدين سافرنا لهناك، دخلنا في صحراء معهم خيام. بعدين اليوم الثاني ودانا للسيئول، هو نفسه مهرب حبوب، يهرب حبوب من نوع الجزيز، من نوعية الحبوب لجة، يهرب حشيش، وهربنا معه لا طريق سيئول. والتقى بناس ونزل هذا يده اليمين، نزل هذا جت لهم سيارة معكزة، نزل واخذ البضاعة واخذوه ومشيوا ورجع بالضبط ضبط سعودي دبي. كانوا جابوا لي 40,000، قبلها 300,000.
5: سيد فتحوا لي غرفة بقدر كذا مليانة حشيش، وأنا المفروض أنا بين شربة يستوني كان أروح أتاجر مع هذا الرجال. خلاص أحس إنه لو ما شربت الحشيش في الليل هذا ما عرفت أنام.

0: في الحقيقة تقوم بدعم أنشطة تدريبية لا تمت للواقع اليمني أو حتى المجتمع الإسلامي بصلة، ومن المستحيل أن ترشد أحدا أو تدعوه إلى العفة والطهارة.
1: منظمات يعني احنا كنا بنشتغل فيها على اساس مكافحة مرض الايد. مرض الايد عادة هو بينتشر في وسط هذه الفئات يعني الذين بيمارسين الفحش، فالاكثر عرضة من هؤلاء البنات. فاشتغلنا معهم، كانوا يحضرين البنات العاملات في الجنس على اساس ان ياخذ التوعية في محاضرات عن كيفية انتشار المرض.
2: فأنت بنا أن تخلصين دورة على أن تجيب دورات في المنظمة حتى الإذن؟
1: أيوة.
2: سنجي بخلصين وهي مصابة بالإذن ولا ما هي مصابة؟
1: أبو واحدة كانت مصابة بس مكتشفنا طبعا أني مصابة ولا متأخر.
2: مصابة بنا؟ مصابة بإذن؟
1: في الفيروس الإذن.
3: مؤسسة طلبوا البنات يحضرن دورة في الحليب الذي كان عن طريق جهة النمرة. بعدما لما جاءت من الحديدة طبعا الدورة كانت لمدة أسبوع في الحديدة. بعدما اكتشفت أنه عند الألف بعدما جت من الحديدة شفت لي حال وقالي قالي أنه مصاب. اضطرت أنها تتطلع علي جسمي ويتدزر. اليوم الثاني معنا موعد مع الدكتور أنا نزلنا عنده على أساس إنه يدينا العلاج، يعني قد إيه مصابة على إن اكتشفناها قبل ما تصير العلاج يمكن شهر، على أساس إنه لما يوفروا العلاج ونجيبه، ما رح ندي له العلاج إلا هو، لأنه ندير جميع طبعاً الدكتور.
0: من المؤسف أيضاً أن بعض الكوادر الطبية المدعومة والمرتبطة بهذه المنظمات مرتبطة بشبكات الدعارة، فثمة عناصر طبية تعمل مع المنظمات وتتلقى دعماً في إطار مهام محدودة، توزيع أجهزة شط الأجنة وإجراء عملية الإجهاض وترقيع غشاء البكارة.
1: هذا بالله بس كنا بنتدرب في أنا حاجة مع الشخص يعني بعد التدريب زودنا بأجهزة جهاز الأشرطة الآن. هذا الجهاز ممكن يشفط الجني من الرحم. فالدليل فعلا أنه ما وفروا لنا الجهاز هذا ويقف يقابله ويدربه قابله إلا هو علشان هذا الطلب علشان يسجلوا هذا الأشياء، يعني زي ما نستخدم للأشرطة الحول أكيد باقي الجهازات كذلك مرتبط بالطبيبة أخصائية ولما نضيف هذه الأشياء نضيف طبيبة أخصائية. شكل الجلسة ما هي بنت مثلا واحدة مطلقة وحمت واحدة عزب وحمت، يعني أي جهاز والبنت عندي
4: أيوة ثلاث مرات وشفط
5: ونغطي
4: أيوة
5: وين بالجهاز؟
4: عند دكتور مرتين مرة في عند الدكتور بننزل للبنات كلهم اللي ما فيش معاها ظلم ما فيش معاها نفوت ننزل
6: وخرجتني لعندي سقطت لأني كنت حامل وسقطتني وديت له 30,000 وجهت
7: الدكتور يشهد للبنات وينزل الجنين اللي في بطنهم مقابل مبالغ نقدية. مرة صرت أنا وصاحبتي واحدة اسمها صرنا لعند لأني كانت حامل بيحنا علشان نجهض الجنين اللي في بطنها، هو دكتور طبعا حق يسوي البنات عمليات إجهاض صمدي، وفي واحدة أعرفها راحت لعندها أخذت رقمه طبعا من عندي اسمها موجودة عند صمد وراحت عنده عملت عملت عمليات إجهاض.
0: قضية أخرى لا تقل أهمية عن الإنجازات الأمنية نفسها هي قضية حضور القيم والأخلاق، والتي تتجلى في الرعاية الإنسانية التي تقدمها الدولة ممثلة بوزارة الداخلية لنزلاء الإصلاحيات ودور رعاية السجناء والسجينات ورقابتها المستمرة على ذلك. هنا ما يؤكد النجاح الأخلاقي الكبير وما يشهد بأثر التعامل الإنساني الكريم الذي كان حدوثه في الماضي من المستحيلات.
8: معاملتكم معنا بحد ذاتها كانت في منتهى الروعة، كأم وفتيات وأخوات. ما حسستوناش إن إحنا مسجونات أو إن إحنا هذه قد يسألنا الكبائر. عملتونا بخير لله، وإطباعي عن هذا المكان مكان حالي. علمونا فيه كل القيم وكل الأخلاق، وعلمونا كيف تكون المرأة امرأة صالحة، وكيف إني تربي أجيال، وكيف يعني إني تفتخر بنفسها إنها امرأة يمنية. تعلمنا منكم إن إحنا ما نرخص نفسنا وما نخاف إلا من الله. وفعلا من يوم ما عرفناكم حسيت بأهلي، حسيت بأمي، حسيت بأطفالي، حسيت بكل شيء.
9: بصراحة أيضا أنا نشكركم الشكر، يعني ما أدريش أوصفه، ورب البيت يعني حتى لدرجة ما عرفت أخرج منها ليش، لأني حسيت بالاطمئنان، حسيت بالراحة مثل اللي ما حسيتهاش مع أهلي.
10: فلما عرفناكم وتوعينا وعرفنا الثقة بالله، عرفنا معنى إيش عظمة الله، إيش معنى الحساب والعقاب. هذا بفضل الله ما طلقكم.
11: أنا تغيرت من حالتي قوي، أنا أحس نفسي في هذا المكان إني أرجع القديمة. علمت الصلاة، تعلمت للقرآن ما كان يحفظ القرآن. بعدين الحمد لله حسيت هذا المكان زي ممي وبكل شيء في هذا المكان.
12: أريد أن أشكر الشرطة السعية على اهتمام هذا وتعليمها لي، لأننا أمية لا أقرأ ولا أكتب. الحمد لله تعلمت القرآن الكريم والآن أعرف أقرأ وأعرف أكتب.
13: بشكر الشرطة المسائية على التعاون معنا وعايتونا، وهذه نعمة من الله كبيرة أنني رجعت لله قوي.
14: أنا تغيرت قوي، يعني كنت طايشة خارج، كنت ما أنا عارفة إيش معنى الله، كنت ما نشتري كيف قراية القرآن، أصلا ما كنت أمسك القرآن. فحين عرفت إيش معنى الله، إيش معنى تثقي بالله، إيش معنى أن إحنا نصبر. هذا بفضل الله وفضلكم.
0: سيبقى رجال الأمن مستعينين بالله، مرتبطين به في يقظة عالية وجهوزية دائمة، وعلى استعداد مستمر لتقديم التضحيات في كافة ميادين العمل الأمني. وسيظل رجال الأمن ملتزمين بعهدهم، أوفياء لشعبهم ووطنهم، متعهدين بحفظ الأمن والاستقرار وحماية الشعب وصون القيم والأخلاق من أي خطر واعتداء، مؤكدين أن مصير مخططات العدوان وأدواته

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: والملك اليوم هارب،
2: والملك اليوم هارب،
1: والملك اليوم هارب،
2: والملك اليوم هارب،
1: حاملاته والطواير،
2: حاملاته والطواير،
1: يا هرابات العجائز،
2: يا هرابات العجائز،
3: وهي أمريكا تهرب وتهرب حاملات الطائرات.
4: رأينا أيزنهاور،
5: أيزنهاور هربت،
3: وهي أمريكا تهرب
4: وهربت. رأينا كذلك إبراهام،
5: إبراهام هربت،
3: وهي أمريكا تهرب
4: وهربت. رأينا روزفلت
5: والأخرى هربت،
3: وهي أمريكا تهرب
4: وهربت،
3: هربت.
6: ولت إلى خلف العالم،
7: فليشهد العالم،
8: نحن لا نخاف أمريكا،
9: هيبتكم ضاعت،
10: هيبتك ضاعت، وجيش كل يوم يهتال،
11: ذهبت المدرسة والهيمنة والهنجمة والكب، ذهب وانتهى،
12: ذهب وانتهى،
11: ذهب.
13: من يقولون لها أمريكا؟
14: ليفتح لهم سلام، من هو حمار المضاهي؟
15: لعن أبو بحداتي، لعنة الله عليك يا ترامب، على نتنياهو، سنجعل ترامب يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه،
16: سنجزع على ركبتك أيها المجرم،
17: هدي لا هانا لهم،
18: لا نطيهم بعد بالجنابي، تحيا ويلهم من ننابة،
19: سننكل بعد الله،
20: سنجعل لكم قيامة ثمانية.
21: أكبر هذا العدو الأمريكي يحرق
22: بفضل الله سبحانه وقوته.
23: قال الله: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
24: نقول لترامب المعتوه
25: عن ننسي غزة، ناو ناو بالإنجليزي ناو،
26: لن نترك غزة،
27: مستعدين في كل الميادين، بادلين الدماء والنفوس والمال والأبناء، فداء لأهل غزة وفداء للقدس وفداء لأهل لبنان
28: والمسجد الأقصى.
29: نحن معكم،
30: نحن في يمن الإيمان والحكمة،
31: نحن ثابتون على هذا المبدأ،
32: نحن بأس الله على الكافرين،
33: ثابتون على موقفنا
34: تحت راية القائد العلم السيد عبد الملك نزيل الحوثي.
35: أقول له: يا سيدي اشتد بنا،
36: اضرب بنا صواريخ على وسط إسرائيل،
37: فنحن جاهزون برا بحرا جوا
38: جاهزون،
39: أننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

لا تخاذل أمام المخاطر ولا تراجع أمام هجمات الصهيونية. قدما قدما يا شعب السباكين بهويتك الإيمانية، حاضرا في ميدان الجهاد، حاملا لراية الإسلام على خطى الأنصار، سباكا في مناصرة القرآن والرسول والإسلام. شعبنا اليمني الثائر العظيم، شعب الإيمان والحكمة والجهاد، ثباتا على موقف الحق واستجابة لنداء المسؤولية، لنعلنها مدوية في وجه الصهيونية وحملة الإساءات، نصرة للقرآن وتأكيدا للموقف الثابت مع الأقصى وفلسطين، وتضامنا مع لبنان وأعزتها المجاهدين، وتأكيدا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات. جميعا رجالا ونساء إلى الساحات، المكان ميدان السبعين للرجال غرب حديقة الثورة للنساء، الزمان عصر الاثنين، والدعوة عامة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: عمليات وزارة الداخلية 199

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن، على مائدة كتاب الله سبحانه وتعالى. نتدارس كتاب الله، ونتعلم آياته، ونسعى لتطبيقها على أرض الواقع، لأن القرآن هو الدستور، هو المنهج الذي نعتمد عليه، والذي نسير وفق توجيهاته، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أهم مصدر لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وهو المحفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى. فالله جل في علاه يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن يوجهنا إلى العبادات، إلى الإرشادات النافعة التي تنفعنا في هذه الدنيا وتنفعنا في الآخرة. القرآن يرغبنا في الطاعات، القرآن يبصرنا في كل ما أراده الله سبحانه وتعالى. وهذه الأيام أيام الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج والعمرة وزيارة النبي وآله. أيها المستمعون الكرام، معكم اليوم في هذه الفقرة أخوكم هلال صالح الكليبي، بمعية الأخ الأستاذ الفاضل محمد الجابري، وكذلك المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد. فقراءتنا لهذا اليوم ستكون من سورة الحج، من الصفحة 35 بعد 300، يعني من صفحة 335، لأن الأيام هذه أيام موسم الحج، الناس يذهبون إلى الحج، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وأن يرزقنا الحج والعمرة وزيارة النبي وآله.

اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. هذه الفقرة فقرة التلاوة، نرجو منكم أيها المستمعين الكرام المتابعة والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن إلى سورة الحج. اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين

ربك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير

0: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: طول حياتك طول حياتك وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قرأنا في هذا المقطع القرآني قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. كما أن الله سبحانه وتعالى أعد لعباده المؤمنين الأشياء الكثيرة والمفيدة والمثمرة، سواء في هذه الدنيا أو في الآخرة. أما في الآخرة أعد لهم جنة عرضها كعرض السماء والأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتسابق على هذه الفضيلة وأن نسارع فيها، كما قال في آية أخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالله سبحانه وتعالى قد أعد الشيء الكثير لعباده المؤمنين، بالرغم أننا عبيده وأننا ملكه وأننا ملكه وأننا نسير وفق توجيهاته وتحت إمرته، ولكن الله سبحانه وتعالى قابل هذا بعطاء ثمين حينما يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. تكلم الله سبحانه وتعالى في القرآن عن الجنة وكيف أعدها لعباده المؤمنين، وماذا أعد فيها؟ أعد فيها الشراب، أعد فيها الملابس، أعد فيها الفواكه، أعد فيها كل ما أراده الله، كل ما أراده الإنسان في هذه الدنيا. كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، وعد المتقون التي وعد الله بها عباده المتقون، يعني مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار بكلها، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. ليس الخمر الذي هو في الجنة كالخمر الذي هو في الدنيا، لأن الخمر الذي في الدنيا قد يسكر، قد يلحق من بعده ضرر كبير، قد يكون فيه رذيلة، قد يكون فيه يعني ضياع العقل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لكن في الآخرة في الجنة نعيم دائم وشراب دائم، ليس فيه ضرر، ليس هو مسكر. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ويقول في آية أخرى وهو يشوقنا إلى الجنة ويخبرنا ماذا أعد لنا في الجنة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله سبحانه وتعالى أعد الجنة لعباده المؤمنين تكريما لهم، لأن الإنسان كريم، لأن الله كرم هذا الإنسان وأنعم عليه وتفضل عليه بالنعم الكثيرة، سواء في هذه الدنيا أو في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كما أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجعل الإنسان وحيدا في الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم فيها بصحاف من فضة وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. بمعنى أن الإنسان يتقلب في الجنة في نعم الله كيفما يشاء، ويتخور ما يشاء، ويشرب ما يشاء، ويلبس ما يشاء. سبحان الله، ماذا أعد لعباده المؤمنين، ماذا أعد لهم. ومع ذلك الإنسان يطمح في ملاذة هذه الدنيا، يضيع الآخرة ويؤثرها على الآخرة ويتجنب الآخرة، ولا يريد أن يسارع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ترى المساجد مثلا خاوية، لا تراه يبادر في المحافظة على الصلوات، ولا تراه يسعى في قراءة القرآن، ولا يتدبر القرآن، ولا يسارع إلى الجهاد في سبيل الله، ولا يريد أن ينفق، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في الإنفاق وهو أصدق القائلين: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومع ذلك الإنسان يبخل حتى بمئة ريال ويظن أنه حرص منه، معنى أنك تعرض مالك للزوال. فإذا أنفقت وتوكلت على الله وأثبتت أنك متوكل على الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيبدلك بالخير الذي أنفقته خيرا كثيرا، والحسنة تضاعف. كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل ما ينفقون في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فهذه أمورنا يجب علينا أن نسعى فيها وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، وننظر إلى توجيهات الله سبحانه وتعالى أنها من منطلق رحمته، من منطلق عفوه ومغفرته ورحمته بهذا الإنسان المسكين الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. نعمل إذا سرنا وفق توجيهات الله ووفق ما أراده الله سبحانه وتعالى، سنعيش في هذه الدنيا بأمان، برخاء، بإطمئنان، بسعة في الرزق، لأننا سرنا وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى. حتى لو لم يكن هنالك جنة أيها المؤمنون الكرام، أيها المستمعون في كل مكان، حتى لو لم يكن هنالك جنة، فتوجيهات الله لا تصلح هذه الدنيا إلا بها، لأن الإنسان إذا فسد قلبه أو قسي قلبه ستخبث نفسه، ومع ذلك يضيع العمر ويؤذي الآخرين ويدمر كل شيء. أما إذا صلح القلب صلح الجسد بكله، وانطلق ليصلح الحياة بكلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين هداهم الله وتنوروا بكتابه وشرح صدورهم بكتابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ازدادوا إيمانا بهذا القرآن الكريم. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها المستمعون الكرام، لابد أن نتحدث هنا عن بعض من أحكام التجويد من أجل الفائدة. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا في المقطع الذي قرأناه اليوم: إن الذين كفروا. هنا معنا نون مشددة، لابد من تطويل الغنة فيها بمقدار حركتين، أي بمقدار حرفين، لأن الغنة لابد أن تكون في النون المشددة وفي الميم المشددة تلقائيا. أينما حصلنا على نون مشددة أو ميم مشددة لابد أن نطول الغنة فيها بمقدار حركتين، أي بمقدار حرفين. وما هي الغنة؟ هي التي تخرج من الخيشوم، هكذا حينما تصاحب الحرف، عندما نقول إن هذه هي الغنة التي نتحدث عنها. إن الذين يعني يا ساكنة قبلها مكسور، وهذا مد طبيعي، لأن المد الطبيعي في القرآن بكله ثلاثة أنواع: إما ألف ساكن قبله مفتوح، أو واو ساكن قبله مضموم، أو يا ساكنة قبلها مكسور. وهنا في كلمة الذين يا ساكنة قبلها مكسور، أيضا مد طبيعي، وبعضهم يسمونه مد أصلي، لأن الحروف المدود كلها تتفرع منه، فهو أصل المدود، ولا يتحقق ذات الحرف إلا به، لأن المد الطبيعي أيها المستمعون الكرام هو كالميزان، إن زيدنا وبالغنا في مده صار هنالك خلل في القراءة، وإن قصرنا عن حده صار هنالك خلل في القراءة، فهو كالميزان، يعني يضبط القراءة. وكما قلنا حروف المد الطبيعي في القرآن ثلاثة: الألف، الواو، الياء. شروطها أن تكون ساكنة، مثلا الألف ساكن، الواو ساكن، الياء ساكن، مجانس لها ما قبلها، الألف قبله فتحة، الواو قبله ضمة، الياء قبله كسرة. وأيضا يمد بمقدار حركتين، هكذا: الذين، ولا نبالغ نقول الذي، تمام، لأنه كما قلنا كالميزان. إذن شروط مده: سكونها جميعا، فتحة قبل الألف، ضمة قبل الواو، كسرة قبل الياء. إن الذين كفروا، معنى هنا الراء له أحكام وله شروط، ولكن سنذكر اليسير منها. مثلا في هذه الكلمة كفروا، الراء هنا لابد أن نقرأه بالتفخيم. لماذا؟ لأنه مضموم في نفسه، أي عليه ضمة، عليه ضمة. إذا وجدنا راء وعليه ضمة أو فتحة نقرأه بماذا؟ بالتفخيم. أما إذا وجدنا راء عليه كسرة، أي أن الكسرة من تحت الحرف، نقرأه بالترقيق، هكذا: ري. أما إذا كان عليه فتحة نقرأه بالتفخيم، هكذا: را، ربنا، را. أما إذا حصلنا عليه ضمة نقرأه بماذا؟ بالضم، هكذا: كفروا، رو، على أساس نوجد فيه التفخيم. إذن التفخيم في الراء المفتوح والمضموم، والترقيق في الراء المكسور، ولا بد أن نفخمه بالشكل المطلوب، تمام. إذن حفظنا هنا نوع من أنواع التفخيم: إذا كان الراء مضموم قرأناه بالتفخيم، إذا كان مفتوح قرأناه بالتفخيم، إذا كان مكسور قرأناه بالترقيق. هذا إذا كان مضموم في نفسه، أو مفتوح في نفسه، أو مكسور في نفسه. أما إذا كان ساكن فننظر إلى الحرف الذي قبله، إذا كان الراء ساكن وقبله مضموم يقرأ أيضا بالتفخيم، إذا كان الراء ساكن قبله مفتوح أيضا يقرأ بالتفخيم. مثلا والعصر، مثلا غرفة، مثلا قرآن، مثلا خسر، وهكذا. حتى إذا كان ساكنا وقبله ساكن وقبله مفتوح أو مضموم أيضا يقرأ بالتفخيم، تمام. حفظنا هذه المسألة: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. انظروا إلى كلمة الحرام، إذا فخمنا الراء لأنه صار مفتوحان، كذلك المد الذي جعلناه للناس سواء
سواء، يعني المد المتصل هو له قاعدة معينة، إذا كان المد والهمزة في كلمة واحدة نمده بمقدار 4 أو 5 حركات حال الوصل، أما إذا وقفنا عليه لابد أن نطوله بمقدار 6. تمام، احفظوا هذه القاعدة، المد الواجب المتصل إذا توفرت سبب المد والهمزة في كلمة واحدة لابد أن نمده بمقدار 4 أو 5 حركات حال الوصل، حال الوصل. أما حال الوقف لابد أن نمده 6 حركات. وهذه المعلومة أحيانا تكون غائبة في كتب التجويد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أيها المستمعون الكرام، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إلى مساحة آفاق لكي نستمع المشاركة والاتصال والقراءة منكم أنتم أيها المستمعون الكرام. فهذا البرنامج منكم وإليكم وهو من أجلكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح العباد والبلاد. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها المستمعون الكرام، عدنا لكم من جديد إلى مساحة آفاق، نستمع منكم المشاركة وقراءة القرآن لمن حب أن يعرض علينا تلاوته لكي نصحح بقدر ما نستطيع وبقدر ما نفهم. نرجو منكم التواصل على الرقم 77288-2-88. الرقم الثابت جاهز ولا ما شو جاهز؟ إذن الاعتماد على هذا الرقم 77288-2-88، ونسأل الله التوفيق. ومعنا اتصال، تفضل أخي محمد جاوب الاتصال.
1: ألو مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عبد الله محمد مرشد، أهلا وسهلا بك يا عبد الله، تفضل أسمعنا مما في.

0: دين الله في دين الله
1: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا
0: إنه
1: كان توابا.
0: أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك. أنت سمعت لما نتحدث عن التجويد؟
1: أيوة.
0: إذن الحكم هنا إنه، عرفت ما هو الحكم؟ الكلمة الأخيرة إنه عرفت ما هو الحكم فيها؟ يعني نون مشددة، ماذا نعمل بها؟ نطول فيها الغنة. شكرا لك يا عبد الله، بارك الله فيك، إن شاء الله تستفيد أكثر، فأنت إنسان نبيل. شكرا لك. لدينا اتصال آخر. ألو، مرحبا. اهلا وسهلا، يا مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. من معنا؟
2: فاطمة ناصر علي هبة.
0: فاطمة ناصر علي هبة، تفضلي يا فاطمة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
0: يا فاطمة.
2: تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم.
0: لتنذر قوما ما أنذر.
2: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
0: أحسنت يا فاطمة، اسمعيني، بارك الله فيك. معك الآية الأخيرة بتقولي يبصرون، لابد أن تفخمي فيها الراء، يبصرون، وليس فيها ترقيق الراء إلا برواية ورش. طيب، أحسنتم. كلمة إنا جعلنا في أعناقهم، لا تفخم العين، أعناقهم. طيب، استمعتي للأحكام التجويدية التي قرأناها قبل قليل؟
2: نعم.
0: طيب، الآية الأولى في سورة ياسين يقول الله سبحانه وتعالى ياسين، المد الأول يا، ما هو هذا المد؟ ما نوع المد؟
2: مد طبيعي.
0: أحسنتم، بمقدار كم؟
2: حركتين.
0: تمام. كيف عرفنا أنه مد طبيعي؟
2: تمام.
0: كيف عرفنا أنه مد طبيعي؟ ما هو الميزان؟
2: الألف ساكن وما قبله مفتوح.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
2: والسين متلازم حرفي مخفف.
0: أحسنتم. يمد بمقدار
2: 6 حركات.
0: شكرا، الله ينور قلبك.
2: شكرا.
0: في أمان الله. بسم الله. ألو، مرحبا محمد، أين أنت؟
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سرايا ناجي الغزي.
0: مرحبا بك أختي سرايا ناجي الغزي، تفضلي اقرأي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وعلى كل

0: أحسنتي يا سرايا، أحسنتي بارك الله فيك. معك في الكلمة الأولى أختي سرايا، إن الذين كفروا ويصدون، الدال مشدد ويجب عليك أن تتدربي عليه، تتدربي، لأنه بتقولي يصدون كأنها تشبهها الطاء وهي دال، يصدون. تمام طيب، في كلمة استمعتي إلى التجويد صح؟
1: أيوة.
0: تمام، في كلمة ضامير مير، الراء يقرأه هنا حال الوقف بالتفخيم أم بالترقيق؟
1: حال الوقف بالترقيق، وحال الوصل أيضا بالترقيق لأنها مكسورة
0: لأنها مكسورة الراء ولا ما قبل الراء؟
1: تنوين يعني فيها تنوين.
0: لو وصلنا، لو وصلنا بنقول يعني على كل ضامير مي رين كدو الحكم خلاص باين، لكن حال الوقف،
1: حال الوقف هي تسكن وما قبلها مكسور يعني نفس الترقيق.
0: يعني إذا وقفنا ننظر إلى ما قبل الراء صح؟
1: أيوة.
0: أما إذا وصلنا لا عاد ننظر لا قبل الراء، لأن الراء أصبح مكسور في نفسه. إذن يقرأوا بإيش؟ بالترقيق. شكرا لك يا سراي.
1: شكرا.
0: في أمان الله. نستقبل اتصالا. ألو مرحبا. ألو مرحبا. 772-882-0-88. ألو مرحبا.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، من معنا؟
2: فاطمة محمد علي نمر من دمار.
0: فاطمة محمد علي نمر من دمار، أهلا وسهلا بك أختي فاطمة، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج،
0: البروج،
2: والسماء ذات البروج،
0: البو يا أستاذة فاطمة، الباء مضموم يعني بو، بروج،
2: البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود.
0: سكنوا الأخدود، الأخدود،
2: الأخدود، النار ذات الوقود،
0: الواو مفتوح، الوقود،
2: النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم، العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد.
0: بارك الله فيك أختي فاطمة، قراتي وقراتي الأرض، يعني الضاد لا تقول قليلا، الأرم، الأرم،
2: الأرم،
0: أيوة، لأنها ما هي من حروف القلقلة، حروف القلقلة خمسة، قطب جد، فالضاد ليس منها. استمعتي إلى درس التجويد؟
2: نعم.
0: نعم، قرأنا في الآية الأولى، قرأت أختي فاطمة، والسماء، ما هو هذا المد؟ ما نوعه؟
2: مد واجب متصل.
0: طيب كم مقدار مده؟
2: من 4 إلى 5 حركات في حال الوصل.
0: في حال الوصل، نعم. إذا قرأنا والسماء ذات البروج، هكذا نمد، يعني احنا مخيرين بين 4 أو 5 حركات. إذا وقفت نعم. عليها كما مده؟
2: 6 حركات.
0: أحسنتم، نقرأها هكذا، والسماء، يعني نطوله أكثر من حال كونه يعني. نعم، بارك الله فيك أختي فاطمة، نور الله قلبك، في أمان الله. نستمع لمتصل آخر. ألو مرحبا. إذن فاصل ونواصل. أحمد،
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
0: من الشيطان الرجيم
2: من الشيطان الرجيم.

0: انت يا محمد ما شاء الله عليك صف كم انت؟
1: اول.
0: كم ودك تحافظ القران؟
1: ايوه.
0: كم ودك حافظ؟
1: حافظ جزئين.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اذا اهتم في الحفظ تتصل لي المره الثانيه وقولك حافظ 5 جزء.
1: تمام.
0: يلا شكرا لك في امان الله. المعذره انقطع الاتصال، كان يريد ان يتحدث لا ادري ماذا كان يريد. نستقبل اتصالا. الو مرحبا. الو الو بسم الله. اذا عندك يا ايمن اسمعنا قل هو الله احد. اقرا اقرا اذا جاء نصر الله. يلا يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحسنت، بارك الله فيك، نور الله وقلبه. وبعدين بيقرأ وبيقول لي لا ترجع ترد علي، يعني بيشرط علي شرط. نور الله قلبك. بس خلاص نستقبله اتصالا. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: من فضلكم أخفضوا صوت المذياع لكي نسمع الصوت، لأنه التردد بيتردد بشكل كبير. من معنا؟
1: معكم رجاء علي الحيمي.
0: رجاء
1: علي الحيمي.
0: رجاء علي الحيمي، تفضلوا يا رجاء. تفضلوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الرحمن
1: الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى.
0: يا أستاذة إذا اقرأي هكذا، والضحى والليل إذا سجى، سجى لا تفعلي سجى، لا ما بشبهت هكذا.
1: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، عائلا فأغنى.
0: يا أستاذ رجاء، عائلا عائلا
1: عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
0: بنعمة
1: ربك فحدث.
0: بارك الله فيك يا أختي رجاء. كم حروف المد الطبيعي في القرآن؟
1: ثلاثة.
0: ما هي؟
1: الواو والألف والألف
0: والياء.
1: والياء، أيوه.
0: أحسنتم. لها شروط معينة ولا هكذا؟
1: أيوه لها شروط.
0: طيب ما هي شروطها؟
1: هي يعني حرف المد وما قبله مضموم، وحرف المد وما قبله.
0: أقصد أنا، هل شروطها أن تكون ساكنة الألف والواو والياء، ولا متحركة يعني عليها فتحة ضمة كسرة؟
1: لا ساكنة ساكنة.
0: يعني إذا أن تكون ساكنة، الألف ساكن، الواو ساكن، الياء ساكن.
1: ساكنة.
0: طيب مجانس لها ما قبلها، يعني فتحة قبل الألف، ضمة قبل الواو، كسرة قبل الياء.
1: وما قبله فتحة، فتحة وكسرة وضمة.
0: أيوة كل حرف ما يجانسه.
1: نعم.
0: شكرا لك يا أختي رجاء، في أمان الله.
1: العفو، في أمان الله.
0: نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو.
2: ألو.
0: مرحبا بكم، من معنا؟
2: عفيفة الكفيفة.
0: عفيفة الكفيفة، ما شاء الله، هذا يعني متجانس من ناحية البلاغة. عفيفة كفيفة.
2: حفيفة الكفيفة.
0: حفيفة ولا
2: حفيثة
0: ولا
2: حفيظة؟
0: حفيظة. حفيظة الكفيفة.
2: طيب
0: ما شاء الله، إن شاء الله تكوني مبصرة. قال الله فإنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالبصراء عندهم طموح وعندهم أشياء كثيرة لا يمتلكها المبصر. فكم من بصير على أسرة، وكم من بصير صنع منجز، وكم من يعني البصير أقصد به الكفيف، الكفيف الذي لا يرى بعينيه ويرى بقلبه. بارك الله فيك أختي الكريمة، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لا تأخذه
1: أيوة لا تأخذه
0: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده
1: يا حفيظة افتحي الفاء وضمي العين بالشكل المطلوب. يشفع عنده نعم
0: إلا بما شاء وسع كرسيه.
1: لا أكمل الآية الأولى لأن تقطع. يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم
0: وما خلفهم ولا
1: يحيطون
0: إلا بما شاء
1: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
0: وسع
1: يلا تمام وسع يلا
0: وسع كرسيه السماوات
1: كرسيه الأستاذة حفيظة انقطع علي الاتصال، المعذرة منك، وما دام أنك مكفوفة لابد أن تستمعي إلى الأشرطة وإلى من يدرسونك بالشكل المطلوب، لأن الكفيف يحرص على أن يسمع اللفظة ويقرأها كما هي. مثلا لما يسمع شريط أو شيخ أو مقرئ يرى أو يسمع كيف يلفظ ذلك المقرئ ويقرأها كما سمعها، لأن المكفوفين هم خزائن العلم، فكم من مكفوف صار أو أصبح في العلا لحفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى، ويصير مباركا كما أن القرآن الكريم مبارك، فمن يحفظه يصير مباركا بفضل الله سبحانه وتعالى وبجوده. نستقبل اتصالنا. ألو مرحبا. الصوت نعم. من معنا؟
2: دعاء أحمد محمد العزي
1: تفضلي يا دعاء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر
1: لا يا أستاذة لا تقولي لا توقفي. ليلة القدر
2: خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها.
1: الملائكة
2: والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: مطلع الفجر. طيب يا دعاء، خير الراء يقرأ بالتفخيم أم بالترقيق؟
2: بالتفخيم.
1: لماذا؟
2: لأنه فوقها ضمة.
1: عليه ضمة يعني هو مضموم في نفسه.
2: أيوة عليهم ضمة.
1: أحسنتم، شكرا لكم، في أمان الله. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو من معنا؟ ارفعوا لنا الصوت من فضلكم. اهلا وسهلا، من معنا؟
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: معكم محمديه خلوصه.
1: اعيد الاسم.
3: محمديه خلوفه. ايوه
1: مرحبا بك اختي محمديه، اكيد من الحديده صح؟
3: يا أستاذ
1: اسمعيني. يا محمدية
3: استاذ معنا مشاركة.
1: اسمعيني أول شيء، أنت اسمعيني ذحين، أنت كلمة لحظة اسمعيني أنت، الله يحفظك، كلمة أعطينك لا تقول قليل العين، أع وليس أعطينك. محمدية، وإن كنت أول يوم أسمع هذا الاسم محمدية. طيب المخرجة بتسأل من أين أنت؟
3: ألو؟
1: أيوة بتسمعيني ولا لا؟
3: أيوة
1: المخرجة بتسأل عليك، بتقول من أين أنت؟ من أين تتصلي، من الحديدة ولا من؟
3: لا احنا من حسبة
1: حجة. نعم من حجة.
3: أيوة ممكن مشاركة لسنة.
1: من أصحاب السلام
3: عليكم.
1: السلام ورحمة الله. هذه مشاركة أخرى.
3: ألو؟
1: أيوة بتسمعوني؟
3: أيوة.
1: من فضلكم اسمعوني من الجوال وليس من الإذاعة، لأن صوت الإذاعة بيجي متأخر.
3: الآن
1: ألو؟ أيوة نعم نسمعك جيدا، تفضلي. من معنا؟
3: ناجية علي.
1: ناجية؟
3: علي.
1: ناجية هكذا؟
3: ناجية علي.
1: عجيب. يلا بسم الله. ناجية علي.
3: علي.
1: أيوة. علي نعم تفضلي. أيوة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا
1: أبابيل
3: ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
1: شكرا لك أختي المباركة، شكرا لك، في أمان الله. أرجو من المشاركين والمتابعين لهذا البرنامج أن يساعدونا وأن يعينونا على يعني سماع أصواتهم لأجل أن نفيدهم بشكل المطلوب، لأنه لما تتصل أخي الكريم أو أختي الكريمة اجعل الإذاعة مغلقة، اسمعنا من الجوال لكي نتمكن من سماع صوتك بالشكل المطلوب. فإذا ردينا عليك أو هنالك خطأ أو نوعا ما تسمعنا بسهولة، لكن إذا أخذت الجوال وتكلمت منه وأنت تسمع نفسك في الإذاعة ستستمع لنفسك أو لصوتك في إعادة هذا البرنامج، لأن البرنامج يعيدونه، وأطلب من الإذاعة أن يعيدوه أكثر من مرة، لا سيما في الصباح مثلا، لو أعادوا البرنامج مثلا الساعة 8 أو 7:30 أو يعني في هذا الوقت بيجي الإفادة أكثر، لكن الإعادة بتكون بعد منتصف الليل 1:30، يعني الاستماع إليه قليل، وكذلك يعيدونه مرة أو مرتين في الأيام الأسبوع. هذا برنامج يعني يحتاج إلى اهتمام كبير، لو أعدنا 3-4 مرات بيستفيد الكثير والكثير. نرجو من الإذاعة وأطلب منهم ذلك، فهم لا يقصرون ويبادرون في الخير، وهم مهتمون في هذا البرنامج بشكل كبير، نسأل الله أن يكتب لهم الحسنات. إذن لدينا اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. من معنا؟
4: معك علي محمد علي حسين أبو راجح.
1: علي محمد علي كرة حسين أبو راجح. تفضل يا علي.
4: يلا أنا قرأ من سورة النبأ.
1: بسم الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.
1: يا علي لا تقول قل الميم، الذي هم فيه، هم في
4: الذي هم فيه.
1: لا تطول هكذا بسر، الميم مخرجه من هنا من الشفتين هكذا، الذي هم في، هم في
4: الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا.
1: وجنات ألفافا
4: وجنات ألفافا.
1: وقرأت الآية بعدي هم فيها هم فيها
4: هم فيها هم فيها.
1: يلا شكرا لك أخي علي، كنت أريد أن أسألك في التجويد لكن لا بأس، إن شاء الله في اتصال آخر. شكرا لك.
4: شكرا.
1: آخر اتصال كما وجهت المخرجة. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الملك العلام، من معنا؟
5: معكم مرتضى دغيش أحمد الدين.
1: مرتضى دغيش، والبقية ما عاد فهمت ما هو.
5: مرتضى دغيش أحمد أحمد الجيني.
1: الجيني، حيا بك يا جيني. إذا أسمعنا يا مرتضى.
5: ها؟
1: أسمعنا مما فتح الله عليك.
5: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون.
1: واصبر واصبر
5: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
1: نارا أحاط نارا أحاط
5: أحاط بهم
1: لا لا يا صديقي قل أول شيء نا نا مرققة نارا بعد الأحاء
5: نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: شكرا لك، بارك الله فيك، نور الله قلبك، وكنت معنا آخر متصل فختامه مسك. شكرا لك، ألف شكر.
5: الله مع السلامة.
1: أيوه يعني نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إليكم أيها المستمعون.

مولانا الحق وهو العلي العظيم. إذن أيها المستمعون الكرام، كان هذا هو المقطع المقرر لهذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين وفقهم في حفظ القرآن وفي أداء القرآن الأداء الصحيح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين وفقهم في تطبيق القرآن والسير على منهج القرآن وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات أيها المستمعون الكرام فيها موجهات كثيرة، ونلفت عنايتكم أيها المستمعون الكرام في هذه الآية الأخيرة: ثم ليقضوا، من ناحية الأحكام التجويدية. اللام هنا لابد أن نحرص على تسكينه، ثم ولا نقول ثم لي لو كسرنا اللام ستصبح لقراءة أخرى لرواية أخرى، لكن حفص يسكن اللامات. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وحتى الضمات هنا متوالية، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورا، يعني الضمات فيها متوالية. يحرص الإنسان أن يدرب فمه وأن يشغل لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى لكي يقرأ القرآن كما أراده الله سبحانه وتعالى. وكلنا مقصر في قراءة القرآن وفي إتقان القرآن، ولكن الإنسان يسعى بقدر ما يستطيع ولا يمل قط من ترتيله، فليحرص السعيد في تجويده ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي غيره لتصحيح ألفاظه. هكذا إذا اتخذنا هذه الوسيلة مهنة أو مهنة لكي نتقن القرآن بالشكل المطلوب، والسمع لبعض القراء أو للقراء المجيدين القراءة هي تعين الإنسان على أن يتقن أكثر وأن يفهم أكثر، لا سيما القراء المعروفون، يعني الذي لهم باع طويل في قراءة القرآن وفي تعليم القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. أيها المستمعين الكرام، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة، ما بقي معنا إلا إعلان الجائزة واختيار أو ننظر في القرعة لمن ستكون الجائزة. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

0: صلاة الله على رسول الله وعلى آله. أخي محمد كم معنا اليوم؟
1: 12.
0: معنا 12 متصلا. طيب الأستاذة المخرجة تختار من رقم 1 إلى رقم 12. رقم 4 اعلم الله لمن الحظ. من هو رقم 4؟ ماذا ستقول القراءة أخي محمد؟ تكلم. 4
1: فاطمة علي نمر من ذمار.
0: كانت الجائزة من نصيب فاطمة علي النمر من ذمار. مبارك عليك أختي فاطمة، ومبارك على كل المشاركين والمتصلين، وإن شاء الله يحالفهم الحظ في اتصال آخر، فهذا نصيب من الله سبحانه وتعالى، وهي القرعة التي تحكمنا، لأننا لا نستطيع أن نجاري الكل ولا أن نجامل الكل ولا أن نعطي الكل، فليس هنالك مجاملة، بأمانة أنها القرعة كما أخبرني أخي محمد. وطلع فاطمة النمر من ذمار رقم 4، رقمها 4، فطلعت القرعة عليها. ما عليك يا أختي فاطمة إلا أن ترسلي اسمك الرباعي على الرقم 77288208888 وتستلمي الجائزة بمقدار 10,000 مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. فبارك الله فيكم أيها المستمعون الكرام، نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. تقبلوا تحياتي أخوكم هلال صالح أحمد الكليبي، وكذلك الأخ الفاضل محمد الجابري، وكذلك من المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد، وكذلك من كل طاقم الإذاعة فردا فردا، ونلتقي في حلقة أخرى في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن
3: على أثير إذاعة آفاق FM.
4: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات، مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما قلنا في آخر يعني الحدود، التعزي مرجعه صاحبه وهو حق له، وليس لأحد أن يطلب إلا هو، وله أن يعفو بعد الرفع قبل الرفع. تمينها يبصروا معنا. مهم جدا كتاب الجنايات، كم يا جنايات وكم يا تهور، وكم إما بالسلاح الناري أو بالسلاح الأبيض أو بالسرعة الجنونية أو بالمخالفات المرورية أو عدم التعاون، أو بعضهم متكبر وبعضهم متهور وبعضهم، المهم إنا لله وإنا إليه راجعون. مع أن هذه المسائلها خطيرة، لأن لو التزم الناس لحصلت السكينة وخفت الحوادث. المهم هناك أشياء يقتص منها وهناك أشياء لا يقتص منها. طيب يبدأ علينا بما يقتص من، يعني الذي يقول يجب القصاص، ولكم في القصاص يا حي بسروا. ما احنا هذا الآية لو يعني ترجمها الإنسان وجعلها نصب عينيه يعني حقيقة. طيب أول، إذا وقعت الجناية من مكلف، أما مجنون أو صبي لا لا لا قصاص، لأنه يقولوا عمد الصبي والمجنون خطأ، وكذلك المغمى عليه أو النايم، امرأة نامت بجواره الطفل حقها فاكتلبت عليه فطفح، يعني ما يحسب خطأ سوى هذا وكثير. أما السكران يقتص من، يقتص بعضهم يجي يقول طلقت وأنا سكران، قلنا عد عن جلدك إذا ثبت ذلك إلى صاحب الولاية، يعني استخفوا بالأحكام. ولا يقتصوا إلا ممن صدر منه حال كوني عامدا. الخطأ ما بش بالله يعني كما قال الله ولا تقتلوا أنفسكم، بعدها قالوا ما نفعل ذلك عدوانا بسرته العمدية والتعدي، عامد ومتعدي، وأن تكون الجناية على نفس، النفس بالنفس، الحر بالحر مجمل ومبين، أو تكون الجناية على هذه مفصل يعني يعني له مفصل، له حد، له مقداء ومأمون الضمار الضرر، ويمكن يعني استيفاءه سواء. إذن الاقتصاص إذا من الجنايات التي تكون على سبيل المثال موضحة فيما فوق، التي تأخذ باللح حتى يعني توضح العض، توضح العض، يظهر العض، كما هذا ومطلع يعني أي جين إن شاء الله، سواء كانت في الرأس أو في سائر البدن إذا قدرت طولا وعرضا. الآن بيفعلوا قراء يقولوا عرضها كذا، طولها كذا، عمقها كذا، هذا باهر الصدق، سواء هذا يعني إن يقدروا يضبطوها، خلاص يقدروا يضبطوها. أن تكون كما قلت لكم معلومة القد ويؤمن من الزيادة، أما إذا كان فيه أعاذنا الله مرض السكر وكذا وما استقرش ما قد نقتصش منه ولا شيء. وهناك يعني مثل الآم في الراء الذي توصل إلى الغشايه الرقيقه فوق الدماغ، ما نقدرش يعني نقتص ممن فعل هكذا، سواء او الناقله او الهاشمه او الداميه، ابلا بشرط ان تكون باسمه ان تكون منضبطه، ان تكون منضبطه، تمام هذا. طيب هيبصر كالانف، معروف الأنف أو ماشي، طيب هذا يمكن إذا هو مأمون التعدي يمكن القصاص. وكذلك الأذن، بالأذن ما بيشو إشكال ماشي، والسن بالسن، قد يلقى إما هذا الصد، تمام هذا. وكذلك اللساء والذكر أفعلوا له عملية، ها قدوا إذا هو منضبط، المهم أنه منضبط بيني وبينكم، ما إذا لم يكن هناك انضباط فلا. ويعني يمكن الدعوة إلى الصلح وإلى التصالح وإلى كذا إذا رضي رضي، تمام هذا. أما دون الموضح فلا، أو وقعت للضربة ما نقول يضربه أو يلضمه، ماشي منضبطة، هذا ملضمه شديد وهذا خفيف، كذلك الضرب بعصا أو بكذا، إلا إذا رأى الحاكم واختيار الإمام الهادي والكل ورأى فيه هدءا للفتنة وكذا يبصر. وما سرى، ما سرى فرضا ضربه في أصبعه فأثرت إلى تلف اليد كاملة، فيلزم من القصاص من المقداء الذي سرت إليه وأتلفت، لأنه فعله. ولذا يقال يعني عيجي لكم إن شاء الله لا ينظر إليها حتى ينتظر إلى النتيجة، سوى هذا. أيبصر بالعكس لو جنى على ذي مفصل فرضا كالكف، ها مفهوم هذا، فجنت إلى ما لا قصاص فيه، في يعني نص الساق أو كذا أو أتلف العظام، ما بش قصاص، لأن السراية وما تلف كالجناية الواحدة. تم هذا لأن لا يلزمه غرماني، لأنه هذا مع مفصل يلزمها القصاص وما زاد فيها الأرش يلزم غرمان، هذا بيقع فقالت خيرا. فهنا يعني باسمه يحفظ الإنسان حتى إن لا يدع يعني في غلط. هيا بسروا كذلك مما ينتبه له يعني هيا بسروا إذا وقعت الجناية يعني من أصل على فر، الأب قتل أو الأم قتلت ولدها ما بيش قصاص، أو مسلم قتل كافرا ما بيش قصاص، فلا يقتل أب ولا جد وإن على ولا أم ولا جده بفرع لهم ولو سفل نزل. طيب وكذلك لا يقتص كذا التينين هذا أو ماشي، وهكذا أب حاجة إذا قتلت المرأة زوجها أو ابن ابنها أو أخ أو عمه، ولاية القصاص إلى ابنها لم يكن لولدها أن يقتلها بأصله لأنه مثله مفهوم هذا. وكذلك إذا قتلت ولدها لم يكن لأبي أن يقتلها بل لأنه فرع فرع يحفظ. إذا كان المكتوب أولي التم فرعا بسرو، إما مكتوب الابن المكتوب هو فرع للأم أو للأب، أو كانت الولاية له فلا يجب القول، قتلت الأم ابن ابنها بعد أن مات ابنها فليس الأب أن يقتل الأم بابن ابنها وإن سفل وهكذا. لكن يلزمته والكفارة لأن عمده خطأ في مثل هذا المسائل احفظون. هذا بعض بيقول ها له عمد ما بشديه كما هو الأصل، قلنا معناه بيكون عمده خطأ. هيبصر العبر في القات في حق الكافر تمام هذا بحال الفعل لا بحال الموت، بحال الفعل لا بحال الموت. لو وقعت الجناية على كافر وأسلم قبل أن يموت فالعبرة بحال الفعل، وقعت الجناية وهو كافر تمام هنا هيقولوا سيأتي يعني هيجيب في الفصل الثاني. قلنا ها هنا بحال الإسقاء لأنه إذا كان كافرا حال الفعل فيعتبر خطأ لا عم. طيب هيا إذا قتل إذا يعني وقعت جناية من رجل على مرأة أو مرأة على رجل أو جماعة بواحد أو واحد بجماعة، فرضا المرأة قتلت رجلا وطلبوا تقتل المرأة بالرجل خلاص تماما ولا مزيد على قتلها به ما بيش. وأما في عكسه إذا قتل الرجل إذا تقتل المرأة بالرجل هذا ما بيش إشكال، قتل الرجل قلنا يلا تقتل المرأة كان ما عبه. لكن العكس إذا قتل الرجل يعني الرجل قتل المرأة قتل بها، إذا قتل الرجل المرأة قتل بها ويستوي في ورثته نصفته سيأتي لكم من ورثة المرأة على رؤوسهم من أموالهم لا من مالها. أيوة بعدها أنا قالوا ما بشفر لا بين الذكر والأنثى بل فيهم على سواء، ولا يمكنون من القصاص إلا بعد تسليم نصف الديه أو يرضى ورثة الرجل بالتزام ورثة المرأة. هنا الخيار لمن؟ لورثة المرأة بين قتل الرجل قصاصا بالمرأة ويدفعون نصف الديه، وبين أن يعفوا عن القصاص ويأخذوا دية المرأة، وهكذا الحكم في أضراف المرأة والرجل كالعين واليد وغيرها. طيب احفظوا هذا، هيبصروا يعني لو قتل جماعة واحدة أو العكس، فإذا قتل جماعة اجتمعوا على قتله، ها اشتركوا على قتله، قطعوا يدك كلهم تقطع أيديهم، إذا اجتمعوا كلهم في القط يجزوها زقم وسيف ولا منشر واحد وقطعوا فرضا، سواء حتى قطعوا لم يتميز فعل بعضهم عن بعض، أما إذا تميز بعض فعل بعضهم عن بعض يعني يقتل يقطع واحد من جانب وغير من الجانب الآخر، وفعل واحد هو الذي قطع والثاني يعني غير قاطع، فمن قطع فهو الملزم ومن لم يقطع وفعله فعليه الأرش، وهكذا تمام هذا. أيبصروا يعني إذا هم جماعة وقتلوا واحد وطلب الأهل فعلى كل واحد دية كاملة إذا كان فعلك قاتل، إذا طلب الدية وعفى الوارث عن القصاص أو سقط القصاص بأي وجه، وهذا مهم جدا. أما في قتل الخطأ لو اشترك جماعة في يعني وقع منهم فعل خطأ سواء هذا وقتل واحد ما بلا دية واحدة، لأن القصاص في الخطأ ساقط من الأصل، فهو عوض احفظوا عندما المكتوب عندما المكتوب. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله، وأهلك المعتدين ونصر المجاهدين وشفى الجرحى وفك عن الأسرى، وعلى نياتنا ونياتكم ونية الحاضرين والمستمعين وشفى ودواء وتحمل من كل بلاء بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ومن نفس الوالي الطاهري، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم برعاية الله، مع السلامة.
4: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي.